0: راديو جان
1: علشان اعيش لك ايامي، خليني اشوف فيك احلامي واحس بيك دايما جنبي، لو جنبي او مش قدامي، مش بالكلام.

أرفع. أنا عرفة تضحك حتى حاضر ما يا شباب. أنا عرفة.

0: أغابيسك.
1: أغابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
1: جوكم
4: تصيفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
1: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
1: بوتي وسبور ديتي
2: بوتي وسبور ديتي
4: صيف معنا.
1: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معنا من توا حتى نص نهار مع فقراتنا مع استضافتنا مع ضيفنا اللي يكونوا حاضرين معنا. واليوم هكا انبو سبيسيال هكا ليلة المولد والتحذير للمولد واللي ما عملش العصيدة اليوم نورمالمون العصايد تصيب وتحذر وإن شاء الله يا ربي مولد مبروك وإن شاء الله يا ربي كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. احنا معكم من توا حتى للنص نهار في صيف معانا مع اجواءنا مع فقراتنا كالعاده مع الموسيقى اللي تكون حاضره معاكم في برنامج صيف معانا. حميده زغدودي مقدم الميكرو وليد الريفي في الكوتي تكنيك وذيه في الاخراج الرقمي والديجيتال. خلينا نسلموا عليكم موسيقى ونرجعوا لكم.

اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، وباش نمشيو لفقراتنا. فقره بدو بتميم ونصور توا برشا حاجات باش تبدا هكا وان شاء الله بتميم، بما انه زاد المولد راهي الناس تستغلوا الكتبان الصديقات للتورات البرشا مناسبات سعيده. ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما من خير الخير. نمشيو لفقره بدو بتميم.

0: يبدو بتنايم معنا كي العادة سامي الراي. سهلا وسهلا بيك، ايش نحوالك؟
1: الحمد لله عشك لباس.
0: نصور انا في المناسبات هذه هكا تكثر حتى الكادوات هكا اللي باش يهدي هكا للخطيب تو الا باش يخطب والا باش يكتب صديق يهز كادوات في المناسبات نتاع الكيما المولد. فرصه للتوانسه بصفه عامه يستغلوهم، يحبوا المناسبات الدينيه انهم يبداوا بها حاجه هكا كبيره في حياتهم.
1: اكيد اكيد صحيح. وموضوعنا باش يكون في حاجات تقليديه زاد نحن اللي هي الصابون المغربي والنيله الزرقاء، وتنقول لكم شنو العلاقه اللي ما بيناتهم. نبدأ أول حاجة بالصابون الأسود، ولكن ما نسميه زادة بالصابون البلدي المغربي، هو الأصل والركن الأساسي في طقوس الحمام التقليدي في المغرب العربي من زمان. منتج طبيعي تركز بالأساس على زيت الزيتون ومعجون عصر الزيتون، ويتسمى بالفرنسي صابون نوار ولا صابون ماروكان. إلى جانب الصابون الأسود المعروف لك حالة ذي، فما أنواع أخرى طبيعية باش تعرف فوائد إضافية، مثلا بالنيلة الزرقاء يساعد على تحسين البشرة وتوحيد مظهرها وعطاها إشراقة أكثر، وفما بالعكر الفاسي ولا نسميه زاد الدم الغزال اللي يعطي حمرة ونظارة طبيعية للبشر. شكون يستعمل الصابون المغربي؟ يناسب أنواع البشرة المختلفة، أما أصحاب البشرة الحساسة يلزمهم يجربوا كمية صغيرة على منطقة محدودة قبل الاستعمال. ويعتبر الصابون البلدي خطوة مهمة للعرايس باش يجهزوا بشرتهم قبل العرس، ولكل مرأة ولا راجل يلوج على تنظيف وتقشير الجسم ودوش يعمل الكيف في الدار ولا بالذات في الحمام. شنو الفوائد نتاعو الصابون المغربي؟ أول حاجة التقشير وتنظيف من العمق، يساعد على إزالة طبقات الجلد الميت المتراكمة والشوائب ويخلي البشرة أنعم وأحسن في الملمس. اثنين، تنظيف البشرة يساعد على إزالة الدهون الزايدة والشوائب المتراكمة على سطح البشرة ويخليها أنظف وأكثر نظرة. ثلاثة، ترطيب ونعومة. زيت الزيتون كما قلنا هو متكون من زيت الزيتون في حمض الأوليك وفيتامين أ اللي يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها. أربعة، تنشيط وتجديد. التقشير والفرك بالكاسة يساعد على تحسين مظهر البشرة ويعطيه إحساس بالنظافة والانتعاش. وخامسا، تهيئة البشرة، يعني جهز الجسم، الروتين اللي عناية اللي بعد الدوش يخلي يعني يخلي البدن حاضر باش يمتص الزيوت والكريمات المرطبة بنسبة أكبر. يعني باختصار الصابون البلدي ولا الصابون الأسود يقشر وينظف البدن، يرطبه وينعمه ويفتحه. طريقة الاستعمال الصحيحة، أول حاجة تسخن الدوش ولا الحمام مليح اللي نتعبه بالبخار يسخر بدنك، وتغرق بدنك ماء دافي باش تلين البشرة. اثنين، تاخذ صابون تدهن به على بدنك الكل وتخليه ما بين 5 و10 دقائق باش يسهل عملية التقشير. ثلاثة، تغسل بدنك مليح بالماء الدافي لين يتنحى الصابون الكل. أربعة، تاخذ الكاسة ولا الليفة المغربية كان عندك وتبدأ تحك بحركات دائرية وبطريقة معتدلة باش نحي الجلد الميت والشوائب. وآخر حاجة، تشلل بدنك بالماء فاتر وتتمتع بشرة ناعمة نظيفة ومشرقة. هذا بالنسبة للصابون المغربي. النيلة الزرقاء كيفها كيف الصابون الأسود، العكر الفاسي، الحنة والغسول من منتجات زادة التقليدية الشهيرة في المغرب العربي، تعتبر من أسرار الجمال العربي التقليدي القادم من الصحراء، وركيزة أساسية في تجهيزات العرايس، وتنجم تدخل في روتين العناية بالبشرة قبل المناسبة بمدة كافية باش يكون عند البشرة وقت باش تتفاعل مع الروتين. شو هي النيلة الزرقاء؟ هي عبارة على صبغة طبيعية تستخرج من نبات زراعي تقليدي هو نبات الانديغو ولا نبتة النيلة. تستعمل في خلطات العناية بالوجه والبدن كيف الركيب المرفق الماكن اللي يكون فيها لون البشرة أغمق، وتنفسر طريقة الاستعمال في الأخر. كيفاش تعرف النيلة الزرقاء أصلية ولا مقلدة؟ أول حاجة المصدر، لازم تعرف منين تشريه، ونحن عند بيورايس نضمن لك جودة وأصلية المنتج اللي نقدموه. وثاني حاجة، فما اختبار الماء، يعني تاخذ مغرفة نيلة في كاس ماء وتخلط، لو كان ذاب الكل يعني مقلد، ولو كان ترسب وركح اللوطة يعني أصلي، لكن اختبار الماء وحده ما يكفيش باش نتأكدوا من الأصالة، ولفظ ديما نعتمدوا على المصدر الموثوق وجودة المنتج. به النيلة مكشوفة هذه حجارة صحيح، ولكن راهي موجودة في أشكال ومنتوجات مختلفة، وها باش نسمي لكم اللي يتفرجوا فينا باش نوريهم أنواعها الموجودة. فما الحجرة النيلة الزرقاء تلقاها بودر، أما ديما كي تكون حجرة أحسن، الشكل الخام الطبيعي وتستحق منه كمية صغيرة للخلطات واللي باش نحكيو عليها في الأخر.
0: تشري حجر كيما هكاكا؟
1: هي تتباع هكا، نبيعوا فيها حجر بال 100 غرام ولا تلقاها بودر، ديما حجر أحسن باش تتأكد اللي هي أصلية. ثاني حاجة، الغسول ولا جيل النيلة الزرقاء يخرج رغوة ناعمة وينظف ويساعد على تنظيف البشرة وزيالة الدهون والشوائب، خاصة للبشرة الدهنية والمختلطة حسب التركيبة. السيروم، سيروم النيلة الزرقاء تركيبة مركزة كونسنتري تدخل في في روتين العناية المسائي وتساعد على تحسين وتوحيد دهون البشرة وتقليل بقع الداكنة. كريم ولا كريم التنيله الزرقاء تركيبه مركز ترتيب اليومي وتغذيه البشره والحفاظ على نعومها، والصابون المغربي يورينهم بكري صابون المغربي بالنيله الزرقاء، مزيج بين خصائص الصابون البلدي والنيله الزرقاء.
0: اللي يسمع ما يصبغش هذا يولي
1: حاب نجيب الموضوع كلامك صحيح، حاب نجيب باش نحكيو عليه مانيش نسينا الموضوع هذا. طريقه الاستعمال في صوره عندك النيله حجر باش نوري في الاخر وصفات، وفي صورة خذيت الباك كامل سواء من عندنا ولا من عند غيرنا وعندنا نوعية باهية، تغسل وجهك أول حاجة بالجيل ثم تحط السيروم، بعد السيروم نبداو بالسيروم باش يتغلغل في البشرة ثم الكريم تدهن بها تبقى به ليلة كاملة وفي الصباح تغسل بالجيل. شنو فوائد النيلة الزرقاء؟ إشراق وتوحيد لون البشرة، تساعد على تحسين لون الجسم وتخليه أكثر إشراقا وتوحد لونه مع المداومة على استعمالها. تحسين مظهر البشرة، تدخل في روتين عناية بالبشرة للمساعدة على الحفاظ على نعومتها ومظهرها المزيان. تنظيف، إذا كانت موجودة في تركيبة أو خلطة منظفة تساعد على إزالة الدهون والشوائب من سطح البشرة. ونظارة نعومة، تنجم تمنح البشرة نظارة ونعومة وتفتيح مع المضاور والاستعمال المنتظم. باختصار النيلة الزرقاء تفتح البشرة وتوحد لونها وضد التصبغات والبلايص الغامقة. نصائح مهمة عند الاستعمال، رد بالك تجي على عينيك حاجة، رد بالك منها، تلبس لبسة عادية وقت الخلطات خاطر تمسخ الدبش. اللون الأزرق نجم يتنحى بالماء والصابون بعد الغسل كما سألتني، خاطر هي صحيح تعمل صبغة لكن بعد راي تتنحى، والسر في نتيجة هو المداومة والاستعمال الصحيح. طيب باش نحكي لكم على أربع وصفات مختصرة ماهيش طويلة، كيفاش تستعملوا النيلة الأحجار خاطر برشا يسألونا وما يعرفوش كيفاش. تو مثلا اول حاجه ماسك التفتيح والتغذيه للوجه والبدن. المكونات، ناخذوا مغرفه صغيره من نيله معها زوز مغارف ياغورت طبيعي، مغرفه عسل وشويه حليب، تخلطوا مليح. الخليط لازم يكون لونه ازرق فاتح، واذا كان لونه غامق لازم تزيد شويه من الياغورت. الاستعمال تحطوا مده قصيره من المستحسن ما بين 10 و 15 دقيقه من اول الاستعمال، مره ولا مرتين في الاسبوع وتغسل بما فاتر. الماسك الثاني هو ماسك النظارة، مغرفة كبيرة من ياغورت الطبيعي، مغرفة كبيرة من ماء ورد، ونص مغرفة صغيرة نيلة، تخلط ليني جينز تحطه ما بين 10 و 15 دقيقة وتغسل بماء فاتر مرة ولا مرتين في الأسبوع. ماسك توحيد اللون، مغرفة فارينة المرارية، مغرفة نشاء، نص مغرفة نيلة بودر، مغرفة عسل، وتجمع الخليط بماء ورد، تحطه ما بين 10 و 15 دقيقة مرة ولا مرتين في الأسبوع وتغسل بماء فاتر. وأخيرا كريم الجسم الخاص للركيب المرافق والبدن، ما يستعملوهش للوجه، نص صابونة مبشورة مثلا، نقترح عليكم صابونة النيلة الزرقاء للوجه مش بتاع الحمام ذيك واحدة أخرى، بعد تبشرها نص متاحة تحطها في ماء دافي لين تلين تولي قابلة للخلط، وتزيد عليها مغرفة لوزة زيت لوزة حلو، ومغرفة نشاء، ونص مغرفة نيلة بودر. تخلط المكونات بميكسور لين تولي كريم ناعمة، كريمة ناعمة، تتحط على البدن لمدة قصيرة 5 دقائق 10 دقائق، وبعد تتغسل مليح، ومن بعد تحط كريم ترطيب للجسم. قبل استعمال اي خلطة على مساحة كبيرة من الجسم، خاصة اذا كانت البشرة حساسة، جرب كمية صغيرة على منطقة محدودة وتأكد اللي ما فماش تهيج، خاطر ساعات عباد عندهم حساسية وما يعرفوش. النتيجة ان شاء الله تساعد على تنعيم البشرة، توحيد لونها خاصة في مناطق كيما الركيب والمرافق. كما قلنا جميع انواع النيلة الزرقاء موجودة عند بيورايس في المنزل الخامس ولا بالفيو بحذا باب عليه، والاكثر تفاصيل زورونا في مواقع التواصل الاجتماعي بيورايس، وعنا السيت متاعنا biorais.tn. مرحبا بالناس الكل وان شاء الله ينفعكم.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. وتوا شفتوه هكا بعد حوست المولد وتعب الصيف، ونعرفوا احنا التوانسة نحبوا نكونوا حاضرين في كل شيء، والبحر والبرونزاج
1: يحبوا البرونزاج ويحبوا من بعد يفتحوا
0: صحيح. البرونزاج ونتمتعوا بالبحر، شحنا نعملوا نتمتعوا مادام بلادنا بلاد الحمد لله يا ربي فيها البحر وفيها الشمس لله. نتمتعوا بالبحر، ومن بعد باك البرونزاج باش نحيوه نتلهيو برواحنا، شفتو طب باش ترجعنا للقرايه عاد، ولازم واحد شويه تحذير هكا قبل العوده المدرسيه. ليك انت اللي تسمع فينا، باك النيلة الزرقاء من اهداء بيورايس، تلقاوه معنا في سامر كويز. قد ايه قيمته الباك هذا؟
1: تقريبا 100 دينار.
0: تقريبا 100 دينار الباك هذا من اهداء بيورايس، تلقاوه معنا في سامر كويز في القايله. اهلا وسهلا بكم انتم الناس الكل اللي تسمعوا فينا، مازلنا مكملين معكم احنا، ومازلنا راجعين مع الاستضافات. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي.
2: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله مولد مبروك للناس الكل. نعرف واحنا اجواء المولد اليوم تتعاش، اليوم العصيدة تتحط وتطيب وتبدا تحذر. اليوم اللي ما شريش اخر فرصه عندك اليوم باش تمشي تشري، كان نبي بيان سور تعمل عصيده، سينو عصيده عربيه هكا غدوه الصباح ما عندك ما تخير عليها زاده هكا ولا مكرم.
1: أكيد حبيبة، تحية ليك في البداية لكل مستمعي إذاعة الشباب في تونس والخارج. أكيد حتى في الخارج حبيبة راهو يتخيف الجو في تونس في المولد النبوي الشريف، أكيد مع العائلة مع الأصحاب مع الأحباب مع اللمة العائلية، ما يسالش حتى اللي يعيش البرة أكيد يشوف لمة مع أصحابه الموجودين بحفاه ومع أهله ومع سويسة اللي يقنوا بحفاه.
0: ليه ونشوفوا فيهم يهبطوا في الفيديو يعملوا العصيدة وما شاء الله عليهم، ديما حاضرين في المناسبات نتاعنا الكل، ديما حاضرين.
1: أكيد جونا التونسي ديما حاضر حميدة، تعرف حتى اللي يرجع من تونس الخارج يهز معاه العولة نتاعه، يهز معاه السوق ويهز معاه البنادق، يهز معاه كل شيء، معناتها الهريسة جو التونسي كل تلقاه حاضر. يعني الغربة جغرافية والروح معناتها ديما في تونس بالنسبة للتوانسة اللي انطلقوا في تحضير عصيدة الزقوق حديثة، انطلقوا في اقتناء معناتها الزقوق في معناتها في الفواكه الجافة في كل مكونات العصيدة. اليوم الصباح تقريبا حبيبة حسب الحركية الكبيرة اللي انطلقت معتها في ولاية القيروان، في الحقيقة هي تقريبا منذ 3 أيام زادت العدد الوافدين يزداد كل يوم أكثر فأكثر. اليوم باش تكون الذروة إن شاء الله تاع الاحتفالات والذروة متاع توافد معتها الزوار سواء من تونس أو حتى من الخارج من عديد الدول العربية كانوا حاضرين هنا في القيروان. العائلات القيروانية خرجت في الحقيقة زادت كيف تشوف ومعتها تحاول تشوف معتها أسواب الزقوق واللي تقريبا حفيدة بين 35 45 توصل حتى 55 دينار حسب النوعية حسب الكاليتي بتاع الزقوق. الفواكه الجافة هي المرتفعة بكل صراحة، معتها تشوف الأسواق تلقى في 60 كيلو الزقوق وتلقى كيف البندق تلقى حتى في 120 125، يعني أسوام طالعة بالنسبة للفواكه الجافة. وحتى تشوف معناتها الأقبال متاع النساء على معناتها المحلات هذية اللي باش ياخذ كل حد وقدير وقدره معناتها
0: شوي, شوي شوي شوي شوي جوستك عرفتك اش نزين الصحافي اللي باش نعطيهم للجيران.
1: يعطيك الصحة باش تذوق الجيران وتذوق العائلة وتذوق الأصحاب، يعني شوي شوي حسب المقدرة الشرائية، ولو أنه بكل صراحة الأسوام طالعة برشا خاصة في الفواكه الجافة. الزوار بدأوا معناتها يجولوا في مدينة القيروان، يعني المدينة أصبحت مختلفة منذ هذا منذ صباح اليوم حميدة، خاصة مع توافد الحافلات من كل مكان تقريبا نحو مدينة القيروان. الزوار بدأوا يتوافدوا ومنذ مدة بدأت الحجوزات ترتفع في النزول لهنا في القيروان وكذلك حتى في معناتها في المنازل الخاصة. يعني الزوار بدأوا يحضروا في الأماكن اللي باش يقضوا فيها طوال أيام المولد النبوي الشريف ويحضروا خاصة ويعيشوا أجواء الاحتفالات لهنا حميدة، خاصة وأنه ذروة معناتها الاحتفالات إن شاء الله تنطلق اليوم معناتها ديما الليلة في المولد هي الذروة والبيك بتاع الاحتفالات.
0: وبرنامج الاحتفالات باش يكون في برنامج تونس اليوم، باش ما نحرقوش البرنامج في تونس اليوم.
1: جست فقط حميدة حميدة التوقعات تقريبا بتوافد 10,000 من الزوار نحو مدينة القيروان
0: برغم الطقس السخون
1: الاحتفالات معناتها وخاصة مع إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق لهنا وتعديل الخدمات الصحية والأمنية، خاصة تنظيم حركة المرور خاصة لتوفير أفضل ظروف الاستقبال والسلامة بالطبيعة والراحة للوافدين في وقت تواصل فيه الفعاليات الدينية والثقافية والتاريخية اللي تبرز خاصة المكانة الدينية والحضارية لمدينة القيروان.
0: صحيح. اليوم العشية وفي الليل تبدأ الزقوق ويبدأ يطيب ويبدأ يحضر في الديار، وغدويك صباح العصيدة العربي لا مفر منها معني.
1: بالطبيعة العصيدة العربي راهي هي الأصل معناتها حبيبة، خاصة للعائلات القديمة كل صراحة معناتها كل حتى نعمة في الزقوق ومعناتها تعرف الصغيرات يشتاوا في الزقوق ويحبوا كزينة يحبوا كالوان على العصيدة، لكن القدم معناتها يقول لك معناتها نحبوا العصيدة الزمنية العصيدة التقليدية نتاعنا البيضة معناتها بالزيت الزيتونة والسمن والسكر والمعطيحة حتى لهنا في القروان نحطوا عليها البسيسة معناتها حميدة البسيسة المرحية نتاع القمح تتخلط بالسكر سكر المحور معناته تتحط
0: على تترش على العصيدة من فوق هاي
1: بالضبط تجيب لنا حاجة بينا برشا وحاجة معناتها زبنية وحاجة تقليدية نتاعنا نتاع زمان معناتها حتى العائلات اللي يعمل عصيدة الزقوق ويعمل معها العصيدة البيضة اللي تحافظ على مكانتها بكل صراحة في المطبخ القيرواني كيف كيف معناتها الغرايف تتعمل زاد بالعسل كيف الخطاير المسمنة زاد تتعمل في القيروان كيما كذلك المعمول اللي نعملوه لنا اللي يشبه الغرايف معناتها حاجة لكن يبدا الفارسي بالزقله والا معناتها باللوز المرحي يعني حاجات هذيا تحافظ عليها القيروان الى حدود اليوم تتعمل في المولد النبوي الشريف فرح الصغيرات واكيد خاصه تشبثهم بتاريخهم وبعاداتنا اللي ما زلنا نحافظوا عليها في تونس.
0: ان شاء الله مولد مبروك للناس الكل وكيف ما قلنا كل عام وانتم حيين بخير يا ربي والبخور هذاك ما ننساوهوش عاده
1: البخور اكيد ديما حاضر في القفه حبيبه البخور معناتها بكل انواعه معناتها الام اللي باش تخرج تقضي قضيه العصيده لازم معناتها البخور لازم معناتها الكانون العربي نتاع الصين هذا يكون حاضر بما انه معناتها ينطلق اليوم معناتها اليوم وغدوه لازم الديار تتفخر لازم السقايف تتفخر لازم الدار يتفخر ومع ما تيسر اكيد من حلقات الذكر وكذلك القران الشريف معناتها تخليدا لهذه المناسبه العظيمه في تاريخ الاسلاميه ان شاء الله ديما حافظوا على هذه العادات المزيانه بكل صراحه حميده وان شاء الله ديما نقولوا ديما خاصه خلي المواطن ينجم يحتفل بالمناسبات هذه نقصوا شوي من ارتفاع الاسعار لانه اصبح مشكل كبير بالنسبه للمواطن ان شاء الله يا ربي تكون معناتها الاحتفالات هذه

0: بجنين الدارك.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا، مرحبا بكم معانا في صيف معانا، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير يا ربي. مولد مبروك للناس كل اللي تسمع فينا. هنيدة
2: عسلامة، صباح النور، كل عام وانتم حيين بخير.
1: مع النباتات عندك عصيدة؟
2: عندي عصيدة. اي
1: اها، شنو هي العصيدة اللي تعملها؟ اني اللي تحبذها؟
2: والله اللي نحبذها هي عصيدة الزقوق.
1: الزقوق الشهيرة.
2: الزقوق، عصيدة الزقوق احسن عصيدة نحبها.
1: عصيدة الزقوق احسن عصيدة تحبها.
2: اما ناكلهم الكل راه.
1: لا لك جوست واحد في الـ في الـ في الـ انا احسن
2: اقرب واحدة،
1: اقرب واحدة ليك. وتحضروا من الليلة انتوا في الحمامات نتصور
2: كنا نحضروها من الليل. اي نحضروها في الليل باش غدوه الصباح نقوموا نلقاوها حاضره.
1: تحط نباتاتك وتلقى عصيده نتصور.
2: نطلعهم للتراس ونطلع معاهم العصيده.
1: اها،
2: ونبداو ناكلوا نتبنى.
1: عندك نهايرين هكاك، نهايرين مع العصيده والنباتات في عالم اخر.
2: اي نبداو ناكلوا ونتبنوا هكاك. أه. في العصيده. أه. وفي البوتي نتاع النباتات زاده.
1: نبتتنا اليوم ما شاء الله الحقيقه ياسر مزيانه، ربي سبحانه ش يخلق معليها، ديما واحد قد ما يتفرج ديما يلقى. أي. حاجات.
2: اي سبحان الله، ساعات. أه. تشوف حاجات، او قلت لك تشوف حاجات خلقهم ربي، تقعد باهت في سبحان الله، معناتها كيفاش وصلت لك التصويره، وصلت لك الجماليه هذه، سبحان الله ش خلق وش ابدع.
1: ابدع لهنا نبتتنا اليوم شتر بشتر، عرفت نفس الورقه تلقاه شتر لون شتر لاخر لون. أيه. شو اسمها النبته نتاع اليوم؟
2: هذه المونستيرا تاي.
1: أه.
2: النبته نتاعنا المره هذه راهي حاجه تخي سبيسيال.
1: أه.
2: ومش الناس الكل اللي تعرف قيمتها وتعرف الفالور اللي تجم تعطيهولك النبته دي، من ناحيه الجماليه ومن ناحيه زاده اللي النبته دي ياسر العباد تشيخ عليها بسيشيكمون، راهي نبته كي تغزر لها بركه
1: مريحه،
2: مريحه جدا.
1: اها صح.
2: وديما نقولوا راهو الراحه نتاع النباتات تنجم تعطيها لك الا ما انت تخليها مرتاحه ساعه. أي. قبل كل شيء، خاطر الا كان انت باش تقلقها اكيد هي مش نجم تكون مزيانه.
1: بيان سور.
2: باه، النبته نتاعنا الكولور اللي فيها اللي نشوفوا فيه اللي هو شطر بشطر، راهو هذاك ما ينجم يطلع كان كي تكون النبته توفر لها المستلزمات نتاعها الكل.
1: اها،
2: من الضوء اللي هي نبته تحب الضوء برشا، تكون في يلزمها في اقرب بلاصه للشباك
1: اللي يبدا فيها برشا ضوء.
2: برشا ضوء، تحب برشا ضوء. انا المره هذه بدلت لكم، مستانسه نجيب لكم نباتات روبوست، نباتات ما تحملش عادي، تجم تحطها في بلاصه في بيرو تسكر عليها نهار نهارين، تخليها عطشانه، تخليها
1: تحمل. مش ديما واحد لازم يكون.
2: المره هذه حبيت ندلل كاتيجوري اخرى نتاع المستمعين والمتفرجين زاده اللي يحبوا النباتات سبيسيال. خاطر سبيسيال ديما تمشي لما ليها كما نقولوا الجمال. آه. ديما فما ناس تبدا تستنى فيه وتختار فيه بالكعبه. كما قلت لك النبته نتاعنا تحب برشا ضوء باش تنجم تعطيك الالوان اللي انت حاجتك بها. تحب زاده النظام والنظافه.
1: آه.
2: هما بصفه عامه النباتات الكل يحبوا النظام والنظافه، اما فما اللي تتحمل مسكينه وتصبر معاك صبوريه
1: تاكل على راسها.
2: وفما الدلول. وفما النباتات مدلين يحبوا كان الدلال.
1: اها،
2: حبوك تنظفهم باش ما تكونش النبته فوقها غبره. أيه. خاطر تمنحها من ما تخليش الضوء يدخل لها كم يلفو. والسقيان زاده تحب ديما تكون فخاش النبته، ديما تيروم
1: لا تغرقها ولا
2: تغرقها، ديما تحب روحها اون تري تري بونيتا الكونفور.
1: اوبليغاتوار
2: بالنسبه للنباتات هذوما. الضوء كما قلنا سي اون بلانت تري غورمونت في اللوميير، والسقيان يكون منظم ديما على حسب البزوان نتاعها، خاطر ما نجموش ديما. الغلطه اللي نسمعها عند برشا ناس يقول لك شريت نبته واللي شريتها من عنده قال لي اسقي كل جمعه. إيه، ما هو ما يعرفش الفيتاس بتاع دارك، اسكو دارك سخونة برشا باردة برشا. وتجم انتي كل جمعة في نبتة البوم تاعها تكون بتاع 12 سنتيمتر، ما كي تولي البوم تاع 21 سنتيمتر ما عادش كل جمعة، تولي عندك أكثر وقتها. تيرو النبتة فيها أكثر عروق، فماش حاجة تعطيك بالضبط كل قديش تسقي النبتة.
1: إيه، انتي تحط لها جوست التيجي ديكا باش انتي تشوفها كانها شيحت. راهي تستحق ما كانها ديما فم فيها الماء راه ما سافا ما غير ما تزيدها
2: وكيما قلنا ديما كل دار وكيفاش نعطيه ديما حسب تقريب ما نعطيوش بالضبط قديش كل نبتة كل وقت قديش
1: والتراب واللي فيه وكل وكل
2: والنباتات راهم كيما قلت لك النباتات هذوما ولا غيرهم من أي نوع متاع نباتات راهو يحبوا كيما أنت مثلا تحب تكون لابسة حوايج لابسة صبات مشطة شعرك
1: قدي
2: قدك أمورك مريقلة كيف كيف زادة وبعد كيما صغيرك بالضبط ركح الأمور وحطه في بلاست وخليه يقعد على روحه فهمت النبتة كيما قلنا البزوة متاعها متاع الماء ومتاع اللوميير وما ننساوش زادة فما حاجة بعد برشا كليونات بعد ما تعدي معاهم نبتة يشريوها انتخي بونيتا تعدي معاهم ستة شهور سبعة شهور النبتة تبدأ وبعد يقول لك ما عادش طلع لي ورق ما تذبلش هي ما يقول لك ما عادش كيما قبل ما عادش طلع لي ورق على خاطر وقتها النبتة امتصت المكملات الغذائية اللي في التراب الكل وفاء يلزمك تعطيها انت مكملات غذائية اخرى باش هي تولي تجم تقاوم وتقعد باقي في الجمالية اللي انت خذيتها بها واللي تحبها
1: تنوع لها معناها
2: صحيح لا ما تنوع لهاش مي كي توفى تزيدها كي توفى المكملات الغذائية ذيك تزيدها انت باش النبتة ديما تخرج لك اوراق والبوتي تكون كيما انت تحب الغلطة اللي تغلطها برشا ناس راهم يلزمهم يشريوا نبتة من عند حد يعطيهم النصيحة والمعلومة الصحيحة زادة خاطر نسمع في حاجات من عند كليونات ولا حتى في السوشيال ميديا ولا حتى في الراديو ولا حتى في التلي نقعد به تساعات علاش المعلومات الغلطة نعطيوهم للعباد هو كي تحل انت جوجل وتلوج على النبتة اللي شريتها شنية البزوام تاعها تلقاه ما فما تفاصيل صغيرة يلزمك توفرهم لك البيع يلزم يوفرهم لك على حسب الكليما خطر في الجوجل مش باش يعطيك في
1: انت
2: تونس
1: دارك انت شنو فيها
2: في تونس انت قداش يلزمها تمبيراتور وقداش خطر هو يعطيك معلومة عامة بصفة عامة يعطيها لك معلومة عامة وانت اجتهاد منك
1: ومع التغير المناخي اللي قاعد يصير بتبيع كل شيء تبدل
2: لازمك تجتهد كما كي تجيب ببيت واللي انت مش اللي قريته باش تطبقوا عليه معناها فهمت يلزمك تسايسها النبتة حتى لين تستانس بها كما قلنا
1: هي تكبر أكثر من هكا النبتة هذه
2: تكبر بالطبيعة وقد ما تكبر النبتة هذه قد ما تزيد تحلى
1: أي
2: سيدي باش نعطيك معلومات بسيطة على المونستيراتاي المونستيراتاي راهي نبتة تخي سبيسيال راهم امبورتاسيون ما همش متاعنا متاع تونس ديما المواطن يلزمو اللي مغروم بالنباتات علاش نقولوا المعلومة صحيحة راهي ياسر مهمة يلزمو يفرق بين يشري بلانت مير ولا يشري بوتور البوتور هو عرف مقصوص من نبتة ومزروع اكل عرف هذاك يطلع ورقات اخرين اما راهو فما فرق بين بلانت مير اللي هي يقصوا منها العرف بين العرف العرف ما عادش تنجم انت باش تبوتر منه حتى لين يكبر وياخو برشا سنين باش تولي بلانت مير البلانت مير راهي في البريم تاعها راهي تفرق على البوتورة ديما المواطن يقول لك قيتها كيف كيف هي هي لا ماهوش كيف كيف ديما يلزمك تعرف شنو تشري بالنسبة للمونستيرا نتاعي نتاعنا كيما قلت لك قد ما تكبر قد ما تحلى قد ما تكبر الورقة نتاعها وكي قلنا سبحان ربي شنو يقدر يخلق والتفاصيل هذية اللي انت كإنسان تتعجب تقول كيفاش معناتها كيفاش وصلت لنا الورقة متاع المونستيرا تاعي نجمو نشوفوها هوني قد ما تكبر الورقة وقد ما النبتة تولي مير الورقة تطلع منقوبة في الوسط
1: وشتر بشتر ألوانها
2: أي هذاك الألوان هذيك ديما باللهوة وباللوميخ
1: واضح
2: وبالنسبة للتاي متاع النبتة راهو قد ما تكبر الورقة وتبدأ النبتة مير متاعنا راهي طلع انقب هذوكم تسألني برشا ناس يسألوا يقول لك علاش انقب هذوكم هاو الأخرى مش منقبة ولا حاجة باه هذه قد ما تكبر الورقة متاحة تكبر شوف ربي سبحانه كي خلقها قرأ حساب الورقة اللي تحتها مش كان الورقة هذيك عمل انقب هذوكم بما اني هي نبتة اكزوتيك ونعرفوا اللي غادي كتصب عندهم برشا مطر باش الورقة ما تتقطعش بالمطر عمل نقب هذوكم باش يهبط منهم الماء، ونقب هذوكم زادا يدخلوا الضوء للنبتة الورقة اللي تحتها ما تجمش تغطي على النباتات الاخرين. شفت ربي سبحانه حتى اللي حاجة اللي تحت الورقة قرأ لها حسابها. دونك هذه النبتة متاعنا الجمالية متاعها ياسر تعطي فالور للديكور في الدار إلا كانك باش تحطها، وكيما موجود منها في الفاريغاسيون هذه بالكريم، موجود منها فاريغاسيون بالبلون، موجود منها زادة خضرة ما فيها حتى فاريغاسيون، وهذوما الكلهم ديما متوفرين في ليتل جاردن باي هنيدا.
1: والأسوام متاعهم بين وبين؟
2: الأسوام على حسب التاي متاع النبتة ديما يبدأوا من 80 دينار حتى كشي توصل النبتة البارشة برشة فلوس
1: برشة فلوس.
2: لا بوتي ديما
1: تلزم برشة مصروف، تتكلف يعطيك الصحة هنيدا. شكرا ليك نبتة من الزينة، واللي يحب المزيان يصرف يا خويا كهو. يعطيك الصحة، شكرا ليك هنيدا على كل التفاصيل. حكينا اليوم على نبتتنا المزينة اللي تلقاوها في أكثر تفاصيل في الباج فيسبوك بتاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، إذا تحب تدخلوا وتشوفوا النبتة بتاعنا بتاع اليوم. سينو احنا مازلنا مكملين معاكم، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: في دونلو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا مين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معانا. مولد مبروك، كل عام وانت حيه بخير.
1: صباح الفل، صباحكم ياسمين. ان شاء الله مولد مبروك على جميع الامه الاسلاميه يا رب العالمين. ان شاء الله تونس والعالم العربي كل ديما فرحانين.
0: خلينا نسلم عليك عميل حرزي، خبيره في التجميل وصاحبه سنتر التجميل. غدوه نهارك اصدقات ما شاء الله، غدوه ما شاء الله المولد، احنا التوانسه مع المولد مع اصدقات مع الخطبه.
1: الناس الكل يا رب العالمين. ان شاء الله والله ان شاء الله العبيد كل ديما فرحانه. يا الله يكرمك، ديك اهم حاجه حشتنا بفرحه وديما نعودها هنا، لازمنا فرحه بصراحه.
0: اسمعني وانت ديما في كونتاكت مع الفرحه، خاطر يجيو فرحانين كسوه خطوبتها يعطيك الصحه، يجيو كلهم شيخين وماذا بهم يخرجوا يهبلوا.
1: بيان سور انا بربي باش نعمل ان بتي كونساي للعرايس بربي وحتى للحضرات والعبيد والتوانسه والنسانه الكل. حاولوا نستعملوا الايامات هذوما دي برودوي ناتشوغيل. عندنا ما نعرفش الحقيقه نتاع توا معناتها نحل اون بارونتيز صغيره. مثلا عندنا البودر دو كاولان اللي هو الباروق، احنا نبيعوا الحجره نتاع الباروق باش يستعملوها لي اوروبيان، راهو ويبيعوها في دي برودوي معناتها
0: كوزميتيك غالي
1: تقنيم معناتها يخدموا بها في اقوى واكبر لي لابو. وكي حضرتك تمشي لي فارماسي اون اوروب اي بارتو ان بو بارتو دون لو موند تلقاهم يخدموا حتى في لي فارماسي، وتتبع كان في لي بارا والحاجات الكبار معناتها مش
0: وهوني بلاش فلوس.
1: وهوني بلاش فلوس معناتها نستعملوا حاجات ناتشوغيل اللي هما خاطر معناتها نبعدوا شويه على لي فلتر شيميك والحكايات هذوما الكل. معناتها خاطر العباد الكل تولي تجي تقول لك امون عندي دي بلو مسخانه، جون سخانه برشا تبارك الله بسم الله ما شاء الله الايامات. دونك الحقيقه معناتها اوني فيت لي برودوي نوسيف توا شويه، حتى لي ديو لي بالكول فيهم حاجه معناتها، ونرجعوا شويه لي برودوي.
0: ما تحكمش على بدنك توا خاطر سخانه من بعد هذاك مع القهوه كل شيء يتنحى.
1: برافو فهمت كيفاش. اما ليسونسيال عطينا مثلا توا المرات تبدا تدور في الكوجينه، نقول انا ريت فمي من نحس فيها حتى بالشمس تبدل لونه، حتى بدل شنو تبدل لونه كذا، حتى ريت تبدا في الكوجينه واقفه حتى تاخذ شويه ما عندهاش عسل في الدار ديزون، حتى شويه سكر ان بو سكر مع شويه زيت زيتونه، ما في حاجه اللي هي سوبر نوريسا اللي احنا زيتنا يتباع بسم الله ما شاء الله بارتو دون لو موند بسويم هي لا برشا. وانت
0: تعرف راك انت تحكي هكا وانت عندك لي برودوي وتقول لي يا خويا ارجعوا للناتوريل، هكا انت تحكي وتقول لي يا خويا ارجعوا للناتوريل.
1: لقينا واحده من الناس اللي ننصح بالناتوريل، شو توا ديجا لو غران كوتور فيغ لو بيو.
0: صحيح
1: الحقيقه ما تحكينا من الاخر ديجا على لي مساج فاسيال ولي مساج الكل شيء، هو حتى شويه نفيخ في الوجه ولا في الساقين ولا سوغ لي جامب سي اون دي جامب لورد سي اون برشا حاجات معناتها يتنحوا حتى بلي مساج وحاجات ناتوريل معناتها باغ لي معناتها مش احنا خاطر سونتر ديستيتيك وكل دي برودوي وكل معناتها واحد لازم يكون معناتها لازم ديما نستعمل كان من حاجات اللي
0: اي
1: مهما كان فيهم دي فيلتر شيميك حتى كان سي بيو معناتها الحق تاع ربي معناتها فوالا. دونك باهي باهي لو غوتور هكا فيغ لو بيو لو ناتوريل راهو سي امبورتون. هذه حلينا بارونتيز صغيره فوالا.
0: وكيفاش هو يقول واحد نقبلوا شويه رواحنا، مش لازم راهو كالبيرفكسيون اللي نشوفوا فيها على الانستغرام راهو ما فماش
1: الجلوي. ريت الجلوي يحبوا ان في جلوي ان تان بريون مثلا، حتى اذا كان واحد ما عندوش مش امكانياته باش يعمل مثلا ان سوان قولوا احنا ب 150 ولا 100 ولا اللي هو ولا حتى ان نتواياج سامبل ما نعرفش قداش، حتى ماسك في الدار فيها عسل والحلبه اون بودغ
0: راهو يبدل الوجه
1: صدقني يعطي ان في جلوي بسم الله ما شاء الله. كيف كيف ما تعنا حتى حاجات ناتوريل اللي نستعملوا حتى في الكوجين نتاع كل يوم، راهو على حاجات موجوده عندنا في الدار ما تمشيش لازم واحد يجيب. اي والله انا نشجع ان شاء الله ربي. المراه التونسيه تعبه وتقول لك انا ما نجمش نشري وتبجل اولادها وتبجل دارها وتبجل كذا على سي برودوي ولا سكين كير نتاعها بربي ايبر امبورتون بالعسل. لحظه بربي البنات اللي مغرومين باللي سكين كير ومغرومين باللي سوان كل يوم فاسيال صباح وفي العشيه وفي الليل وكل حتى العرس حتى الكليونات نورمال حتى الانسان العاديين التوانسه، ننصحكم راهو سيف راهي الدنيا سخونه. لي بانسو اللي تخدموا بهم كل يوم في الدار تعملوا بالمكياج راهو مريره في الجمعه، لازم يتغسلوا يتحطوا ولازم تحطهم اكسبوزي وسولي على قليله. اي ولا
0: اي بيان سور
1: امون لي بانسو راهم الحقيقه نتاع ربي راهو صافي ديزاكني، يعملوا ديزاكني جوفينين يعملوا زي معناتها
0: وشختو يبداو من عمر صغير تلقى روحك انت تعاني في مشاكل من عمر صغير.
1: وبلي حاجه اخرى كي ان بوان تري امبورتون ما يرقدوش بالمكياج، انا راهو يجوني توا هذاك نشوف في معناتها تقول لك اغزر وجهي ولا ديتاش في برشا ديجا، اما كي ترقد انت ما تخليش لابو تتنفس في الليل، ما سي اوتوماتيك باش هكاك اوتوماتيك باش البو تبدا
0: تلقى فيها مشاكل.
1: اون بو اون بو اسفيكسي احنا نقولوا اون بو تبدا تغن ان تان غريزاتر سي نورمال تو ما خديش نفس في الليل تربي خدا بالمكياج اللي سين نتاعي يطيحوا نحطوا شويه في الليل قبل ما تحط انت شويه في النهار حقت بالعكس معناتها حتى هكا شويه ويل دو غيسان في الليل هكا بور لي سين نتاعنا حتى فما حاجات ناتوريل والله العظيم اللي
0: سهلوا سهلوا العيش
1: تو سكين كير يحطوا السكين كير لي ديريكت بالسكين كير نانا لي سوان انا عملت لي سكين كير نغسل وجهك انت بنحي المكياج في الليل قبل ما ترقد بربي راهو سي ايبر امبورتون
0: صحيح صحيح صحيح وكل حاجه تقول انت راهو ثم حاجات سهله سهله في الدار اللي نجموا نستعملوهم ويعاونونا زاده وتلقى روحك برافو. توصل هكاك بالعكس انت تستحفظ على البوم تاعك وتوصل للريزلتات اللي انت تحب عليها باسهل طرق
1: وما تبداش عندنا انفيسمون كوتاني رابيد بالعكس معناتها سا روتارد كي تعمل انت ديما اون هيدرات لابو اون نوري لابو معناتها امون معناتها سا روتارد حتى لي ريد وكل بالعكس خير ملي تبدا اون بو مخنوقه باللي برودوي وبالليكرون بعد ترقد هكاك وجهك من غير ما تغسل في الليل لازم حتى موس هكا نيتويونت معناتها
0: تلقى روحك انت متفرهده ووجهك متفرهد وكلها تتنفس كلها تتنفس
1: تغزل روحك فرشكه هكا فرشكه
0: تعطي وقت الروح باش ترتاح
1: فوالا اكزاكتومون
0: سينون احنا عرايسنا غدوه نصور انا ثم برشا ناس هكا عندها خطبه عندها عرايس هربت هروب هربت هروب
1: رجعت لهم
0: المولد المولد
1: هاني جايه ما تخافوش ما ترجعوش راني جاي تو سويت
0: المولد عصيده اما زاد كاتبين صداقات
1: كاين بسم الله ما شاء الله ان شاء الله يا ربي يفرح الناس الكل وربي يوصلهم بالسالم يا رب العالمين والله سينو فوالا واحنا مقطع في العنيل البرومو يسرح حلوه نتاع ال 25 انيفيرسير دو سنتر احنا مانيش معناتها في الدومين فوالا دونك الناس الكل فرحانه الناس الكل شيخين على الاخر معناتها تاخذ ما تصور انت روبتها تقول لك انا نعمل سوان جلوي سوان يدغا سوان معناتها ننظف جلدتي معناتها ناخذ روبه مزيانه مكياج مزيان نحط فوسيل حلوين نحط شينيون مزيان تقول لك معناتها لو باك معناتها ما يفوتش حتى 950 دينار الناس الكل شيخه بيه الناس الكل شيخه بيه
0: ما تصير شوك
1: بوغ اون سواري يعطيك الصحة ربط كيفاش فوالا دونك
0: ولهنا أمال أنت بحذانا اليوم سونتر أمال باترفلاي زاد راهو الناس اللي تسمع فينا وبمناسبة المولد وهل إن شاء الله يا ربي مبروك على الناس الكل زاد وأنا نعرفك أنت أنت كيفاش مع العرايس وجوك جوك تتخمر كي تبدا معاهم
1: بوزيتيف فايبس بوزيتيف
0: الكادو زاد راهو ديما ما ننساوش وين بتجي بحذانا سونتر أمال باترفلاي ما يجيش يدي فارغة راهم ديما السوانيت موجودين والعرايس يبدلوا
1: انا نشجع ميسيلش وحتى حتى الانسانه معناتها خليها يفرحوا خليها والله كي تعمل ديتونت تبدا قاعده ساعه كامله مساج فاسيال الحقيقه معناتها عرفت وتتنظف الجلده بالكدا وتعمل شويه يونيزاسيون شويه لازير شويه هكا ما سا رافريشي لا بو هكا سورتو في الصيف معناتها ممكن تعرف بالاكسيد سيبوم ولا فما ان اكسيد سيبوم بالجلده مزيته برشا لي بور يتسكروا دي فيزاج لي بور يتحلوا فهمت كيفاش
0: دونك فهمت حر وغبرة واحنا ننزلوا على وجهنا
1: وإكرانات تولي على بودورانج ديجا لي بوغ يبداو ديلاتي وبال ليكرون توتال والفون دو تان نستعملوا احنا عندنا العروسات الفرحه كل واحد في الليل يعمل شويه مكياج معناتها لي بوغ يتسكروا كاريمون المسام يتسكروا كاريمون باللي برودوي اللي نحطوهم دونك هذاك عشان نعاود مره اخرى وهذه نظف جلدته ونحي المكياج قبل ما يرقد في الليل الحقيقه سي تري امبورتون دونك ميس لانتي لهم معناتها ان كادو خلي يفرحوا الجماعه الكل شنو تحب شنو يساعدك باش نعملوا لهم حميده
0: بما ينحي التعب
1: سوايل
0: ينحي التعب سوايل
1: شويه ديتونت شويه ديتونت
0: شويه ديتونت للوجه مع لي مساج توا مع الوجه هو اللي ثم دي مساج راهو شيء كبير اللي طلعوا الحواجب اللي ينحي كله باللي مساج
1: ديجا في السوان سبيسيفيك في لي سوان سبيسيفيك الكل فما 20 مينوت مساج
0: في السوان
1: امون خاطر لي مساج توا راهو معناتها حاجه اخرى راهو حتى ما يكونش لي بوش اي بيان سور لي بوش دو فيزاج نحيهم كاريمون تهز لي بوميت من غير حتى ديزانجيكسيون كل معناتها راهو اللي فيه جلوي اللي يحبوا عليه هما راهو البو تتنفس راهو معناتها اون ريجينيغ لا بو راهو معناتها حاجه اخرى
0: وللعرايس وللعرايس زاد هذيك راهو الباك اللي بالروبه بمكياجك بكلك بدنيتك هكا تفرح بيكم امال ما تفرش 1950 وان شاء الله مبروك. المهم ان شاء الله بدوا بثمان
1: ان شاء الله
0: وديما فرحانين وغدوه نتصور انا برشا زاد الدقات ان شاء الله ربي يتمم للناس على خير برشا تبورات حتى ام المطهر تنجم تمشي تعمل الصوار باش تبدا هكا يا زيد حاضره
1: خلينا نفرحوا بيهم نفرحوا بيهم والله مرحبا بالناس الكل يا ربي والله وان شاء الله ديما العباد الكل فرحانه يا الله يا كريم
0: وسورتو انت تحس بالمراه التونسيه وين تجي تقولي والله المراه تاعبه والله تجري
1: والله والله والله يحب نسيك الفرحانين والله العظيم ان شاء الله ربي يفرح الناس الكل يا سيدنا محمد يا الله
0: دونك تمشيو لامال بوزيتيف فايبس تلقاو روحكم
1: بوزيتيف فايبس
0: ضحكه مروحين بالضحكه ومروحين مزيانين وقلوي وكيما قلنا لكم احنا تلقاو زاد هذا الكل باك في سمر كويز تربحوهم بعد باكثر تفاصيل يعطيك صحة امال شكرا
1: يعيشك ميرسي بوكو على الاستضافه ميرسي بوكو حميده محليك ومحلى اخلاقك تبارك الله بسم الله ما شاء الله عليك
0: عايشك
1: حتى انت كلك انرجي بوزيتيف تبارك الله تبارك الله تبارك الله
0: شكرا لك يعطيكم الصحه مازلنا مكملين معاكم احنا اهلا وسهلا بالناس الكل

0: علاش طول يحرك في الكوجينة ويبدا هكا يحضر في العصيدة، نتصور ما يعمل كيف وما يطيبها ويحضرها كان مع الغنية هذا هكا واللي لازم نصليو على النبي وان شاء الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وشوية بخور هكا وتحضر العصيدة ونبداو عرفت نعصدوا ندعيو يا ربي عام مبروك يا ربي يا ربي تشفي يا ربي، كل ما يتفكر واحد عنده حاجة يبدا يدعي ان شاء الله ربي يستجيب الدعاء الناس كله ان شاء الله دعاء مستجيب. شيف العصيدة هذيك لا مفر منها اليوم بحول الله تحضر، واحنا غدوة زادة راه باش تلقاو هالعصيدة نتاعنا خاطر باش تحضر وغدوة تجي للاستوديو بحول الله نعطيكم احنا لي زاستيوس نتاع العصايد كيفاش تنجم تحضرها وكيفاش تنجم تنجح لك سيغتو العصيدة العربي اللي ولات توا عالمة
1: روفيزيتي ولات عالمية،
0: مع اني انا راني من مشجعي العصيدة العربي،
1: انا بيتي نحبها
0: شفت شي
1: هيك عربي واحد العربي وتطوروا فيها برشا
0: طوروا فيها برشا نحضر عليها اكثر تفاصيل سينو في في ميزون لليوم كي العاده خاطر اليوم مش طيب عشيره مش تاكلوا عصيده دونك لازمكم حاجه تاكلوها.
2: في ميزون
0: في في ميزون اليوم العصيده تنجموا تخليوها تحليوا بها كانها حضرت ولا تفطروها غدوه صباح، ما لازمك حاجه تاكلها عشاء موجود شنو باش نقترح عليهم شيف
1: اليوم مع تعب العصيده عملنا رسيت خفيفه وتبات الناس كل
0: فرحانه
1: وشيخه وما تعبش المراه برشا
0: هذاك اللي
1: اليوم اخترنا باش نعملوا لهم اللي هي تارت صبناخ وجوتا وعملنا معاهم سلاد جريك هذوم. بالنسبه للتارت بينار ريكوت فما بيت تشري القالب حاضر انا اخير ناخذ من وحدي معناتها نجم راك تخدمه وتخليه في الدار
0: سهل
1: ما يخلقش خذينا التفاصيل وخذينا بالنسبه للبات اللي باش نعملوا فيها التارت تاعنا ناخذ قالب 24 سنتيمتر ولا اكبر كل واحد اما دو بريفيرونس ديما 24 على ستوندار. خذينا المكونات تاعهم 250 غرام فرينه 125 غرام زبده 50 غرام سكر عظمه وشويه ملح
0: ما فيها شيء
1: فيها حتى شيء لا زيت لا شيء تتخدم لين تولي تحسها صفرة وليس وعامله تكستور تخدمت مع بعضها الكل بعد نجيو نحطوها في القالب. علاش عطيت انا 250 غرام خدمت على القالب 24 معناها اللي يحب اكثر يكبر في القالب خلطناهم بعد فرشناها على القالب تاعنا ذاك الحديد معاك الزيكزاك في الجناب نتبعوهم نوسعوا بينا شويه عليهم تبعوهم بعد نحطوها في القلب هذاك فما عباد تنقب بالفرشيطه الفون دو تارت من اللوط وفما عباد تحط لك مثال كعبيت لوبيا ولا كعبيت حمص في الوسط اما يا حبه ذات تنقب خير التمبيراتور في الفور 180 درجه لمده 15 دقيقه وحضر ديما الفور تاعك
0: بدا سخون من قبل
1: باش تطيب طاب التارت تاعنا هذيك تعطي الحموريه تولي كروكونت خرجوها خليوها تبرد نحيوها من القلب تاعها نحضروا لها الفارس تاعها تو. خذيت 600 غرام صبناخ 250 غرام ريغوتا برشا عباد يقول لك 600 غرام صبناخ راه برشا بادره
0: يذبل
1: صحيت عليكم. خذيت ثلاثه كعبات عظم خذيت فص ثوم برشتو في وسطها وشويه حطيت لها كريم فريش نكته زيت زيتون حطيت نكته مش برشا وخلطناهم الكل خليها تبرد بعد شامل الفارس هذاك انت ونوع الفروماج اللي تحبها لي هنا فما بيت بارميزون فما بيت غريير كل واحد شو مزار العربي لا سايب لك الماء مع الصبناخ
0: يولي برشا ماء
1: ولا والصبناخ يا حبه ذي دوب ما نقليوه نجبدوه خليوه يستقطر يتيح من الماء ننزلوا عليه
0: تعصروا
1: تعصر فما تعصر ولا تحطش ايجا
0: تحطوا يستقطر في راحته
1: تنزل عليه بفرشيطه يخرج ماء خلط المكونات هذوك كل نعود نرجعوها للفور فما عباد في نص الطياب في الدرجين الاولانيين تخرجها تزيدها جبن من الفوق وفما عباد يخليها كما هي كان طيب كما هي مزيانه تخرج وفما عباد يحبوا جبونات برشا تزيدها جبن ما يقلقش
0: انت وشنو
1: مدة الطهي تاعها زاد ما تفوتش ربع ساعه معناها المراه ما تعبش فيها معناها فطور
0: كل شيء ديجا فيها
1: في نص ساعه كان تحسبوا كله فطورك كله نص ساعه تفطر وتشيخ
0: هاي بي هذه من غير المعون
1: لا لا ما فيهاش اصلا بالنسبه هذه للتار تاعنا ايبينار ريكوت اللي يحب يبدل حاجه اخرى في التار اي نوع فرسخ راه فاسيل سهله وما فيها حتى شيء وبالنسبه للسلطه تاع اليوم اللي اخترتها انا، المكونات تاعها كل موجوده عندنا، على باش تخرج هي مزينه فيها برشا الوان. سيرتو اللي عنده صغار ديما نرجع عنده صغار يحبوا الحاجه. خديت لها كعبه طماطم حتى القلب تاعهم تقصوا خشين شويه، مربعات خشين شويه. خديت لك الفلفل الاخضر وفلفل الاصفر كل واحد تنجم تخدم اي نوع فلفل، وخديت راس بصل احمر. كيف كيف تقص المكعبات، كي تقصوا تقصوا كلهم قد.
0: فرتة.
1: وانا خديت جبن فيتا، فما اللي ما يعرفش جبن فيتا اش خديت؟ نجم ناخذ موتزاريلا العربي. قصها مربعات صغيرة. نزيدها شوية زيت زيتونة، كان عنده شوية حبق شايح يتخلط معها الكل، ونزيدها شوية زيتون مقصوص وتتخلط، وزيدها ورق جرجير. السلطة نتاعنا هذه سلاد جريك تاعنا، سهلة وبسيطة وبنينة. بعد ما كملت السلطة ناخذ كعبة قارص تتغسل مليح، ونحطوا لزيت دو سيترون فوقها ونعصروا عليها القارص. ما تحبش الزيت زيتونة خاطر الجبن فيه الزيت.
0: واضح.
1: تتخلط كلها وتجي سلطه مزيانة نتاعك.
0: وكما قال شيف فطورك في نص ساعه حضر، بما انك انت كنت تعصد وتعبه هكا اختارني لك حاجه تبدا سهله بشكيكه في صافي صافي، والناس الكل تبدا راضيه بلوتو.
1: راضيه
0: صحيت وكلها فرحانه، وانت تدلل عملت لها مع سيده وعملت لها مع شيف، اثنين في واحد. يعطيك الصحه شيف، شكرا ليك، يعطيك الصحه على كل التفاصيل. بعد شوية باش تكملوا الموعد مع محمد رمزي المنصوري اللي ديجا حاضر في الاستوديو مع بقية فريق برنامج تونس اليوم. انا نقول لكم مولدكم مبروك، نتقابلوا غدوة في صيف معنا سبيسيال مولد من 11 الماضي ساعة ان شاء الله، باش تلقاو غدوة معنا العصيدة العربي الغوفيزيتي. كيفاش تكون هذية باكثر تفاصيل، خاطر العصيدة العربي راه انا نعرفها كيس ميد، الكيس سميد عليه زوز كيسين مي رشا ملح وتعصد تعصد لين
1: تبدل. تشوف بالنسبة للكوجينة وبالنسبة للعباد اللي تخدم في الكوجينة في تونس، فما عباد مظلومين طوروا برشا، معناها اي برودوي تونسي قاعدين يطلعوا به يعملوا له ريفيزيتي يخرج. حتى الزيترونجي اللي تجي ولا التوانسة، ديما احنا عندنا الجو عند التونسي قبل.
0: صحيح.
1: التونسي صعيب في الماكل. تيما اذا نجحت مع تونسي راك باش تنجح مع
0: خاطر هو يعرف اصلها كيفاش. دونك ينجم يميزها.
1: فما حاجه في التقديم تاعها. حتى ولات العين.
0: صحيح صحيح.
1: العين
0: صحيح. العين تاكل قبل اي واحد ناكلو بعينينا، يقول لك اذا كان عجبتنا الحاجه كهو. يعطيكم الصحه، شكرا لكم الناس الكل. من بعد شويه عبد القادر حمدوني، رمزي المنصوري وبقيه الفريق يكونوا حاضرين معكم في تونس اليوم. نتقابلوا غدوه احنا ان شاء الله بتحياتي كيف برنامج

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
6: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
7: إذاعة الشباب
8: نون ستوب

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Fresh music. Fresh music.

0: Fresh Music. Fresh Music.
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: ديننا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نحاولوا نتخير واحد من المواضيع اللي نحكيه فيه ونحاولوا بطبيعة الحال أنه يكون متصل بمعيشنا اليومي في علاقة بديننا السمح من خلال الآيات القرآنية، من خلال الأحاديث النبوية. والموضوع اللي اخترنا أن نحكيه فيه اليوم ظهر لي متصل جدا بمعيشنا اليومي، هو حب الخير للآخرين. كيفاش باش نتعاملوا أو نحلوا الموضوع هذايا؟ باش نبداو بالحديث عن حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. كيف حث القرآن الكريم في آيات وسور على حب الخير للآخرين؟ بعد ذلك باش نمشيو إلى السنة النبوية، للأحاديث النبوية، ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في علاقة بحب الخير للآخرين، وباش نحكيو على فضائل حب الخير للآخرين. شنو اللي نجمو ربما، ماذا يمكن أن يضيف حب الخير للآخرين؟ يقول لك إيه، لا نحب الخير الروحي، نجم نضيف الروحي، ولكن أنا باش نحب الخير للآخرين شنو باش يزيدني؟ لا، باش نلقاو أنه هو بالعكس إضافة كبيرة وكبيرة جدا. هذايا الكل وتفاصيل باش تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نرحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ، مساء الخير.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب.
0: أمين يا رب العالمين. بطبيعة الحال خليني نحيي صديقنا وزميلنا محمد عنتول اللي رافقنا على الأجهزة الفنية. صديقتنا شذا المزوغي تأمن الإنتاج الرقبي للحصة. ولكن استسمح فضيلة الشيخ قبل ما نبدأ في حديثنا على حب الخير للآخرين ونغوص في التفاصيل، خلينا الحقيقة البلاغ اللي أصدره وسماحة مفتي الجمهورية اللي يعلم فيه أنه اليوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448، وبناء عليه يقول البلاغ فإن يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق اليوم 25 أوت هو يوم المولد النبوي الشريف. يعني نهار ثلاثة 25 أوت هو يوم المولد النبوي الشريف.
1: نعم، وهو كذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، فاللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أمين. نبي الرحمة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمين. ومن اقتفى هداه، فاللهم أمين رب العالمين. طبعا شهر ربيع الأنور، هذا الشهر المبارك الذي طبعا يطل علينا بفضل الله ورحمته، فنحتفي به في هذا الشهر المبارك بميلاد خير البرية عليه الصلاة والسلام. ولكن إن شاء الله أننا سنخصص وكيد يعني حيزا إن شاء الله وحلقة للحديث عن هذه الذكرى، ذكرى فيها ما فيها من العبر ومن الدلالات ومن المواعظ ومن النعم التي طبعا نجدد بها الإيمان. كيف لا، ونحن نتحدث عن خاتم الأنبياء، ونتحدث عن سيد المرسلين، ونتحدث عن من قال أمتي أمتي، ومن أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة العالمين، ومن قال فيه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم.
0: بطبيعة الحال كما قلت أنت، لأنه ذكرى عزيزة على قلوبنا، ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم، ذاك علاش أكيد احنا في ديننا سمح كما تعودتوا الحقيقة يعني دائما في هالمناسبات الدينية، سواء عيد الفطر، عيد الأضحى، المولد النبوي الشريف، نخصوا حصة خاصة، حلقة خاصة بهذه الذكرى احتفاء بها وتذكيرا كما قلت وإنك لعلى خلق عظيم.
1: هو أكيد أخوي محمد رمزي، فقط احنا حابوا ديما نذكروا حاجة في حل يعني حصتنا ديننا السمح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما حاضر ما بيناتنا من خلال احاديث فمش حصه ناخذوها ما نذكروش فيها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ما يكونش فيها التاصيل من خلال اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قداش من حديث يعني ناخذوه ونشرح الاحاديث. اخر مره المره الفارطه اللي قبلها يعني حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وقداش يعني استمتعنا معاه، ورغم انه كنا ممكن ناخذ فيه حتى اكثر من حلقه. اليوم باش ندندوا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا هو اصل الحصه نتاعنا اليوم يعني في في في حديثنا. فلكيد انه يعني محبته وذكراه وحياته عليه الصلاه والسلام دائما في قلوبنا في كل يوم وحيد،
0: بطبيعه الحال هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن وكل مسلم في الحقيقه
1: عليه الصلاه والسلام.
0: معناها كيفاش يقولوا يريد بر النجاة هو أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته، معناه القرآن هو دستوره والرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا.
1: هذيك هي السنة سبحان الله، هي التجسيد العملي للقرآن الكريم
0: بالضبط.
1: وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أخلاقه فقيل كان قرآنا يمشي، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أردت أن تفهم القرآن فانظر إلى سيرته، انظر إلى هديه، انظر إلى سمته، انظر إلى أقواله. فلذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مما يعيننا على تدبر، أقول تدبر القرآن الكريم وفهم التنزيل. فلذلك يمكن أن نفهم التنزيل، أن نفهم الوحي القرآن بمعزل عن سيرتي النبوية وذكرى وحديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. هذاك علاش فضيلة شيخ أنا ربما حتى في الحصة هذه معناها ونحن نتحدث عن حب الخير للآخرين قسمتها لزوز أجزاء كبرى. الجزء الأول أن باش ننظروا في مسألة حب الخير للآخرين كيف وردت في القرآن الكريم، ولكن أيضا كيف وردت في الأحاديث النبوية. فضيلة شيخ خلينا أولا ربما نعرف حب الخير للآخرين.
1: نعم.
0: يعني في
1: نعم
0: ما المقصود بحب الخير للآخرين؟
1: نعم. بارك الله فيك خويا محمد رمزي. يعني الحديث عن حب الخير للآخرين هو أن نحب ما نحب لنفسنا من خير لإخواننا، بمعنى أن نغتبط وأن نفرح وأن لا نحزن بفرح الآخرين بما أعطى الله سبحانه وتعالى للآخرين. فحب الخير للآخرين هذا الخير، وإن الإنسان فالإنسان اللي يحب إن الإنسان لحب الخير لشديد هكا ولا. وحتى إني أحببت حب الخير عن ذكر يا ربي، قالوا الخير هنا بمعنى أنه الخيل وكل ما فيه خير. فالإنسان لحب الخير لشديد، وهذا الخير يمكن أن يكون صحة، يمكن أن يكون جاها سلطة، يمكن أن يكون أبناء، يمكن أن يكون علما، يمكن أن يكون مالا، يمكن أن يكون جمالا. يعني الخير أنواعه كثيرة، ولذلك يعني حتى في حديث صحيح مسلم الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى أول ما قضى يوم القيامة في حق ثلاثة، بين ثلاثة رجل في الحديث فيه أنه أعطاه الله من صنوف الخير. فأصناف الخير كثيرة، يعني رزق. فالخير هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فحب الخير للآخرين هذا الخير، أي ما يستحسنه الإنسان. الإنسان ماذا يستحسن لنفسه؟
0: ما تتوق إليه نفسه.
1: شنو تتوق نفسك للخير؟ شنو هو الخير هذا؟ أكل،
0: صحة،
1: شرب،
0: العافية،
1: يعني طمأنينة، مهما يكون بالضبط. زوج صالح، زوجة صالحة، ذرية صالحة، هذا كله خير. يعني مش مال فقط، جمال، جاه، سلطة، مال ينفقه مثلا في مرضات الله، كل ذلك خير. فهذا الذي يتوق إليه الإنسان، يحبه الإنسان، يريد أن يستزيد منه. هل السؤال تحبه لغيرك كما تحب لنفسك، أم تريد أن تستأثر به لنفسك؟
0: لأنه خلينا فضيلة الشيخ رو لهنا المسألة دقيقة ودقيقة جدا، راهي مرتبطة بالإيمان. لن يؤمن أحدكم.
1: نعم.
0: واضح، يعني الصيغة ما فيهاش نقاش. لن نعم. يؤمن أحدكم، يعني هنا ترى على الشر،
1: هي لا يؤمن أحدكم،
0: لا يؤمن أحدكم
1: حتى يحب لأخيه،
0: حتى يحب
1: نعم
0: لأخي. إذن هنا شرط الإيمان مشروط بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
1: هو لهنا اخوي محمد رمزي بارك الله فيك على الـ هذا البيان، و هذا التوجيه، وأيضا حتى نبين أكثر المعنى حتى لا يفهم الكلام من ظاهره أنه نفي لمطلق الإيمان.
0: بطبيعة الحال مش
1: إنما هو نفي لكمال الإيمان.
0: لكمال الإيمان بالضبط،
1: هذا هو الفرق. بمعنى قولي هات خلينا ناخذ مثال آخر باش نفهم.
0: لا يؤمن إيمانا كاملا،
1: هات خلينا نفهم وإحنا بحديث. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام. باهي فرضا أنا صليت والطاع وأنا مش معناتها بحضرة الطعام يعني ما تصليش وأنت جيعان.
0: باهي كول
1: قول عبي كل عيشتك يعني إذا يعني إذا حضر العشاء يعني والعشاء زوز مع بعض
0: زوز أي.
1: فبشنو تبدأ
0: العشاء مسابقة على العشاء،
1: ابدأ بالعشاء
0: فوالا
1: بأكل يعني شوف دين علمنا أن نحقق الحاجات البيولوجية متاعنا مهمة جدا. دين فطرة، دين واقعي. مثلا لا يقضي القاضي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضباء
0: لأنك باش تلجم به الشهوات. يعني تخيل أنك أنت توا قاعد تصلي ومخك مربوط بالمائدة، شنو اللي قاعد حاضر فيه؟
1: وين الخشوع؟
0: وإلا حس متاع ماكلة بحذاك
1: تقدر تتخيل في الاصناف
0: بالضبط، وكي توف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
1: لا حتى هم غير نائمون فيذرونها قاعا صفصفا
0: صفصفا والعياذ بالله.
1: نعم،
0: فباش تتخلص من الجانب هذاك متاع الشهوه عاش على روحك.
1: نعم،
0: املك ريشتك.
1: صحيح،
0: وبعد
1: شفت علاش هنا قلنا لا صلاة بحضرة الطعام.
0: باهي
1: هنا الشاهد اش معناتها لا صلاة؟ باهي فرضا يا سيدي
0: انا مش لا صلاة في المطعم،
1: خليني يا سيدي انا الطعام موجود وما ما كليتش، قلت لي خليني نمشي نصلي قبل وصليت، ولكن لما ما امتثلتش لامر النبي صلى الله عليه وسلم ما خشعتش وقعدت نخم كما تحكي انت في صحفة المقرونة واللحم وكذا و اذا هنا الخشوع ناقص وكملت صليت، هل يعني ذلك نعاود صلاتي؟
0: لا
1: لا،
0: ولكن
1: اي هذا ليس من الكمالي.
0: اي بالضبط
1: فهمني. ف يعني لا يسلب كما يعني يقول العلماء لا يسلب الايمان المطلق، ولكن ننفي عنه
0: الكمال.
1: الكمال في الايمان.
0: في الايمان بالضبط
1: فهمت. يعني الايمان المطلق لا، ولكن مش مطلق الايمان. فالايمان يزيد وينقص، فما حاجة تزيد الإيمان، فما أشياء تنقص الإيمان.
0: الإيمان بالضبط.
1: فلذلك مما يزيد الإيمان وربما محرار نقيس به الإيمان مدى حبك للخير للآخرين.
0: بالضبط، هذا هو.
1: ولأن الإنسان إذا ما لم يحب الخير للآخرين فهذا يجعله يعني يحصل معه ما يسمى بالأنانية المقيتة.
0: بالضبط.
1: يعني الإنسان شوف بطبيعته هو يحب الخير لروحه ويحب يجبد به كما يقولون نحن، يحب الحاجة الباهية اللي هو، لكن أحيانا لما تصبح هناك آنانية بمعنى أنه ما يحب الخير كان هو
0: كان الروح،
1: هذا هو الإشكال. هنا شنو اللي أوقع هو إبليس في المعصية؟ إيش قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من أنا وخلقته من طين. يعني هو شاف خير قدامه، شفاش يتمثل الخير؟ أن الله أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم فهو خير. هو ما حبش الخير هذاك لآدم. كيفاش؟ هو يسجدول وانا لا، فلما هو لم يرضى بالخير للآخر كان ذلك من أسباب الطرد واللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، لما قالوا عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. شنو اللي خلى فرعون يطغى ويتجبر ويتكبر؟ الأنا اللي قال أنا ربكم الأعلى. شنو اللي قال قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة؟ مفاتيحه فقط تنوء بالعصبة أولي القوة. شنو اللي خلاه؟ قال إنما أوتيت على علم عندي. يسلم علمي وقرايتي.
0: يسلم قرايتي، عاد ما عمل عليا مزيه.
1: شفت شفت كيفاش؟ يعني هنا هاك ليغوسنتريزم، هاك الانا المركزيه هذيك اللي تكون موجوده في الانسان.
0: انانيه مفرطه.
1: يصبح يعني انه ما عادش يحب الخير غيره.
0: هو برك.
1: هو يحب يجبد كان ليه هو.
0: انا وبعض الطوفان.
1: والاكثر من هاك الحاله هذه ممكن تتادي في كثير من الاحيان الى ما يسمى بالحسد.
0: طبعا.
1: يعني يولي انسان والعياذ بالله يمرض كي يشوف غيره في خير.
0: نعم،
1: وذاك علاش نقول برشا ناس يا خياني راهو مش الناس الكل لما تظهروا النعم تاعكم ماشي في بالكم باش يفرحوا معاكم، هناك نفوس مريضه والعياذ بالله راهم يفزعون ويجزعون لفرحكم. مش الحاجه اخرى،
0: كل ذي نعمه محسود.
1: نعم،
0: كل ذي نعمه محسود. ف هذاك علاش احيانا واحد ما يظهرش كل شيء.
1: وهو
0: صحيح، وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن ايضا واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، لانه الحسد معناه العين حق، هكا ولا فضيت شيء؟ احنا الحقيقه باش نحاولوا ناخذوا بعض الصور من حب الخير للاخرين من خلال القران مثلا، لو كان نحكيوا على الايثار مثلا
1: او باش نعطيك انا بعض النماذج من القران الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ربي صور لنا كيفاش انه هو حب الخير للمسلمين او للي يدعو لهم بصفه عامه، مش كاين المسلمين
0: أيه.
1: مش كاين المسلمين
0: أيه.
1: شد عندك كيفاش اعظم خير هو الدين
0: بيه.
1: اعظم خير تعيشه هو الايمان هو الاحسان هو الاسلام هي العقيده، فهذيك اعظم منا من الله سبحانه وتعالى
0: بيه.
1: الدين وذاك اسمى مقصد هو حفظ الدين بيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول عليه ربي عز وجل قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم. علاش باخع نفسك؟ شو معناتها باخع؟ يعني باش تعذب روحك وتجلد روحك وتعمل في روحك. علاش؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني ربي سبحانه وتعالى يتوجه النبي شو علاش تعمل في روحك هك؟ على خطر ما حبوش يؤمنوا
0: بالضبط.
1: يعني هذا أي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هذا ربي سبحانه وتعالى يعني فريق في الجنة وفريق في السعير.
0: بالضبط.
1: هذا أمر الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. هذا يعني وهديناه النجدين سبحان الله، فهو حب الطريق هذا. فأنت عملت اللي عليك فلعلك باخع نفسك على آثارهم. شوف أنت نعطيك مثل آخر القرآن الكريم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا فهم الصحابة بما لا يدع مجالا للشك أن الخمر حرمت. يعني هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة لا خلاف فيها، يعني ما فماش حتى خلاف شاذ مش موجود. معناتها مستحيل أنك تلقى عالم من العلماء أو مفسر من المفسرين جاء قال لا الخمر ماهوش حرام، مستحيل مستحيل. فلهنا الصحابة طبعا فهموا الكلام هذا فتغشوا حزنوا. هنا تولي سمعني قولي شنو حزنوا على خاطر ما عادش يشربوه؟ لا مخك ما يمشيش لبعيد. ترى اللي تسمع فيا اربط المساله هذه بحب الخير للاخرين. مشاو للنبي صلى الله عليه وسلم يسالوا فيه على اخوانهم الذين سبقوهم بالايمان. يا رسول الله عندنا وخيانا المسلمين اللي ماتوا قبل نزول الايه هذه هما يشربوا
0: في الخمر.
1: مالا هذوما ربي باش يعذبهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا.
0: فات
1: على روح
0: مات مش على روح.
1: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ثم اتقوا وآمنوا يعني لا جناح عليهم لا تثريب عليهم،
0: يعني
1: عفى الله عما سلف. إذا هذه الآية هي بمثابة العذر على الماضين وهي حجة على الباقين. شفت كيفاش ثنائية بين الماضين وبين الباقين. فهذه الآية نعبر بها الماضين لأنه لا تكليف إلا بنص
0: بطبيعة الحال.
1: ما بنجمش نكلف بغير نص، هما حاجتين في التكليف، هما زوج دعام أساسية في أي تكليف كلفنا به ربي عز وجل، حاجتين الإبلاغ والنص، اثنين القدرة والاستطاعة. هو ربي لا يكلف الله نفسا
0: إلا وسعها،
1: فالاستطاعة ذيك من تحصيل الحاصل مادام ربي كلفنا، لكن قد يكلفنا ولا تستطيع، فدخلنا في الرخصة ما عادش في العزيمة.
0: ما عادش في بالضبط.
1: كلفك بالصيام لكن أنت لا تستطيع الصيام، إذا فلا شيء عليك، عندك الرخصة. فأنت بين رخصة وعزيمة. يعني شوف هل المثل هذا نفهم به قديش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الخير.
1: يحبون الخير
0: لمن
1: سبقهم بالإيمان. يعني هذوما خيانا الذين سبقونا بالإيمان يا رسول الله. تشوف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش كانوا يحبوا الخير لبعضهم. سيدنا الوليد بن الوليد اللي هو أسلم قبل خوه اكيد ابن الوليد الاسم هذا ذكرنا بحاجه وهو خالد.
0: خالد بن الوليد طبعا.
1: خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. لكنه اسلم مخر مقارنه بخوه.
0: خوه وليد.
1: نعم.
0: الوليد.
1: فسيدنا الوليد كان يشوف الاسلام ويعتبر انه مسلم ويقابل في نبي الله صلى الله عليه وسلم ويحكي لخوه على الاسلام ويشره فيه ويقول له راهو الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيك وراهو يحب لك الخير يعني هو في خير ما حبش روحه بركه يكون في الخير
0: حب خوه
1: حب خوه وفعلا يقولوا احنا ما تهنى الا ما انه اسلم خوه وكان هو من أسباب ذلك وأنه دخل خوه للإسلام. هذا معنى أنه من معاني أنك تحب الخير للأسف اليوم مما عمت به البلوى تلقى شكون اللي يعني تلقى هكا متنعم بحاجة ماذا به يكوش عليها وحده وحتى أخواته ولا دم أبوه ما فيقوش بها يحبك الحاجة هذيك اللي هو كهو يتنعم بها هو كهو والعياذ بالله فضلا عن الناس والعياذ بالله اللي هما ما يحبوش الخير لغيرهم
0: الخير لغيرهم
1: يعني يمرض كي يشوف ولد غيره انجح وش بيه وديانا هذيك تزوج وهو لا هذيك تزوجت وبنتها هي لا او ولدها او ولده هو لا وهكذا والعياذ بالله
0: ويموت كمدا الحقيقه والعياذ بالله معناها هذوما والذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
1: والعياذ بالله
0: يعني واسوأ انواع الامراض هي امراض القلب من الحسد و
1: نعم
0: عدم حب الخير للاخر
1: يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الايمان لجوف عبد فيه الحسد وفي روايه لا يجتمع الحسد والايمان ما يجيش
0: ما
1: يتقبلوش سبحان الله وهذاك علاش يعني سبحان الله تجد انه السيمه هذه نتاع حب الخير كما قال عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو
0: تداعى
1: له سائر الجسد بالسهر والحمى هذيك باش يجيك
0: يعني صوره الخير. جميله جدا
1: رائعه
0: من اروع يعني الصور هل التشبيه هذا
1: نعم
0: ها
1: يتداعى
0: تداعى
1: يعني كله في خدمة بعضه
0: كله مع بعضه كلها مرتبطة ببعضها
1: نعم
0: كلها
1: نعم.
0: مرتبطة ببعضها يعني جميل جدا
1: يعني وشوف سيدنا عبد الله بن عباس يبين لنا هالمعنى هذا يقول ما نزل غيث في أرض إلا وفرحت لذلك وليس لي في تلكم الأرض غنم ولا شاة ولا سمعت بقاض عادل في أرض إلا ودعوت له وليس له عندي قضية يقول وما مررت بآية ففهمت منها ما فهمت من المعاني إلا وددت أن المسلمين فهموا ما فهمت شكون عبد الله بن عباس راهو اللي هو ترجمان القرآن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني وقت اللي يفسر آية ويقول راهو هكا يعني ما فماش فتاخذ بقول ابن عباس وما أدراك ابن عباس فهو لما ربي فتح عليه ما فتح من الفهم يقول
0: تمناه الغير
1: انه غيري يفهم اللي انا فهمته
0: تمناه الغير
1: تصب يعني الغيث والامطار الخير
0: ولا
1: في ارض
0: يقول
1: عندي لا جمل ولا حفر. بعير ولا شات ونفرح نسمع بقاضي عادل يا ربي توفقه يا ربي تسدده يا ربي توريه الحق يا ربي وانا والله ما مش ما يقولوش ما يا زعما يدعي له باش يطبل ولا عنده كذا لا هذا
0: ما يعرفوش
1: دعوه المؤمن لاخيه بظهر الغيب مستجاب علاش سمعته انت سمعك هو ما سمعكش كي انت دعيت له فانت دعيت له بظهر الغيب وليس لك عنده من نعمه تربها
0: بالضبط
1: ودعوت له بالخير فلك ملك يدعو لك ويقول ولك بالمثل علاش ولك بالمثل جزاء وفاقا
0: سبحان الله ودعاء مستجيب
1: جزاء من ربك عطاء حسابا من عند ربي سبحانه وتعالى لانك
0: دعوت
1: بالخير لغيرك بظهر الغيب فلك بالمثل يعني تخيل
0: وما عندك حتى مقرب في جرته
1: يا ولدي ما عندك حتى مصلحه لا مش تدعي له باش انه هو يوصل الحاجه الفلانيه باش انت
0: تسمع فيه
1: اي ولا لا ممكن ساعات واحد مثلا يقول يا ربي ان شاء الله فلان يوصل للمبتغى نتاعو على خاطر هو كي يوصل
0: في جرته
1: انا ندبر في جرته حويجه
0: بالضبط
1: اي ويني هنا ولات اسمع انت حسبت الحسبه هذيك ربي يعطيك راهو تهنى
0: اي
1: تاخذها انت عملت عباده اللي هي الدعاء ما هو الدعاء عباده ولا المقابل شنو حبيت حاجه دنيويه
0: تاخذ دنيوي
1: تخلص ممكن تخلص فماش علاش
0: اي ممكن
1: ممكن بعد لا نجزم بذلك
0: لا
1: نعم كان شوالي دعوه مستجابه
0: نعم باهي فضيلة الشيخ احنا توا باش نستمعوا النغم ولكن انت توا معناها حطيتنا امام ثلاثه صور لحب الخير للاخرين في القران من خلال القران عنا الصوره الاولى هي الايثار اللي باش نرجعوا نحكيوا عليها ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص اللي كنت تحكي فيه توا الدعاء للناس يعني حتى خاصة وندي ما عندكش بهم مصلحة ولكن متعدي طفل صغير عجبك متربي تدعي له يا ربي ان شاء الله ربي يوفقه محلاه الطفل ان شاء الله ربي ينجحه ويوفقه بينك بين روحك لا تعرف ولا تعرف بو ولا امه
1: انت حتى كي تشوف حاجة في غيرك عجبتك
0: تبارك الله
1: تقول تبارك الله. الله برك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تقولش ما شاء الله هكا هو اذاك في نفسك قول ما شاء الله خاطر كي تقول لغيرك ما شاء الله شنو ربحته
0: اما كي تقول تبارك الله
1: ماهيش دعوة يعني لازم نفهم ما شاء الله ليست دعوة ما فيهاش طلب
0: بالضبط.
1: ما طلبتش من ربي حاجة قلت ما شاء الله
0: لكن تبارك الله
1: الطلب هو في نعم طلبت البركة طلب اما كلمة ما شاء الله اي انت اخبرت
0: بالضبط.
1: اخبرت بان هذا من مشيئة الله,
0: الله.
1: إيه شنو اعطيتني لهنا شنو زدتني شنو اضفت لي
0: شيء
1: بينما عندما
0: عبرت عن اعجابك عبرت. نقطة
1: فلذلك ان تبرك انك تقول اللهم بارك له هذا فيه خير عظيم
0: والباب الثالث او الوجه الثالث هو سلامة القلب
1: نعم
0: يعني شوف كيفاش مش يكونوا مرتبطين ببعضهم
1: نعم.
0: هذوما في انتظار انهم بعد مش يمشيوا
1: ان شاء الله
0: الاحاديث النبويه وما جميل. اكثرها ايضا نعم. في الحديث عن حب الخير للاخرين احنا باش نسمعوا اغنيه محلاها انا نحبها الحقيقه واكيد باش تحبها فضيله الشيخ وتعرفها وتحبها الي شويري يا ناس حبوا الناس
1: يا ناس حبوا الناس نعم
0: وهكا مع حس
1: حب الخير
0: حب الخير
1: نعم

أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي عالنبي، أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي.

0: تحية من جد لكل من اختار أنه يرافقنا في الجزء الثاني من ديننا سماح على موجات إذاعة الشباب. طبعا الموضوع اللي انطلقنا فيه في النصف ساعة الأولى حب الخير للآخرين، واستفضنا في الحديث عن وجوه حب الخير للآخرين. وفي الحقيقة فيما تبقى من الوقت باش نحاولوا أيضا نعمقوا المعنى هذا في حب الخير للآخرين من خلال القرآن الكريم. وذكرنا أنه باش نحكيه على الإيثار، على الدعاء للآخرين بالخير، وكذلك سلامة القلب، لأنه ما نجموش نحبوا الخير للآخرين وإحنا في قلوبنا والعياذ بالله مرض، مرض الحسد ومرض البغض، وما تنجمش معناه يصبح شكل من أشكال الرياء ربما في الظاهر، تظهر أنك تحب الخير ولكن كما نقولوا احنا في الدرجة التونسية اللي في القلب في القلب والعياذ بالله. إن شاء الله ما في القلب كان الخير وكان الحب، حب الإيمان، حب كل ما هو جميل. فضيلة الشيخ، هذا فيما يخص كما قلت معناها القرآن الكريم، وعنا الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به بهم خصاصة، يعني ربما من أرقى أنواع حب الخير المادي للآخرين، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: وهو كذلك، وهذا يعني أيضا ما يعضد ما ذكرته أخي محمد رمزي، قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تحب الخير الآخرين، إذن فأنفق مما تحبه لنفسك،
0: لنفسك.
1: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان الصحابة ينفقون
0: ويحبون المال حبا جما، يعني وجميعنا الحقيقة.
1: نعم، وأن إنسان يحب الخير لشديد، هذا هو. فسبحان الله تجد أن الإسلام يعني دعا إلى أن تنفق، يعني النفقة مما تحب، يعني فتعطي أحسن حاجة عندك. الأصل أنه الإنسان وقت اللي حتى باش يتصدق، صحيح بارك الله فيك، حتى كي باش تعطي حاجة يعني أنت ما عادش تستعملها، لكن الإنسان يستحي لما يعطي حاجة مقطعة
0: مثلا.
1: الإنسان يستحي وقت اللي يعطي حاجة مهرية. علاش تخلي روحك هكا؟ يستحي لما يعطي صبات ما نعرفش هو قدم بقدم مثلا،
0: يعني هو في نهاية الأمر كان باش يرميه يعني في القبالة.
1: هل هذا طبق
0: بدلوا صدقة؟
1: هل هذا طبق قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
0: لا.
1: هل هذا بما تحبه؟ انت تحب لنفسك صبات، انت تحب نفسك صبات مقطعه تعطي لغيرك، قولي غيري هو بده يلبس مقطعه اقل من هكاك، لكن انت ما ترضاش نفسك،
0: ترضاه روحك،
1: ما لا مش من كمال الايمان. فمحلاها وقت الانسان، وهذا مهم جدا، اذا اردت ان تصل الى مرتبه التحليه عليك بالتخليه. التخليه فتاتي التحليه،
0: تحليه،
1: تخلى عن هذه الانانيه وعن حب البغيض من التملك، وانك ليه هذيك متاعي متاعي ما نعطيهش متاعي. شفت هنا الايثار نعلموه مع وليداتنا، انت وزوز وخيات نفس الام نفس البو، بيناتهم عامين تلقاهم يعني حرب ضروس والعياذ بالله بيناتهم، كوني انا كلها
0: متاعي
1: متاعي متاعي، راهي عايش ولدي اخوك، لا لا متاعي انا لا. وين الايثار؟
0: ربيته على الانانيه وعلى حب الذات، ايش تنتظر منه؟
1: ريت كيفاش. وهنا نرجع إلى معنى مهم جدا، أنه حب الخير الآخرين، تعرف حب الخير الآخرين هو وكأنه مفتاحنا للدخول إلى الجنة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد رمزي يعني يقول في حديث، يعني من أمتع ما تسمع في هذا المعنى، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلته تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام والمحبة يقتضي حب، يعني لفظ المحبة بصفة عامة يقتضي حب الخير للآخرين. ويعني كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا المعنى، على معنى حب الخير للآخرين، باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يعني يحث على حب الخير، لأنه هذا هو مفتاح، خلينا نقول مفتاح الجنة. ريت بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني شكون يحبش؟ فمن أراد أو من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتيه يعني الموت.
0: الموت.
1: وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والحديث في صحيح مسلم، نعاود الحديث. قول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فهمين في هذيك العقيدة؟ وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه،
0: أن يعطي إلى الناس ما يحب أن يعطى.
1: شفت المعيار متاع الخير؟ يعني
0: تحبوا روحك حبوا لغيرك.
1: ديننا بيننا هالفهم هذا يفهمك حقيقة الخير. شوف تقول لي باهي سامحني يا توا شيخ الهني، نجم راه واحد يحب الناس حاجة يحبها روحه، ولكن تقول حاجة دي ماهيش باهية. نعطيك مثال، فما شكون والعياذ بالله يشرب الخمر

0: خير
1: خير
0: بالضبط. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المحبة محبة الخير
1: خير.
0: علاش؟ لأنها باش متعلقة بين الإيمان. لا يؤمن، والإيمان يتعلق بالطيب وبالخير، ما ينجمش يتعلق بالخبيث وبالنجس وبالمحرم، فلا يلتقي هذا مع هذا. تنجمش تقول لي لا نحب لنفسي ذلك نحب لنا، لا. وهنا شوف في علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا، باش نعطيك في حاجة بسيطة وحديث نعرفه وحادثة نعرفه الناس الكل، ولكن من الأهمية بمكان. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة الصحابة. تصور أنت سأله سؤال يعني مش جري، عرفتك الكيستيون تابو اللي احنا تو بلغه التواصل ولغه الاتصاليه اليوم، سؤال ممنوع محرم. شنو الكلام هذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيوا ويسالوه، يعني لا تستحي من الحق ومن السؤال، اسال. قالوا يا رسول الله اتاذن لي في الزنا؟ تصور انت شاب في مقتبل العمر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومش وحده، يسمعوا فيه الصحابه. فالصحابة اللي يذكروا في الحديث يقولون عجبنا لذلك، فزعنا. شنو هذا؟ شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدنو هي جقر جقر جقر بقر. أنت تقول هذا حد آخر يقول أقرب، شنو باش يعطيك ريحة باش يعمل له؟ أقرب أدنو. قالوا أترضاه لأمك؟ شوف التربية
1: الدروجي.
0: قالوا لا، قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتي. أترضاه لأختك؟ قالوا لا،
1: لا.
0: بأبي أنت يا رسول الله وأمي يا رسول الله. قالوا كذلك الناس لا يرضونه لأخواتي. أترضاه لعمتك؟ أترضاه. قعد كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أترضاه أترضاه، ومسح الله ومسح على قلبه حتى ذهب عنه ما كان يجد من ذلك والعياذ بالله القبح. يعني شوف هنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم،
1: مش عنف ويزي وما يجيش وشو الكلام هذا.
0: شفت التربية، شفت البيداغوجيا، شفت الاحتواء، شفت الحوار
1: والواقعية
0: والحوار كذا. شوف احنا نقول التربية بالحوار، ثم تقول شو ندخل هذا في حديثنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أنت معيارك في فعل الخير ومعيارك في التربية وفي التوجيه هل ترضاه لنفسك؟ يعني نقول كل واحد يسمع فيه الآن وهو يطيش أكرمكم الله في الزبلة قدام ديار الناس أخرين، أترضاه لنفسك؟ قل لي لا. نقول كل واحد يجي وقت القائلة ويبدأ دق دق دق دق ويبدأ يعمل في الحس، أترضاه لنفسك وقت اللي غيره يعملها عليك؟ لا. نجي لكل واحد يغتاب وفلان به وعليه ويبدأ نام يبدأ غيبة، أترضاه لنفسك؟ شكون يقطعوك ويريشوك كلام؟ نجي واحد آخر يمشي بالنميمة، فلان أنت ما وقال فيك وما وعمل فيك وما وما وما وما، أترضاه لنفسك أن يجي شكون ويتكلم فيك ويمشي بالنميمة ويفتن بينك وبين الناس أخرين؟ لا ترضاه لنفسك أنه تتحدث في القذف المحصنات، يجي واحد والعياذ بالله ويتكلم فلانة باها وعلاها وكذا؟ أترضاه لأمك ولأختك؟ تحب شكون يجي ويشد يعني يشدك العرض متاعك ويبدأ يقذف فيك ويقذف لك في عرض يعني بنتك وكذا؟ لا ترضاه لابنتك ولا ترضاه لأختك ولا ترضاه لنفسك، فلما ترضاه لغيرك؟ يعني كل سلوك مشين، كل سلوك سيء، كل ما نقترفه لو كان انت تسأل أترضاه لنفسك؟ ما ترضاه شيء نفسك، إذا فماذا تقترفه؟
1: بالضبط.
0: يعني انت ما تحبش تؤذي غيرك، والذين يؤذون ما تحبش غيرك يؤذيك، اما انت تحب تؤذي غيرك وتتلذذ ربما احيانا مش حتى يعني تولي حاله مرضيه ربما باذيه غيره وما يحبش غيره يؤذيه. يا اخي لا تؤذي غيرك حتى يؤذيك الناس، هذا معنى انه حب الخير للاخرين. الكثير من المشاكل اليوم تجي تلقاها موجوده انه بسبب عدم حب الخير للناس. فما ناس تجي انت تلوم عليه تقول له شكويا شبيك خرجت من البلده، شبيك هجيت من البلاد؟ يقول لك يا خويا اسم الله العظيم، يا خويا راهو ما خلونيش رايد، راهو حطوا لي العصا في العجله، راهم فقوا بيا باش ننجح، راهم راوني نجحت، راهم فدوا. كيفاش انت صغير وتنجح وانت وتوصل؟ وين حب الخير للاخرين؟ واحد يمشي يتعب وربي يعلم بيه.
1: ماري ولا تحسد، احنا عندنا في الدارجه نتاعنا ماري ولا تحسد.
0: نعم ما تكونش حسود يا رب الله،
1: كون خير منه
0: ماري كما قلت،
1: كون خير منه واعمل كيف، امن بقدراتك. وربي يعطاه

0: الناس كل قدرات، كل واحد يؤمن بقدراته ويناجم يعمل المستحيل. اما تقعد انت في تركينه ما شفتوش انت كيفاش سهر في الليل وكيفاش يقرا وكيفاش خلى الملذات وكيفاش خلى، شفت كان كيف وصل له ولا يعني. هذا هو عين ربما الحسد ومرض القلب والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله. ولذلك يعني شوف انت حتى في الخير، لما تشوف انت ناس اللي ربي سبحانه وتعالى اكرمهم بمسألة مهمة وهي انه ذكراهم طيبة الى يومنا هذا، راهو مش من فراغ، من قلبهم الطيب، من حب من خير الاخرين. تعرف الامام الشافعي يقول ما ناظرت احدا، ما نظرت أحدا إلا ودعوت له أن يعينه الله وأن يوفقه وأن يسدده، ولم أبالي يجري الحق على لساني أو على لسانه. ما يهمنيش
0: بالضبط،
1: يعني شوف هذا الرجل
0: لأنه الغاية نبيلة، على لساني أو على لسان، المهم
1: لا يجري. يقول لك ما نظرته إلا وأحببت أن يعانى، هكي يقول
0: نظرته
1: إلا وأحببت.
0: واللي هي راي منافسة.
1: منافسة يعني يسمع يحب هو كما قلنا احنا يجيب عليه الحق ويجي ويطلع هو صحيح. لا، قال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يعانى وأن يسدد وأن يوفق.
0: سبحان الله.
1: ولم أبالي هل يجري الحق على لساني أم على لساني. مش مشكل،
0: المهم الحق.
1: المهم الحق،
0: المهم الحق. وهيك الغاية النبيلة اللي هي الحق، مش أنا.
1: الحكمة ضالة المؤمن. يعني هنا باش تفهم انه هالناس هذم كيف خلد الله لهم ذكراهم. وانما المرء حديث بعده. فلهنا لما على قدر ما تكون قلبك باهي ربي يعطيك سبحان الله. فما ناس كي تقول ربي يعطيك على قد قلبك يتفجع.
0: يتفجع طبعا، لانه عارف عنده في صندوق وعارف
1: شنو يقول لك انا قلبي
0: مش هو.
1: لا، والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني حب الخير للآخرين. شوف شفت ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته يوم تأتي وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. يعني أغزر الاقتران بين العقيدة وحب الخير الآخرين. يعني مفتاحك، مفتاحك للجنة يوم القيامة هو هذا
0: الخير الآخرين.
1: والله أصعب شيء ممكن يعيشه الإنسان أنك تواظب على صلاة وأنك تصوم مرة في العام وأنك ذيره ومسبقني، ما هوش أمر صعب جدا.
0: أمر صعب
1: مقارنة
0: لك
1: أنك تشوف واحد مثلا ولده نجح ما شاء الله، ربي يزيده
0: تبارك الله،
1: ما تبارك الله، مش والله فرحت لك من كل قلبي وهو في الوجه مرايا وفي القفاة حاجة أخرى والعياذ بالله. فيعني هنا مهم جدا أن نرسخ المعنى هذا.
0: هو احنا علش اخترنا الموضوع هذا يا فضيلة الشيخ وفي الدقائق الأخيرة؟ لأنه راه مش ساهل زادة، خلينا نكون واضحين، راه ماهوش باليسر اللي نتخيلوها أنك تحب الخير للآخرين، ما تحبه لنفسك، ولكن أيضا ليس بالعسر الذي نتخيله. هو مرتبط بنقاء القلب وبقوة إيمان المؤمن. إذا كانك مؤمن وتؤمن اللي راو ما تاكل كان اللي كتبه لك ربي،
1: وهو كذلك بارك الله فيك،
0: راو ما تنجم لن ينالك إلا نصيبك، ماكش تاخذ أكثر منه.
1: نعم.
0: فوقتها بك الهدوء هذاك بالحق تولي تحب الخير للآخرين.
1: ليك تحب الخير للآخرين تهنى سبحان الله، تعيش في بركة عظيمة.
0: طمأنينة.
1: ربي سبحانه وتعالى يبارك لك يعني ويحفظ ذريتك بحبك للخير لذرية غيرك.
0: بالضبط.
1: تعرف ربي عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني ربي يقول لك وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني هنا انت خايف على وليداتك، اعمل الخير واتق الله سبحانه وتعالى. هذاك هو، وكيفاش يكون هذاك؟ بحفظك لوليدات الناس. لما ما تحبش المخدرات انها تتعطى لاولاد الناس، ربي سبحانه وتعالى يحفظ لك وليداتك. ولتصنع علينا على عيني، وكما قال عز وجل وكان ابوهما صالحا، اتذكرها هذيك، وكان أبوهما صالحا. فراه لما تكون أنت صالحك الصلاح هذاك، فإنه يتعدى إلى ذريتك بحبك للخير للآخرين. ولذلك يعني الإنسان لما يقري وليدات الناس على أكمل وجه ربي سبحانه وتعالى، يسخر له شكون من العباد اللي يتلهوا له بولاده سبحان الله. لما أنك أنت تصنع معروف،
0: خلينا نلخصوها بجملة، كما تدين.
1: نعم
0: تدين هكا ولا فضيلة الشيخ، أعمل تلقى. احنا هاو الدرجة متاعنا راي محلاها، راو فيها برشا أمثال وعبارات محلاها هاو كف العربية، كما تدين تدين.
1: نعم.
0: وفي الدارجة أعمل تلقى،
1: أعمل تلقى،
0: أزرع تحصد.
1: نعم.
0: هكا ولا؟
1: وهو كذلك. وهناك حديث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
0: يعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
1: يعني قديش من خير واحد يعمله
0: يجنبه.
1: نعم.
0: والعياذ يعني بالله شر كبير، شر كبير جدا.
1: فلذلك أصنع معروفا بحب الخير. أنا أقول هذه عبادة، عبادة تظهر أن هي سهلة لكنها صعبة. العبادة هذه ما تطلبش لا فلوس، لا فيها جهد، لا فيها أنك تقوم الليل، لا فيها تعمر التليفون، لا فيها جوع، لا فيها حتى شيء، ولكنها تحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة.
0: بالضبط. ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء. لكن النفس اللي تقول لك لا أنت خير منه، ويزم أولادك خير منه، خير منه أولاده، هذاك هذاك الجهاد الحقيقي. فضيلة شيخ هكا نكون وصلنا. نعم. ختمة لقائنا في دين السامح، طبعا إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تحية توصلكم من فضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، محمد عنتول على الأجهزة الفنية، شذا رفقتنا في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء.
2: ديننا السمح.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال يا قارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟

قال فما خطبك يا سامري؟

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك

وقد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

وساء لهم يوم القيامة حملا يوم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول،
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نتصوره في المسجد أو هو يخطب أو هو يعلم أصحابه، ولكن هناك مكان آخر تظهر فيه عظمة الإنسان، وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كان بشرا يعيش مع أهله، ولكنه كان أرقى الناس خلقا. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه: كان خلقه القرآن. ما أعظمها من شهادة! لم تقل كان يقرأ القرآن كثيرا فقط، بل قالت كان خلقه القرآن، أي أن مبادئ القرآن تحولت في حياته إلى أخلاق ومواقف ومعاملات. إذا قرأ الرحمة كان رحيما، وإذا قرأ العفو كان عفوا، وإذا قرأ الصبر كان صابرا، وإذا قرأ التواضع كان متواضعا. ولم تكن عظمته في أنه لا يغضب، بل في أنه كان يضبط غضبه. ولم تكن عظمته في أنه لا يقدر على الانتقام، بل في أنه كان يقدر ثم يعفو. وهنا نقف مع معنى عظيم. لما دخل مكة فاتحا، وهو الذي أوذي وأخرج وحورب، لم يجعل الفتح فرصة للثأر، بل كان الموقف موقف عفو ورحمة. وهذا يضعنا أمام سؤال صعب: ماذا نفعل نحن حين نمتلك القدرة على الرد؟ فأحيانا يكون الإنسان لينا ما دام ضعيفا، فإذا قويا كشف خلقه الحقيقي. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت قدرته على العفو من أجل مظاهر عظمته. ولم تكن رحمته مع أهل بيته فقط، كان يرحم الصغار ويلاطفهم ويحمل هم الضعفاء ويعلم أصحابه أن يكونوا قريبين من الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة عنده صلى الله عليه وسلم ليست شيئا زائدا على الدين، بل هي من روح الدين. فاللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في موجز 6:30 صباحا للأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. وكانت ستيغ أشارت إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من اليوم، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء التي تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفائها إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. دار الشباب بالمكناسي بولاية سيدي بوزيد تحتضن اليوم فعالية افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد الذي يلتئم تحت شعار شباب اليوم بناء الغد ويتواصل إلى غاية 10 سبتمبر المقبل. من أجل شاطئ نظيف وشباب مبتكر، شعار تظاهرة بيئية وتوعوية وتنموية مجددة تتواصل إلى اليوم، تتضمن عديد الأنشطة والورشات تنظمها جمعية العمل ضد الإقصاء والتهميش بشاطئ سيدي سالم ببنزرت. الإدارة العامة للعمالة الثقافية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية تعلن عن فتح باب الترشح لإفادة دور الثقافة والمركبة الثقافية للمشاركة في برنامج الفضاءات الإبداعية، وذلك من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. ودعت الإدارة العامة للعمالة الثقافية في بلاغ لها المؤسسات الثقافية المعنية إلى تقديم ملفات ترشحية في أجل أقصى 10 سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا بالكامل وتحت السيطرة العسكرية الإيرانية، نافية صحة الإدعاءات الأمريكية بشأن إزالة الألغام منها. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يبلغ عددا من وزرائه في الدول الحليفة بأن واشنطن لا تتوقع في الوقت الراهن تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. وزارة الدفاع الروسية تعلن وسقطها 426 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، اسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب الأربعة 26 أوت 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الموجات الإيجابية. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجون كالعادة، الغونديفو اليومي اللي يبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. فقرات اكتواليتي موزيكا صوتكم اللي يوصل على صفحة فيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. إن شاء الله نهاركم الأسعد الأيام وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. البارح كان يوم عطلة باعتبار المولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، إن شاء الله ربي متعكم بالصحة والعافية للجميع. هالنهارين الحكاية كلها اللي تخص حالة الطقس وموجة الحر اللي في الحقيقة أثناء كان صيف استثنائي كل سواء كليمات اللي جاونا في جويليا ولا حتى الفترة هذية. البارحة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأنه موجة الحر باش تتواصل من هنا إلى نهاية الأسبوع وبداية من نهار الأحد، باش يكون الانفراج والمؤشرات الحقيقة اللي تستحق المتابعة بداية من 6 و 7 سبتمبر، مؤشرات اللي تستحق المتابعة حول إمكانية حدوث بعض التقلبات الجوية خاصة في منطقة الشمال. من بعد شوية نعطيكم فكرة أولى عن حالة الطقس السينو. حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق سلامة لكم انتوما وين ما كنتوا ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. ما تنسيوش باش تشربوا برشا ماء وتجنبوا التعرض مباشرة لفترات طويلة لأشعة الشمس حتى أكيد تكونوا معناها يعني قدام البحر. حاولوا تتجنبوا العمان اللي ما بين 11 والأربعة متاع العشية، كيف كيف زاد بالنسبة للناس اللي فما إمكانية وأنه باش تأجل القضية متاعها وإلا غيرها. دونك حاولوا من 11 للأربعة وأنه باش تبعد. إن شاء الله ربي يفرجها، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع وين ما كنتوا على موجة إذاعة الشباب في المتينة الجون حتى للعشرة الصباح.

0: الماتينال جون
1: الستة وخمسة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتوا مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. حالة الطقس اليوم وفكرة أولى عن درجات الحرارة. دونك الطقس اليوم باش يتواصل سخون ومغيم جزئين مع ظهور السحب كثيفة تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال. درجات الحرارة باش تشهد ارتفاع نسبي وباش تتراوح القصوى عامة ما بين 42 و 48 درجة. من بعد شوية بعد نشرة اخبار 7:30 كالعادة ناخذ كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك مع هو ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم وتحديدا معناها بداية الانفراج وقتاش باش يكون بالضبط. كيف زاد حبيت نذكر فيما يخص أزمة المياه المعدنية في تونس ومشكلة كبيرة معناها مع ارتفاع درجات الحرارة. وكان أكد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد أمزاح وأنه نسق التزويد بالمياه المعدنية المعلبة باش يشهد كمام تحسن تدريجي بتي وقتاش بداية من شهر سبتمبر خاصة مع التراجع المنتظر في نسق الاستهلاك. وكان أوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أنه استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي بعدد من وحدات التصنيع هو من أبرز أسباب النقص المسجل حاليا في التزويد بالمياه المعدنية المعلبة. وكان بين وأنه انقطاع الكهرباء لا يؤدي فقط إلى توقف الإنتاج بل يتسبب أيضا في أعطاب على مستوى المعدات وقطاع الغيار وهو ما ينعكس مباشرة على نسق التصنيع والتوزيع. وكيف كان نبين بخصوص عدم احترام بعض التجار للأسعار اللي حددتها وزارة التجارة كان ذكر وقال وأنه كل تجاوز هذه الأسعار يعرض مرتكبيه إلى العقوبات القانونية وكان دعا المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات. المشكلة أنه المواطنين ولاو يلوجوا على دبو زمام يعني ما عادش حاجتهم يعني باش يعرفوا قديش صوم هالدبوزة قديش وصل 2000 ولا 2500. المهم وأنه يحبوا على دبوز ماء معناها اللي باش يشربوا لأنه فما وضعيات الناس تحب تشرب الماء فما ناس عندها دواء فما ناس عندها وضعيات صحية مع ارتفاع درجات الحرارة. دونك مشكل كبير في ما يخص طبعا المياه المعدنية في تونس اللي ان شاء الله باش يكون فما انفراج. لكن ربما نقطة استفهام اللي تطرح اللي معناه كان بين قالوا انه خاصة مع تراجع المنتظر في نسق الاستهلاك يعني هل نحن ننتظر التراجع معناها باش يرجع النسق عادي للمياه المعدنية. دونك هنا مشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء. كل حال حبيت نقدم البلاغ هذا ونعرف اللي فما برشا ناس معناها يعني متقلقة فيما يخص الماء معناها يعني دبوزة ماء هذه إشكال كبير طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة. 6:48 دقيقة معكم على موجات إذاعة الشباب كالعادة حتى للعشرة متاع الصباح. محمد رمزي المنصوري كالعادة وجولة اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 26 أوت في فقرة كيما اليوم.
2: صباح الخير اليوم 3/25/2026. صباح الخير اليوم 4/26/2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1933 يقرر الرايخ الألماني تنقية الجنس الألماني وهو قانون ينص على تعقيم الرجال والنساء اللي يعانيوا من مرض خطير ولا وراثي كيما انفصام الشخصية والصراع والعمى والصمم وأي عاهة جسدية عافانا وعافاكم الله. قانون فريد

0: من نوعه في العالم، وكل واحد يلقى روحه معني بمادة من مواد القانون هذايا معليه كان يقدم مطلب من تلقاء نفسه يطالب فيه بتعقيمه. قانون ما نساش صغيرات اللي تحت 18 سنة اللي أمرهم موكول للأوصياء عليهم اللي يقرروا تعقيمهم حتى إذا كانوا مش موافقين، على خاطرهم ما زالوا ما يعرفوش مصلحتهم وخاصة مصلحة ألمانيا العظيمة. الرايخ يخزر لبعيد ويخمم في مستقبل ألمانيا والألمان بلاش عاهات ولا أمراض. أما ظاهر لي العاهات النفسية اللي خلفها القانون هذايا يلزمها قرون باش تداوى. 1936 توقيع معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر يتم بمقتضاها منح مصر استقلال جزئي مقابل تثبيت سيطرة بريطانيا المطلقة على قناة السويس، وهذا اللي يتسمى الاستقلال قطرة قطرة. في لمان
1: كيما اليوم
2: مع محمد رمزي المنصوري.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى مستكفي بيهم متدفي بيهم متدفي هما اللي حيلتي.

0: السبع وعشرة دقائق على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينة الجون. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية ديما معنا في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. بعد شوية استناو زبير العوني يكون حاضر معكم في آخر المستجدات الرياضية في توب سبور 7:15 على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل ذي حبيت أن أقترح عليكم مجد الرومي، مجد الرومي اللي كانت حاضرة في اختتام الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج الدولي. مجد الرومي وقت اللي اختتمت مهرجان قرطاج شنو اللي قالت بالضبط؟
1: شكر لوزارة الثقافة التونسية الكريمة ولكل المشرفين على مهرجان قرطاج يلي هديوني هالفرح الكبير بإني التقي فيكم بالعيد 60 لقرطاج. شو هالشرف العظيم إني أنا أختم هالمهرجان ويكون فيي هيدي الساعة. اشتقت لكم، صار لي سنين ما شفتكم، بس ولا يوم ولا واحد كنتوا بعاد عن قلبي.
0: الفنانة اللبنانية مجد الرومي اللي تستعيد ذكريات البدايات على ركح قرطاج طبعا بعد 46 سنة من أولى سهراتها بتونس. مجد الرومي اللي كانت حاضرة في اختتام الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. بعد شوية زبايل عوني يكون حاضر معكم 7:15 في توب سبور ديما على موجات إذاعة الشباب وقطوعنا في الاستماع. أنا رجعنا

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بالعاب البحر الابيض المتوسط. اليوم شكون المواجهات تاع اليوم؟ السادس البارح ميداليه ذهبيه اشرف الزواوي في الكره الحديديه المقيده الرمي بالدقه، تحصل على الميداليه الذهبيه بعد الفوز على الايطالي ماتيو مانا بنتيجه 11-9. هاو نسمعوا اشرف الزواوي في تصريح الزميل نزيد الخيري بعد التتويج البارح بالميداليه الذهبيه.
2: نادي الميدالية ذي للشعب التونسي كل، اللي يحبوني كل العائلتي البنتي المرتي أمي وبابا كل على اللي يحبوا أشرف الزواوي كل نادي للشعب التونسي. الحمد لله يا رب وفقني ربي بعد تعب كثير وبعد مجهود وبعد تحذيرات زادة فهمتني كانت بقلة، أما الحمد لله معنا ضحينا، واللي ضحي التونسي اللي ضحي يلقى رو بعد التونسي اللي ضحي يلقى خليش خاطر نلعبوا بقلب عنا روح أروح قوية فهمتني، وذي معناها فهمتني لهنا في إيطاليا وقدام جمهور وقدام فهمتني في بلاد وبالذات
3: قدام وقدام إيطالياني
2: قدام إيطالياني فهمتني، وقفت بطل العالم زاد هو قديش من مرة فهمتني في الجينيراسيون نتاعو. الحمد لله يا ربي فهمتني وفقني ربي عليه، ونادي مرة أخرى للشعب التونسي الميدالية ذي وتحية تونس
3: هكا محلاها تونس.
1: محلاها تونس، مبروك مرة أخرى لأشرف الزواوي في نفس منال بجاوي وأحلام الحاج حسن توج بالميدالية البرونزية في الزوج، منال بيجي كذلك توجت بالميدالية البرونزية اختصاص رمي الدقة بعد الفوز على الإيطالية. صار هذه بالنسبة للميداليات في اليوم الخامس. خالد بوغريبا ومجدي الهمامي هزيمة كانوا من أجل يلعبوا من أجل الميدالية البرونزية البارح في الثنائي ضد الفرنسي 11-9. هزيمة الزوجي صبر بن زكري وآية الدبوسي في كذلك من أجل الحصول على الميدالية البرونزية أمام الثنائي من سامري. وفي الملاكمة ملكة الخليفي انهزمت في الدور النهائي وزن 65 كيلوغرام أمام الكرواتية سارة بإجماع الحكام 5-0. في المصارعة هزيمة المصارعة شهد الجلجي في أجل الميدالية البرونزية. في سباق 1500 متر سباحة حرة أحمد الجوادي احتل المركز السادس بتوقيت 15 دقيقة 33 ثانية و99 جزء. في البادل هزيمة الزوجي درة الشملي ونور العلاني في الدور الربع النهائي أمام الثنائي من إسبانيا بجوز مجموعات لصفر. في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي فاز على قبرص 34-27. في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي ينهزم أمام المنتخب الفرنسي 3-0. بالنسبة للبرنامج اليوم بالنسبة للرماية بالقوس والسهم محمد حميد ورؤى بن عبد القادر يلعبوا للتصفيات. في الملاكمة ملكة بن مبروك وزن 75 كيلوغرام الدور النصف النهائي مش تواجه الملاكمة المصرية نبيلة علاء الدين حسن. كرة اليد سيدات 4:30 المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب اليوناني. في كرة القدم 9:30 تونس تلعب مع تركيا. في السباحة بالزعانف تصفيات أمنة بن حسونة تسليم الجبالي سارة بن أحمد أمين العلوي نذير المعلاوي ويوسف الحاج حسين يلعبوا التصفيات. إن شاء الله أكيد مزيد من النتائج الإيجابية في اليوم السادس لألعاب البحر الأبيض المتوسط. أعطيكم الترتيب العام إلى حد الآن في جدول الميداليات. المنتخب الإيطالي في المرتبة الأولى عنده 29 ميدالية ذهبية، تركيا عندها 17 ميدالية ذهبية، اليونان عندها 9 ميداليات ذهبية، البرتغال 6 مع فرنسا، مصر عندها 5 ميداليات ذهبية، إسبانيا 4 ميداليات ذهبية، كرواتيا وتونس كل فريق عنده 2 ميداليات ذهبية. من ألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى كرة القدم، مكتب الرابطة مش يجتمع غدوة للنظر في إمكانية تأجيل انطلاق بطولة الشبان اللي كانت مبرمجة يوم 30 أوت بسبب ارتفاع درجة الحرارة، خاصة بعد مطالبة 10 فرق من أصل 16 فريق بتأجيل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. النادي الافريقي اعلن البارح على نفاذ كل اشتراكات البوابه رقم 4 الخاصه بالمدارج السفلى، وقال كذلك في البلاغ اللي صادر على الصفحه الرسميه للنادي الافريقي انه الفريق يقترب من الهدف المنشود وهو 20,000 اشتراك الموسم هذا. الترجي الرياضي التونسي في تاريخه الانتداب المهاجم حازم الماستوري عقد لمدة 2 مواسم بالنسبة لأشرف الجبري باش يواصل مع الفريق، وفلوريان دانو هو الأقرب لمغادرة الترجي الرياضي التونسي. المهاجم ناصف العطوي امضى عقد مع فريق تقدم سقيط الدير العطوي اللي سبق له لعب مع الترجي التونسي مستقبل سيمان ترجي الجريس الملعب التونسي والوطن الليبي. تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 المنتخب الوطني التونسي مش يلعب مع المنتخب الأوغندي يوم 24 سبتمبر 2026 في رادس 8 متاع الليل، ويوم 29 سبتمبر بوتسوانا المنتخب الوطني التونسي مش يواجه بوتسوانا في بوتسوانا انطلاقا من 8 متاع الليل. نختم بخبر يخص البطولة الإسبانية. فالنسيا البارح ينهزم أمام ريال بيتيس هدف مقابل صفر، واليوم ريال مدريد يلعب 8 متاع الليل ضد فريق ريال سوسيدا. هكا نص نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحية زبير العوني ونزار الورتي. توب سبور،
0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال. عد الموشتك تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوين نشرة، تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة اليوم، اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. تحت شعار شباب اليوم، بناء الغد 15 منطقة في ولاية سيدي بوزيد تحتضن بداية من اليوم مهرجان الشباب. أرقام مقلقة حول تدخين المراهقين في تونس، ومع سالة عزيز يؤمن عيادات الإقلاع عن هذه الآفة كل ثلاثاء. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. وكانت استاج أشارت إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من اليوم، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء التي تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية حرفاء إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع طلب على الكهرباء. وتتزامن هذه الدعوة مع توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة اليوم، إذ من المنتظر أن تفوق درجة الحرارة القصوى 40 درجة بأغلب المناطق، وتبلغ 49 درجة بالقيروان و48 درجة بكل من توزر وقبلي ومدنين. تحتضن دار الشباب المكناسي من ولاية سيدي بوزيد اليوم فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد الذي يلتئم تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، ليتواصل إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل. تظاهرات تحتفي بإبداعات الشباب ومواهبهم ومنتجاتهم. مدير دار الشباب المكناسي زينب الطاهري وتفاصيل إضافية.
6: باش تحتضن مدينة المكنيسي افتتاح برنامج مهرجان الشباب في دورته الثانية. برنامج المهرجان فيه عدة فقرات، الفقرة الأولى هي الكرنفال، عندنا ماجورات تشارك فيها الأطراف المشاركة الكل، جولة في وسط المدينة انطلاق من دار الشباب المكنيسي إلى ساحة الشهداء اللي باش يصير فيه النشاط الكل. عندنا العروض الفرجوية، عروض في الرياضات الدفاعية، عندنا التعبير الجسماني، عندنا ورشة في الشطرنج، ورشة في رسم الطوال، ورشة فنية، عندنا زادة نادي الأطفال المتنقل في المهرجان. هذا يهدف في خلق حركية ثقافية في المكان، هو بالأساس الاحتفال بمهرجان الشباب. بالإضافة إلى عرض الفرجوية، عندنا سهرة فنية أثر فقراتها شباب المكنيسي، فيها غناء وشعر، تعبير جسمي، عدة فقرات متنوعة. وفي الاختتام في توزيع الشهادة على أطراف المشاركة وتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف الورشات.
5: تحتضن دار الثقافة النموذجية ببن عروس فعاليات الدورة التاسعة لتظاهرة لون صيفك، وذلك بداية من اليوم لتتواصل إلى غاية 30 من أوت الجاري. وأفادت مديرة دار الثقافة النموذجية ببن عروس نسرين العجلاني يزيد أن هذه هي تظاهرة صيفية تتضمن عديد العروض موجهة أساسا للأطفال والعائلة.
7: بالنسبة للعروض، عنا عروض للأطفال تبدأ هذا 4/26 أوت على الساعة 6 في فاميلي شو. العرض الثاني عرض شبابي هو زادة بالشراكة مع دار شباب الزهرة فرست أورس. يوم الخميس 27 أوت الساعة 7 عرض مسرحية الأطفال عقبة الشجاع. نهار الجمعة 28 أوت الساعة 7 عرض مسرحي خيال وجميل. سبت 29 أوت 5:30 عرض يلا نمرت حفل الصديقة مسرحية تبدأ 7:30، وختامها مسك إن شاء الله مع عرض موسيقي ياسر مزيان هو اسمه عرض القانونجية بعنوان عنبر الليل، وهذا يكون اختتام إن شاء الله مهرجاننا لون صيفك.
5: وأضافت العجلين هذه هي الدورة ستشهد تنظيم معرض لمجموعة من الحرفيات سيتضمن تشكيلة واسعة من العطورات والحلي والأكسسوارات والتحف واللباس التقليدي التونسي. ستسعى من خلاله العارضات المشاركات إلى تسويق منتجاتهن وتعريف بإبداعاتهن بما من شأنه أن يساهم في دعم المنتوج المحلي وتشجيع المبادرات الاقتصادية النسائية.
7: السنة المهرجان نلقاو فيه ورشات موجهة للطفل للشباب وللمرأة. عنا ورشة في الرسم في تزويق الأسس في صناعة عرائس القفاز بالورشة هذية باش يعملونا من خلالها كما الومضة الإحساسية بالنسبة للأطفال. بالنسبة لورشات بالشراكة مع إند العالم العربي عنا ورشة في القيادة والتنكر، ورشة في الشطرنج، عنا ورشة في التكنولوجيات الحديثة حاجة جديدة عملناها بالنسبة للشباب هي ورشة نبرز فيها التراث. بالنسبة للمرأة عملنا ورشات في جيستيون دو ستريس في سافوار فير تخلي المرأة تتحكم في الغضب نتاعها تعامل معها بطريقة إيجابية باش يساعدها على تحسين التركيز والتوازن النفسي. سنة جديد شجعنا حرفية بن عروس في إطار التمكين الاقتصادي، تبكنا الحرفية للتعريف بالموروث الثقافي والحرفي ونتجيحهم على نشر الحرف نتاعهم والإبداعات نتاعهم المحلية.
5: من أجل شاطئ نظيف وشباب مبتكر شعار وتظاهرة بيئية وتوعوية وتنموية تتوصل إلى اليوم، تتضمن عديد الأنشطة والورشات تنظمها جمعية العمل ضد الإقصاء والتهميش بشاطئ سيدي سالم ببنزرت. وفي إطار هذه التظاهرة ينتظم اليوم بمقر الكشافة التونسية ببنزرت عدد هام من الأنشطة على غرار ورشة عمل حول التشخيص البيئي والتفكير التصميمي وعرض تعريفي حول الاقتصاد الدائري وورشة عمل حول إعادة التدوير ووضع لمسات الأخيرة على الأعمال الفنية والرسائل البيئية التي سينجزها المشاركون، على أن تختتم التظاهرة بتنظيم مهرجان فن إعادة التدوير وعرض الأعمال المنجزة. عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة مرضى وعوان معهد سهل عزيز بتونس تمت برمجتها دوريا كل يوم ثلاثاء، وأولى هذه العيادات تنطلق الثلاثاء القادم. البادرة تسعى إلى منع التدخين في كل فضاءات مستشفى سهل عزيز. وفق الأستاذ في جراحة الأورام ورئيس لجنة مكافحة التدخين بالمعهد الدكتور حاتم بوزيان معربا عن أمله في أن يتم تعميم هذه البادرة على بقية المستشفيات.
8: باش نجعلوا من معهد صالح زي مستشفى بدون تدخين، وفي الإطار هذايا عنا خريطة الطريق، عنا منع التدخين كل فضاءات صالح زي، ولكن زادا نحبوا نأكدوا على التحسين ونعاونوا الناس باش تقل على التدخين. هذاك علاش قبل ما نوصل للردع حبينا نعملوا هالعيادات باش نعاونوا أولا العاملين في صالح زي وثانيا المرضى نتاع صالح زي. الملول باش يكونوا فما يوم واحد في الأسبوع يوم الثلاثاء، وباش نبداو من الثلاثاء القادم، وباش يولي من بعد إن شاء الله تكون مفتوحة حتى للناس اللي من برا. احنا هدف حتى وطن. التدخين هو اول سبب لامراض السرطان يمكن تفاديه، يدخل في 12 ولا حتى نحكيوا حتى على 17 سرطان بصفه مباشره، ومقاومه التدخين تنقص من مرض السرطان. وان شاء الله يا ربي من صالح زي الحكايه هذه تنتشر على البلاد كلها والتدخين ينقص، خاصه اللي توا قاعدين نلاحظوا اللي لا يزيد التدخين العادي ولا يزيد خلى علينا هالتدخين بالمواد الجديده كما التدخين المسخن والا التدخين الالكتروني والا هالبوف.
5: رئيس لجنة مكافحة التدخين بمعسل عزيز دكتور حاتم بوزيان أفاد بأن عدد دراسات كشفت أن مراهقا من أصل خمسة استعمل أحد أنواع التدخين، وأن ثلث المراهقين استعملوا مرة على الأقل السيجارة الإلكترونية. الدكتور حاتم بوزيان دعا بالمناسبة جميع الأطراف إلى التحرك بجدية من أجل وقف هذا الخطر.
8: لما دراسة قامت بوزارة الصحة المنظمة العالمية للصحة مكتب تونس ورات اللي تقريبا مراهق على خمسة يستعمل في نوع من أنواع التدخين، السيجارة العادية والسيجارة الإلكترونية، وهذا كان للمراهقين المتمدرسين بين عمر 13 و15 سنة. وفما دراسة مازالت في طلعة خرجت في جويلية 2026 قامت بها كلية الطب الفاق مع المستشفيات الجامعية متفاق، ورات اللي المراهقين تقريبا معدل عمر 14 سنة 33.7% منهم يكونوا استعملوا على الأقل مرة السيجارة الإلكترونية، وهذا رقم خطير. نحكيوا على ثلث المراهقين، وهذاك علاش احنا من كلمة صيحة فزاع يمكن تفجع شوية العباد، ولكن لازمنا نقفوا وقفة صحيحة كل ما بعضنا، وقفة الوالدين باش يعاونونا. توا احنا على أبواب الرجوع بتوع المدرسة، ماذا بينا زاد المربين يعاونونا باش نقفوا وقفة صحيحة وحل أنواع جديدة بتاع التدخين ننبهوا لها ونخليوا أولادنا ما يكونوش مدمنين.
5: دعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال جميع أصحاب أفكار المشاريع للمشاركة في برنامج وعد اثنين يوم السبت 5 سبتمبر المقبل بمدينة صفاقس. وتعد هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدم مشاريعهم المخصصة لمتساكني مناطق الجنوب. ويستهدف البرنامج جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. بهذا نصل المستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة اليوم، اضطرابات وانقطاعات محتملة في توزيع الكهرباء. تحت شعار شباب اليوم، بناء الغد 15 منطقة في ولاية سيدي بوزيد تحتضن بداية من اليوم مهرجان الشباب. أرقام مقلقة حول تدخين المراهقين في تونس، ومع صالح عزيز يؤمن عيادات للإقلاع عن هذه الآفة كل ثلاثاء. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
9: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
10: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك.
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
3: السبعة وثلاثة وأربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، عد المشتك تسمع صوتك. مرحبا بكم ديما معنا في الماتينا الجون، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم الستة حتى للعشرة متاع الصباح. وقيت الميتيون ياخذوا فكرة عن حالة الطقس اليوم. طبعا درجات الحرارة هو معروف أنه درجات الحرارة بتكون مرتفعة، لكن هيت خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوية.
4: طقس اليوم،
3: طقس اليوم مع بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال ومرحبا بك.
5: صباح النور خويا سامي، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا بك. دونك معك أنت باش ناخذوا فكرة عن حالة الطقس اليوم. صحيح

0: اللي باش يتجاوز فيها المعادلات تقريبا بفارق اللي باش يتراوح ب 7.11 درجه مقارنه مع المعادلات العاديه لهذه العشريه الاخيره لشهر اوت. واليوم عموما باش تكون معناتها درجه الحراره بين 42 الى حدود 48 درجه على اغلب مناطق البلاد دون استثناء مع ظهور الشيلي. وفي هذا الغرض معناتها تم اسناد معناتها اللون البرتقالي معناتها على اغلب معناتها الولايات جميع الولايات ما عدا فقط القصرين اللي كنت فيها درجه الحراره القصوى اليوم في حدود 42 درجه. البارح سجلنا زادة كيف درجات نسبية مرتفعة، على سبيل الذكر البارح في تونس كانت في حدود 45 درجة، أقصاها كانت في زغوان معناتها في 48 درجة، مزدا كيف القروان الجنوب الغربي معناتها درجات نسبية مرتفعة، اليوم زادة كيف معناتها غدوة الأربعاء 26 وغدوة الخميس 27 درجات معناتها نحكيه على 46 47 درجة اليوم في تونس الكبرى، ولاية تونس الكبرى، في كيف في القروان في 48 درجة 48 أيضا معناتها في الجنوب الغربي، جهة الساحل أيضا درجات نسبية مرتفعة بين 45 درجة في صفاق حدود 46 درجة متوسطة خلال اليوم الغد، ومع إمكانية زادة كيف اليوم العشية مع تسمى خلايا رعدية محلية تكون موجودة خاصة في الشمال الشرقي في زغوان وفي نابل تكون مصحوبة ببعض الأمطار. طائرات الهوائية من القطاع الجنوبي اليوم على أغلب مناطق البلاد هي المساهمة في هذا الارتفاع مع المرتفع للضغط الجوي اللي موجود مع المساهم في تسيير هذه الطائرات الهوائية، ساهم زادة كيف في هذا الارتفاع في درجة الحرارة وتعميق ذات الأحساس معناتها بالحرارة المرتفعة. وخلال اليوم الغد إن شاء الله كيف معناتها طقس بيكون حار قليل السحب إلى مغيب جزئيا بأغلب مناطق البلاد، مازالت معناتها الريح من القطاع الجنوبي على أغلب المناطق البلاد معناتها ضعيفة إلى معتدلة. البحر عامة زاد غدوة بيكون قليل الاضطراب، تبقى في نفس المستويات فماش تغيير كبير، غدوة درجة الحرارة معناتها تقريبا بين 42 و 48 درجة على أغلب مناطق البلاد. ونهار الجمعة ثم بعض الطائرات الهوائية خاصة في أقصى الشمال تساهم في تراجع طفيف معناتها في درجة الحرارة مقارنة بهذا اليوم وغدوة اللي هو البيك نتاعها، غدوة ثم تراجع طفيف وإن شاء الله ابتداء من نهار السبت نبداو معناتها ثم تراجع رسمي إن شاء الله في درجة الحرارة مقارنة معناتها بالأيام الفاتت وكذلك مقارنة معناتها بالبيك نتاعها اللي هو اليوم وغدوة.
1: فوالا دونك الانفراج باش يكون نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم على حسب التوقعات الجوية، معناها باش يكون فما انخفاض على مستوى درجات الحرارة.
0: هو انخفاض معناتها وتراجع معناتها نرجع لأعلى شوية زادة من المعادلات معناتها تراجع مقارنة معناتها بالبيك الكبير اللي قاعد موجود، ماهوش تراجع باش يكون ملحوظ برشا أما تراجع معناتها مقارنة باليوم وغدوة ونهار الجمعة معناتها على سبيل الذكر الحصر اليوم مثلا كان ياخذ ولاية تونس الكبرى مثلا اليوم في حدود 46 47 درجة، غدوة زادة كيف نهار الجمعة 42 41 درجة، ونهار السبت ترجع معناتها 38 39 درجة. هذا تقصدوا به نحن التراجع معناتها باش نفهموا معناتها نوضحوا للناس الكل مش معناتها تراجع بالمعنى الحقيقي، يعني نرجع للمعدلات العادية نبقاو أعلى شوية من المعدلات العادية، وإن شاء الله معناتها مع وسط الأسبوع ولا بداية الأسبوع القادم تبدأ معناتها ترجع للمعدلات العادية متاحة مع كيف مع خروج شهر أوسو مع خروج أوسو عفوا اللي معناتها نعرفه مليح اللي تبدأ فيه درجة الحرارة مرتفعة خاصة معناتها في خلال معناتها خلال النهار معناتها في الذروة متاحة بين 10 إلى 11 متاع الصباح إلى حدود معناتها الساعة الرابعة إلى 5 مساء.
1: فوالا دونك نذكروا أنه كل الأنشطة البحرية مواتية فقط تتجنب التعرض الطويل للشمس، وماذا بيكم نستعملوا واقي الشمس هكا ولا لا بلال؟
0: صحيح نحن ديما نحاولوا اوقات الذروه نبعدوا عليها معناتها على التعرض معناتها لاشعه الشمس خاصه ضربات الشمس نعرفوا مليح معناتها كي تبدا درجه الحراره معناتها مرتفعه، وشرب الماء معناتها بصفه معناتها متوسطه ومستمره معناتها، وان شاء الله معناتها الحمايه للجميع ولطف للجميع ونصبر عليها معناتها اليوم وغدوه، وان شاء الله معناتها بشوي بشوي نبداو معناتها نرجعوا للمعدلات العاديه نتاعنا لدرجه الحراره تنخفض ان شاء الله وتنفرج على الجميع.
1: ان شاء الله صحه دائما للجميع. شكرا لك بلال، يعطيك الصحه. بلال اليحيوي من المعهد الوطني لرصد الجوي. حبيت نذكر ببعض الارشادات البسيطه للوقايه من اثار موجه الحر مع ارتفاع درجات الحراره، دونك داري زعما تتهوى شويه معناها في الصباح وفي العشيه معناها وتسكروا النوافذ والستائر وقت الذروه، ملابس خفيفه وقطنيه، ما تنساوش الكاسكيت والا الطربوشه ولا المظله، تجنبوا الشمس ما بين ال11 وال4 متاع العشيه ومام حتى بلوس حتى لل5 متاع العشيه، و بتبيع شربين الماء اللي يكون بانتظام بالنسبة لكبار السن ضروري، وأن نتابعهم بشكل منتظم ونتأكدوا من شربهم لكميات كبيرة من كميات كافية على الأقل من السوائل، والانتباه إلى الأعراض والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند الضرورة. بالنسبة للأطفال معناه تجنب النشاط البدني المجهد خاصة في الفترة هذه، ومراقبة أي أعراض كما الدوخة ولا الصداع ولا التعب ولا الحرارة العالية من علامات الإجهاد حراري، وأن ارتفاع حرارة الجسم، التعب، الدوخة، الرأس ساعات يبدأ يوجع شوية معناها الصداع، دونك هنا ضروري وأنه باش ننتبه.

وقت اللي تمشيوا للبحر دونك تجنب التعرض الطويل معناه للشمس ومراقبة الأطفال هنا في كل الوضعيات الجوية ضروري وأنه نراقبوا الأطفال. بالنسبة للكراهب ما تخليوش الصغار في الكراهب، ما تخليوش كبار السن في الكراهب، وإلا أي شخص داخل الكرهبة حتى ولو لبضع دقائق، دونك لأنه هنا يكون فما اختار داخل السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة. إن شاء الله صحة دائما للجميع، وكما قلنا بليل وقالوا مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم الانفراج، معناه يعني مش معناها يكون مش تبرد معناها لا الانفراج، لكن يكون أقل بدرجة ولا بدرجتين معناها من ارتفاع درجات الحرارة اللي قاعدين نعيشوها النهار. إن شاء الله صحة دائمة للجميع. 7:51 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجن حتى للعشرة الصباح.

0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة.
2: 8:08 على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار ليكم من جديد. إن شاء الله طريق سما لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. كل التفاصيل اللي تخص حالة الطقس اليوم تلقاوها على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات، صوتكم اللي يوصل على صفحة الفيسبوك ديريكتمون. مشو نعملوا طلع على أبرز عناوين جرائد ومواقع اليوم لـ 26 أوت 2026 في فقرة غوفيو الماتينال.
0: غوفيو الماتينال،
2: في غوفيو الماتينال باش نبدا بجريدة الصباح وتحديدا في الصفحة الثانية. سجلت زيادة بنسبة 5% مداخيل السياحة وتحويلات لتونسيين بالخارج، نهزت 11 مليار دينار إلى غاية 20 أوت 2026. كيف زاد في الصفحة الخامسة تطور عائدات صادرات التمور ب 12% وتوجه نحو الانفتاح على أسواق جديدة وأحكام نجاعة التمور تخزين والتسويق. في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح نلقاو عنوان مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية، 151 مكتب بريد لتأمين بيع اشتراكات النقل المدرسي والجامعي، لأنه كما قلت وأنه مختلف الأطراف بوزارة النقل وببقية الوزارات المعنية، طبعا بالتزامن مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية اللي تسجل استعدادات كبيرة، استعدادات مكثفة بهدف تأمين ظروف ملائمة للتلاميذ والطلبة وتمكينهم من الحصول على اشتراكاتهم في أفضل الأجال. دونك مؤخرا انطلقت حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027 في إطار استعدادات شركة نقل تونس والبريد التونسي لتأمين هذه العملية اللي هي سنوين معناها تعرف إقبال كبير خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة خلال الأسابيع اللي تسبق العودة المدرسية والجامعية، وإن شاء الله سنة دراسية تكون موفقة للجميع. نمشي للموقع الخاص بإذاعة الشباب وتلقوا كل التفاصيل الخاصة بقائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027. دونك تلقاوها كل التفاصيل على الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب، لأن وزارة التربية البارح 23 أوت 2026 كانت نشرت قائمة الكراسات المدرسية المطلوبة بالمرحلة الابتدائية خلال السنة الدراسية 2026-2027، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. نمشي لجريدة الصحافة، جريدة الصحافة كيف زاد نحكي عن عنوان تحديدا في الصفحة الثالثة، التعاون التونسي الكوري في الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغييرات المناخية. اليوم كنا نحكيه على التغييرات المناخية وضروري نحكيه طبعا عن الفلاحة الذكية. دونك تلقاو كل التفاصيل، لكن تسمعوا حتى في الجريدة اللي نعمل عليها طلة كل مرة. دونك تلقاو كل التفاصيل في الصفحة الثالثة من جريدة الصحافة، لأنه اليوم برشا مفارقات في المشهد التونسي فيما يخص الفلاحة ومشاكل الفلاحة، لكن ربما أهمها على الإطلاق هو المفارقة القديمة الجديدة اللي مفادها وأن الفلاحة هي الحل. دونك ضروري اليوم باش نكونوا واقعيين أكثر وأنه نحكيه عن الفلاحة الذكية، هذاك علاش نلقاو التعاون التونسي الكوري في الفلاحة الذكية والمتأقلمة في نفس الوقت مع التغييرات المناخية، لأنه هنا ربما يكون الحل في هذا الإطار الخاص بالفلاحة، لأنه ديما احنا نعرفوها الكلمة اللي هي الفلاحة هي الحل، لكن مع التغييرات المناخية كما قلنا ضروري وأنه نندمجه أكثر في الفلاحة الذكية. عنوان آخر في جريدة الصحافة في الصفحة الثانية، على أثر تحصل على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027، وزير الصحة يستقبل الطبيبة التونسية اسمهين السويسي. دونك كل التفاصيل اللي باش تلقاوها في الصفحة الثانية، اسمهين السويسي المتوجة بجائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027 عن منطقة أفريقيا واللي منحتها لها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية. دونك التتويج هذايا طبعا جاء إثر ترشيح اللي كانت تقدمت به الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية وبعد دراسة عدد قياسي من الترشحات من مختلف أنحاء العالم. صادق مجلس إدارة الرابطة الدولية على اختيار الدكتورة إسمهان السويسي خلال الاجتماع المنعقد نهار 20 جوان 2026. كيف كيف زادا نمشي للموقع الخاص بالإذاعة الوطنية التونسية. وزارة السياحة تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 1,162,000 لفائدة بلدية القيروان لدعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط. دونك نلقاو كل التفاصيل موجودة في الموقع الخاص في الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا الاعتمادات هذه من صندوق حماية المناطق السياحية لمزيد كما قلت دعم تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط وتوفير أفضل الظروف للمواطنين والزوار خاصة وقت اللي نسجلوا مؤشرات إيجابية بالنسبة للنشاط السياحي بجهة القيروان كل سواء خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف ولا ليلة 27 ولا ليلة النص ولا كل المناسبات الدينية طبعا خلال ولاية القيروان وتسجل في كل مرة طبعا في مثل هالمناسبات عدد كبير من الأنشطة والتظاهرات المبرمجة. دونك هنا نحكيه عن ضروري الاهتمام طبعا بالمجال البيئي والنظافة والعناية بالمحيط. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب 8:09 حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجتمع اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع وين ما كنتم. مرحبا بكم ديما معنا في الماتينال جون، ونحكي عن حملة إعانة تلاميذ العائلات المعوزة. نعرفوا اللي فما طبعا برشا كي تقرب العودة المدرسية يكون فما برشا مادة تضامني كلكسوا من الجمعيات وإلا من المنظمات، دونك اللي يبداو يعاونوا في الكراتب في الكرارس في السطوشات في السيلويت كل قدير وقدروا معناها في الوضعيات هذه. نشوفوا ديما حتى جمعية الهلال الأحمر الكشافة وغيرها من المنظمات والجمعيات اللي تعاون في مثل هالحملات هذه. اليوم مش نحكي على جمعية التعاون التونسي بجبنيانة، جمعية التعاون التونسي بجبنيانة اللي أطلقت حملة إعانة تلاميذ العائلات المعوزة معناها في كل الحالات إذا كانت تحب تتبرع بحقيبة مدرسية وإلا بأدوات مدرسية وإلا بتبرع مالي ربما لكل فرنك كل دينار راهو يصنع الفارق. احنا في الحقيقة في إذاعة الشباب في كل مرة نحب نحكيو عن الجمعيات طبعا والمنظمات خاصة اللي موجودين في الجهات الداخلية اللي نحبهم في كل مرة يوصلوا صوتهم معنا. احنا هذاك علاش كما قلت نحكي عن جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة، ومشكورة على تدخلها معنا الأستاذة قمرة نابلي اللي هي رئيسة الجمعية. صباح النور مدام قمرة ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: صباح النور والسرور والورد المنثور.
3: مرحبا بك.
4: وبالخير الناس الكل إن شاء الله، إن شاء الله تكون بصحة جيدة.
3: مرحبا بك، إن شاء الله عامك مبروك ساعة على المولد وإن شاء الله كل عام وأنت حية بخير.
4: وأنتم بالأمثل.
3: يا ربي فضلك، اخترت شعار معا من أجل مدرسة أكثر تضامنا، هكا ولا لا؟ حسب ما شفت والكتب تصنع الفرص. هل تحكيوا عن الحملة هذه؟ شنو الحملة اللي عاملينها واللي تخص تجميع الكتب والكراسات المدرسية؟ وقتاش بديت؟ وين الناس اللي تنجم تتبرع؟ لشكون باش تهزوها بالضبط؟ هات معك انت، خليني ناخذ التفاصيل، تفضل.
4: اذا جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة دأبت على هذه العادة الحميدة منذ 2011. احنا عملنا حمله هل المد التضامني، هذه حمله اعانه ابناء العائلات المعوزه من اجل تامين عوده مدرسيه ناجحه. من خلال معناها اخذت معناها على مرحلتين، هي المرحله الاولى في انطلقت من شهر جوان في اطار تجميع الكتب المدرسيه المستعمله وال معناها الكتاب اللي انت ما تستحقوش غيرك معناها يستحق له. هذه الحملة الأولى بدأت من جوان. الحملة الثانية اللي انطلقت مؤخرا واللي تتمثل في تجميع مساعدات عينية ولا مادية لفائدة هؤلاء الأطفال، تتمثل في كما كنت تحكي أدوات مدرسية، مدعات، حتى الملابس. راهو بعض الأطفال معناها ما فيها باس كيفاش نفرحوهم بثواب جديدة ولبسة جديدة يدخلوا بها للمدرسة، وإلا حقيبة زادة مدرسية في إطار معناها التعاون. والتعاون كما تعرف قيمة إنسانية نبيلة، المجتمع التونسي ما هيش غريب عليه رغم ظروف ورغم كل شيء، إلا أنه في كل مرة نطلق هالحملة هذه إلا ونلقاه تفاعل كبير برشا الحقيقة، اللي يأكد على معناها الحس المواطني لدى التونسي.
3: فوالا، انتم دونك الحمله هذه معناها في الجزء الثاني بعد جوان، وقتاش بديتوا فيها؟ معناها شهر هذا في اوت بديتوا، وقتاش بديتوا بالضبط؟
4: بدينا من اوت.
3: بديتوا من اوت. باهي، فما تفاعل من الناس معناها يتبرعوا ولا مازالوا معناها يعني بور لو مومون مازلت ما ثماش تبرعات كبيره معناها؟
4: الانطلاقه كانت جيده ومازال عندنا امل كبير في القادم، معناها في الايامات هذه اللي جايه يمكن مش تتسارع معناها عاده بالتجربة تتسارع.
3: إذا كان كتب نظاف معناها، إذا كان فما كتب نظاف مثلا ينجموا يتبرعوا بها بتبيع هكا ولا لا؟ كتب نظاف المهم.
4: هو هذيك حملة تجميع الكتب من الأول. يقع تجميع الكتب ويقع زاد احنا بالنسبة لنا تقع عملية الفرز. الكتب الكتاب اللي يكون في وضعية جيدة وينجم يعاود يستعمله تلميذ يتحط على جهة. البقية يقع في معناها نبعثهم لإعادة التدوير، معناها فما الهدف البيئي راهو زاد. والمحافظة على الموارد وبرشا حاجات. هي الحملة تهدف إلى عندها أهداف متعددة، فهمت؟
3: أي احنا نحكيو، خلينا نحكيو ساعة المادة التضامني هذه. كل معناها كل المستويات الدراسية في المرحلة الابتدائية انتم طالبينها ولا شنو بالضبط؟
4: كل المستويات من سنة أولى ابتدائي حتى في البكالوريا.
3: من سنة أولى حتى للبكالوريا، معناها بالنسبة زادة للحويج وبالنسبة لكل شيء، كل الفئات العمرية. قديش انتم فوالا قديش نمي باش تعملوا من كرتابة بابريا كيكة حسب التقريب؟
4: مبدئيا نحن نسير نحو 100 حقيبة مدرسية إن شاء الله.
3: 100 حقيبة مدرسية ما بين الابتدائي والاعدادي والثانوي.
4: اي معناها خاطر احنا في العادة نعملوا حقائب مدرسية، فما اللي مثلا يبدا عنده حقيبته عنده كذا يولي ياخذ وصل شراء. يتوجه المكتب يشري الحاجات مثلا الادوات المدرسيه اللي ناقصته، فهمت؟ معناها مش بالضروره ياخو حقيبه، ينجم ياخو الحاجه اللي هو مستحق لها،
3: اللي هو ناقصته بالضبط. فوالا
4: اللي هي ناقصته.
3: فوالا شكون انتم لنا تلامذه بالضبط؟ معناها يعني تلامذه مدرسه المدرسه الابتدائيه بجبنيانه بالضبط معناها وين باش تهزوهم؟
4: احنا نعطيك حاجه، احنا بالنسبه لنا الحمله ماني قلت لك هي عاده منذ 2011 تو. حاليا احنا عندنا مكتب يستقبل في الاولياء اللي يجيب لك الوثائق نتاع صغيراته، خاطر زاد العمليه منظمه راهي مبرمجه، معناها يجيب لك مثلا بطاقه الاعداد، نسخه بطاقه التعريف نتاع، ويجي تعرف انت التلميذ سنة قسم قداش عنده من تلميذ شنو يستحق، فهمت كيفاش؟ ويقع تبويب هذيك العائلات الكل، وبعد كل عائله شنو تستحق على ضوء معناها الاحتياجات نتاعها يقع توجيه المساعدة. والحاجة الباهية اللي ولات عندها إشعاع الحملة، ما عادش مقتصر على جهة البنيانة، تو يجيونا مثلا من معتمديات أخرى كما الحنشة كما العام تجينا، معناها الناس يجيو يتصلوا
3: به. نكمل معاك أنا مدام قمرة، معناها بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يعاونوا جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة، معناها يتصلوا بكم بالتليفون، وين يجيوكم بالضبط؟ معناها كيفاش ينجموا يكلموكم؟
4: ما احنا عندنا ديجا انوامرنا والمنسقين مكتوبين في معناها شو اسمها هي
3: في صفحة فيسبوك.
4: ومقرنا معروف موجود في حومة القرافة في جبنيانة بجنب الرامبوان الحنشة بالضبط.
3: اوكي.
4: معنا زاد مكتب اخر مفتوح بجانب اتحاد المكفوفين. وعنا اصدقائنا اللي هما معناه كما زال العضو في امين بن عياد اللي هو موجود ديما، في توفيق العباس، في الهادي الوحيشي، هذوما معناها عناصر اللي موجوده في وسط البلاد والناس تعرفهم ونوامرهم موجوده. ومرحبا بالناس الكل بالاعانات الكل. والحقيقه راهو حتى من الخارج ابناء الجاليه في الخارج راهم قاعدين يبعثوا قاعدين يعاونوا، وبالمناسبه هذه نحبوا معناها نقدموا لهم بالشكر وان شاء الله ربي يفتح في وجوههم
3: كيما هما مدام قمره. شكرا ليك، يعيشك، بارك الله فيك مدام قمره النابلي رئيسه جمعيه التعاون المدرسي بجبنيانة، شكرا لك على كل التفاصيل. دونك تنجموا تطلبوا التليفون 94-346-824 والا 98-482-864، هذه الارقام اذا كنت تحبوا تعاونوا بها جمعية التعاون المدرسي، حملة اعانة لتلاميذ العائلات المعوزة، وان شاء الله طبعا تكون عودة موفقة للجميع. موعد موجز 8:30، قدوا معنا في الاستماع، راجعين.
5: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
6: سمر كويز من الاثنين للخميس،
7: من ماضي ساعتين للأربعة.
6: تعد لموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
7: موجز 8:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، وذلك بحسب ما تمليه وضعية الشبكة. وكانت تستاج أشارت إلى إمكانية تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الكهرباء تزامنا مع موجة الحرارة المرتقبة انطلاقا من اليوم، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب على الكهرباء التي تمتد من الساعة 1 بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، ومن الساعة 10 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل، داعية الحرفاء إلى تقليص قدر الإمكان من استعمال أجهزة التكييف خلال هذه الفترات باعتبارها السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الكهرباء. دار الشباب المكنسي من ولاية سيدي بوزيد تحتضن اليوم فعالية افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الشباب الذي يلتئم تحت شعار شباب اليوم بناء الغد، ويتواصل إلى غاية 10 من سبتمبر المقبل. من أجل شاطئ نظيف وشباب مبتكر، شعار تظاهرة بيئية وتوعوية وتنموية تتواصل إلى اليوم، تتضمن عديد الأنشطة والورشات تنظمها جمعية الأعمال ضد الإقصاء والتهميش بشاطئ سيدي سالم ببنزرت. الإدارة العامة للأعمال الثقافية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية للمشاركة في برنامج الفضاءات الإبداعية، وذلك من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. ودعت الإدارة العامة للأعمال الثقافية في بلاغ لها المؤسسات الثقافية المعنية إلى تقديم ملفات ترشحها في أجل أقصاه 10 من سبتمبر المقبل. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا بالكامل وتحت السيطرة العسكرية الإيرانية، نافية صحة الإدعاءات الأمريكية بشأن إزالة الألغام منها. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبلغ عددا من وزرائه في الدول الحليفة بأن واشنطن لا تتوقع في الوقت الراهن تنفيذ ضربات جوية جديدة ضد إيران، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. وزارة الدفاع الروسية تعلن وسقطها 426 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

58 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالميدلي اللي قدمناه لكم بعد موجز 8:30 على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم، أهلا وسهلا إذا كنكم زادوا كي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. ردوا بالكم من السخانة وارتفاع درجات الحرارة، ونذكر أنه المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كان أصدر اليوم الأربعاء 26/2026 تحديثا لخريطة اليقظة الجوية، واللي بموجبه ثم 23 ولاية تحت درجة انذار كبيرة، تم اسناد اللون البرتقالي بما يستوجب اليقظة التامة تجاه ظواهر جوية متوقعة. 23 ولاية اللي هي درجة انذار كبيرة باستثناء القصرين فقط اللي ما تمش اسناد اللون البرتقالي بالنسبة لها هي. دونك الوضع الجوي اللي يشهد طقس حار مع ظهور شهيلي الى جانب تشكل خلايا رعدية محلية بعد الظهر واللي بتكون مصحوبة بامطار. دونك كل الانشطة البحرية مواتية، فقط تردوا بالكم سيختو كي تمشيوا للبحر بربي، واذا كان تلقاو معناها وانه هذا الشاطئ معناها يعني غير مهيئ للسباحة وإلا ما ثماش معناها الحماية المدنية ولا فيه برشا حجر، دونك ردوا بالكم من الشواطئ هذية. يحبوا على الأقل العبد كيفش صيف يحب روحه يبدأ مرتاح، يحب روحه رايض معناها يعني هو وعائلته دايغ العودة المدرسية على الأبواب، دونك ماذا بينا نصيفوا إن شاء الله مرتاحين وبعاد ديما عن المخاطر أي سيختو الصغار. وقت اللي كي نمشيو للبحر ونهزوا الصغار معناها معنا، دونك ماذا بينا عينينا تكون على اليمين وعلى اليسار بالنسبة للأولاد، وإن شاء الله صحة دائمة للجميع. بعد شوية باش نحكي مع طالبة اسمها تسنيم شندول، التلميذة التونسية هذه اللي هي نشحت سنة في البكالوريا، وكانت عملت مبادرة اللي هي منصة تسنيم شندول للتعليم الرقمي. دونك المنصة هذه اللي هي منصة رقمية تعليمية مجانية وموجهة لدعم تلميذ البكالوريا وخاصة بالنسبة لشعبة علوم الإعلامية. دونك المنصة فيها المراجع، فيها الدروس، فيها التمارين البسيطة. دونك من بعد شوية مع هي أتناخذ أكثر تفاصيل فيما يخص المنصة هذه مع تسنيم شندول اللي هي نجحت في امتحان البكالوريا سنة 2026 دورة رئيسية في شعبة علوم الإعلامية بمعدل متميز وصل 18.59. برشا تفاصيل استنونا من بعد شوية، خاصة كما قلت أنه شعبة علوم الإعلامية دونك في المنصة هذه يلقاو برشا تفاصيل. وتسنيم اللي هي نموذج مشرف للشباب التونسي اللي قادر في كل مرة على الابتكار وعلى تطوير التكنولوجيا لخدمة التعليم. هنا نحكيه عن الاستعمال الإيجابي للتكنولوجيا الرقمية، هنا نحكيه عن تحويل النجاح الفردي إلى إنجاز جماعي واللي من خلاله هو نجمه نعاونه التلاميذ طبعا على الاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية وخاصة تجاوز صعوبات التعلم. كل التفاصيل إن شاء الله تجيكم من بعد شوية معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: التسعة وستاش دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية كما قلت تو نحكيو على المنصة، لكن قبل هذايا باش نهزكم لفعاليات الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبا. هذه الدورة الجديدة اللي كانت انطلقت من البارح ومازالت متواصلة حتى 10 سبتمبر 2026. فما مجموعة من العروض الموسيقية، كيف زاد فما الورشات التراثية لتثمين التراث المادي واللامادي. كل التفاصيل باش تكون مع سي نبيل المحمدي، كاتب عام جمعية مهرجان التفاح بسبيبا. صباح النور سي نبيل، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور سي سامي، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. هيت قبل ما نحكيو في تفاصيل المهرجان، شو اللي يميز تفاح سبيبا؟ كيفاش نعرفوا اللي تفاح ذير وتفاح سبيبا مقارنة بالأنواع الأخرى معنا من التفاح؟
1: أكيد هو تفاح سبيبا بالطبيعة هو عنده رائحة معناتها بنينة برشا، عنده طعم لذيذ جدا، هو طعم السكري بالطبيعة، إلى جانب اللون اللي يبدأ معناتها خد بخد، يبدأ خد أصفر وخد أحمر، ويبدأ في الحجم، يبدأ معناتها حجم عنده كاليبر باهي. شيء هذاك يخلي أنه هذاك يكون تفاح سبيبا مزروع في ربوع معناتها ولاية القصرين، وخاصة المناطق السقوية بمعتمدية سبيبا. هو تفاح تقريبا منذ السبعينات متواجد في سبيب. ديجا تفاح سبيبا اكيد غني عن التعريف، انت حتى التجار في السوق يقولك تفاح سبيبا،
0: اي حتى على البلاكة تبدا مكتوب تفاح سبيبا،
1: اي باش يروج للسلعة نتاعو يبدا يكتب تفاح سبيبا، لانه تفاح سبيبا معروف بالطعم اللذيذ نتاعو، بالرائحة البنينة، باللون المتميز نتاعو. يبقى ديما تفاح سبيبا معناتها يشهي وعنده عنده لون باهي.
0: قداش وصل كيلوه تفاح سبيبا؟
1: والله تعرف تعرف سيمي الفلاحين بصدق والله يعانوا، علاش يعانوا؟ لانه انت كي تشوف الغله معناتها بصدق سومها طلعت كيفيه رهيبه، لكن التفاح بقى تقريبا منذ تقريبا 10 سنوات التالي في نفس النيفو، في نفس المستوى. معناتها السوم اللي موجود 10 سنوات التالي هو موجود تو تقريبا.
0: اللي هو سي نبيل قداش معناها
1: يعني هو كيلو مثلا التاجر باش يجي للثانيه زون للحقول التفاح هنا كي يبيع كي يشري كيلو على دينارين 500، هذاك هو معناتها التاجر باش يبيع كيلو على 2000 2500 ماكس 3000، هذه في السيور لوشون على في الحقول، فهمت؟
0: في الحقول هذه اي معناها، ومن الحقول كي يوصل معناها للسوق قداش يولي 3 و5 4000
1: تقريبا، يوصل 5000 ما ينجم يوصل بين 4000 5000 هذه في الموسم تاع التفاح نحكي لك، في اشهر سبتمبر اكتوبر
0: فوالا، في موسم
1: وقت يبدا ينقص بشويه بالطبيعه ممكن سومه يغلى اكثر، فهمت؟
0: فوالا اكزاكتومون. باهي هات خلينا نحكيو عن الدوره الجديده للمهرجان معناها اللي كان بدا البارح ومازال متواصل حتى 10 سبتمبر هكا ولا
1: هو من بين الخصوصيه ممكن يتميز بها مهرجان التفاح بسبيبا، هو من بين المهرجانات اللي لها خصوصيه. شنو هو الخصوصيه هذه؟ هو مهرجان فيه زوز جوانب هامه. الجانب الاول هو الجانب الاقتصادي والفلاحي والتنموي، هذاك الجانب الاول. الجانب الثاني هو الجانب الثقافي والترفيهي وغيره. معناتها مهرجان يجمع بين زوز جوانب هامه، لانه سبيبا بالاساس هي منطقه فلاحي. المهرجان اخذ اسم مهرجان التفاح على المنتوج اللي تقريبا تتميز به معتمديه سبيب. دونك اكيد هو مهرجان، اذا بالطبيعة باش يكون فيه الى جانب الجانب الفلاحي والاقتصادي والتنموي باش يكون فيه الجانب الثقافي اللي انطلق منذ يوم امس 25 اوت منذ ليلة البارحة بمجموعة من العروض الثقافية والترفيهية اللي حبينا تقريبا نلبيو الاذواق الموجودة هنا في معتمدية سبيبا ومختلف الشرائح العمرية. العرض امس بدينا بعرض تقريبا موسيقي تراثي اسمه المرود، اللي هو عرض من رحم ولاية القاترين يجمع بين الفنون الشعبية والشعر الشعبي والتراث وغيره. عرض الحقيقة تعدى في ظروف طيبة للاستحسان معناتها المشاهدين الموجودين اللي واكبوا هذا العرض الافتتاحي. ان شاء الله الليلة باش تكون سهرة الاطفال والعائلات في عرض سيرك بعنوان عالم الخيال لمجموعة باباروني، ان شاء الله باش يكونوا ضيوف بحذانا بمسرح الهواء طلق بسبيبة باش يقدمون عرض فرجوي ترفيهي للأطفال والعائلات. غدوة إن شاء الله باش يكون عرض مسرحي فكاهي للفكاهي جعفر القاسمي، عنده المسرحية الجديدة بعنوان بسي، إن شاء الله غدوة 9 نتاع الليل بفضاء كالعادة مسرح الهواء الطلق بسبيب. 28 أوت ببادرة من وزارة شؤون الشباب والرياضة، إن شاء الله باش يكون مهرجان الشباب باش يحلوا غدوة ضيوف مهرجان الشباب القصرين باش يحلوا ضيوف على معتمدية إسبيبة، وباش تبدا فقرات وعروض مهرجان الشباب منذ السادسة مساء بمختلف معناتها ساحات معتمدية إسبيبة، وأيضا مسرح الهواء الطلق باش يقدموا لنا مجموعة من العروض الفرجوية في مختلف المجالات الشبابية، خاصة الرياضة الدفاعية، خاصة معناتها موسيقى الراب، أيضا الفنون الشعبية، أيضا باش يصير مهرجان الألعاب. هذا إن شاء الله باش يكون يوم الجمعة 28 أوت. 31 أوت إن شاء الله باش تكون سهرة الراب والموسيقى الشبابية باش يأمنها فنان الراب جنجون، خاصة لفئة الشباب اللي أكيد ينتظروا في هذا العرض وإن شاء الله ينال استحسان الجمهور. إن شاء الله 1 سبتمبر باش ينطلق الجانب الاقتصادي والتنموي والفلاحي بتقريبا نقولوا افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي اللي باش تكون فيه برشا تقريبا ألوان ثقافية واقتصادية موجودة، خاصة عروض الفروسية والمجورات. أيضا
0: فما معرض لأنواع التفاح يظهر لي فيه
1: هكا ولا لا؟ هذاك كل ملح يغيب على طعام فين؟ أكيد جدا، أنت في مدينة معروفة بالتفاح، باش تكون أجنحة لمختلف أنواع التفاح اللي موجودة في معتمدية إسبيبة، باش يأمنوا هنا أكيد فلاحي هذه الربوع، باش يحاولوا يعملوا عرض.
0: التفاح المعروض باش يكون للبيع، سامحني سي نبيل، معناها الناس اللي تجي تحب تشري تنجم ولا لا؟
1: يشري مرحبا به بالطبيعة، يحب يشري ويحب يتذوق بصفة مجانية زادة سي
0: أوكي إيه.
1: معناتها موجود التذوق، باش تتذوق مختلف أنواع التفاح اللي موجودة في المنطقة، وأيضا بالطبيعة اللي يحب يشري بطبيعة موجود معناتها سلعة للبضاعة للبيع، فهمت؟ أيضا معرض تراثية، عروض للأزياء التقليدية،
0: هذه المعرض نهار واحد
1: هامش المهرجان.
0: أي نهار 1 سبتمبر يتواصل حتى الوقتاش ولا نهار بركة معناها؟
1: تقريبا ثلاثة أيام. من 1 حتى 3 سبتمبر باش يصير معناتها المعرض الاقتصادي والفلاحي في بساحة الشهداء مقابل قبالة معتمدية إسبيبة، مقر معتمدية إسبيبة.
0: واضح. والاختتام
1: يوم 3 سبتمبر إن شاء الله باش تكون السهرة الكبرى مع الفنان الأصيل رؤوف ماهر، إن شاء الله باش يحل ضيف على معتمدية إسبيبة في إطار الدورة 46 لمهرجان التفاح. نهار 8 سبتمبر باش يكون عرض الموسيقى الشبابيه مع الشاب جاسر الصغير، جاسر الخلفي اللي هو ابن الجهه، ابن معتمديه إسبيبه، ان شاء الله باش يقدم سهره للموسيقى الشبابيه وايضا المواهب المحليه بمعتمديه إسبيبه. و10 سبتمبر انا قاعد ننسق ان شاء الله باش يكون سهره الاختتام، هي من بين الميزه اللي تميز معتمديه إسبيبه سي سامي، فيها مجموعه من الفرق الموسيقى التراثيه والشعبيه، فيها تقريبا فوق العشر فرق تاع فنون شعبيه، باش يحاولوا ياثروا لنا سهره تميز معناتها التراث في هذه المنطقه بمختلف الفرق الفنون الشعبيه اللي موجودين بالجهه.
0: تخي بيان، ان شاء الله بالتوفيق ليكم سي نبيل، يعطيك الصحه. شكرا ليك، بارك الله فيك.
1: كنا نتمنى ان البرنامج يكون اكثر من هكا، لكن بالطبيعه اكيد
0: تحصل. تبارك الله، هو البرنامج فيه عروض فنيه، فما دورات تكوينيه، المعارض، دونك ايام تذوق، دونك تبارك الله، معناها يعني فما مجموعه من العروض اللي كما قلنا بدات البارح ومتواصله حتى ل 10 سبتمبر 2026. سي نبيل المحمدي كاتب عام جمعيه مهرجان التفاح بسبيبه، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، والمؤكد وانه تلقاو كل التفاصيل اللي ذكرناها كلكسو على صفحه الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل، وإلا على الصفحة الخاصة لجمعية مهرجان التفاح بسبيبة. 29 دقيقة هذه إذاعة الشباب، راجعين بعد موجة 9:30 حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التونسي أشرف الزواري يمنح تونس ذهبيتها الثانية في الألعاب المتوسطية الجارية حاليا بمدينة تارنتو الإيطالية في اختصاص الرمي الدقة ضمن مسابقة كرة الحديدية المقيدة. وحملت منافسات أمس حصيلة تونسية مميزة بلغت 4 ميداليات في المجموع بفضل تألق الكرة الحديدية التي حصدت 3 منها بواقع ذهبية وبرونزيتين، فيما أنقذت المصارعة مشاركتها بإحراز ميدالية برونزية. ورفعت تونس رصيدها ل 12 ميدالية، 2 ذهبية و2 فضية و8 برونزية، لتصعد إلى المركز 9 في جدول الترتيب العام. درجة الحرارة ستسجل انخفاضا ملحوظا يوم السبت المقبل وفق المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي. المنظمة الوطنية رواد الأعمال تدعو جميع أصحاب أفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد 2 يوم السبت 5 سبتمبر بمدينة صفاقس، وتعد هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدم مشاريعهم المخصصة لمتسكني مناطق الجنوب. ويستهدف البرنامج جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهنية والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. تتواصل بشاطئ سيدي سالم ببنزرة المدينة فعالية تظاهرة بيئية توعوية وتنموية مجددة تنظمها جمعية العمل ضد الإقصاء والتهميش فاس تونيزي على امتداد 3 أيام من 24 إلى 26 أوت الجارية، وذلك تحت شعار من أجل شاطئ نظيف وشباب مبتكر. أعلنت الإدارة العامة للعمل الثقافي عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية للمشاركة في برنامج الفضاءات الإبداعية من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. ويهدف البرنامج إلى تثمين الأفكار والمواهب الثقافية وتحويلها لمشاريع ثقافية مبتكرة وتشاركية ومستدامة تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات. ودعت الإدارة العامة للعمل الثقافي في بلاغ لها المؤسسات الثقافية المعنية لتقديم ملفات ترشحها في أجل أقصاه 10 سبتمبر المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله. إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 9:38 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد موجز 9:30. مرحبا بكم معنا حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. كما قلت أنه باش نحكي عن المنصة، منصة رقمية تعليمية مجانية موجهة لدعم تلاميذ البكالوريا وخاصة بالنسبة لشعبة العلوم الإعلامية. لكن المميز في المنصة هذه هو أنه اللي عملتها اللي هي التلميذة تسنيم شندول أصيلة معتمدية بن قردين من ولاية بدين، نجحت السنة في امتحان البكالوريا في شعبة علوم الإعلامية بمعدل 18.59. تسنيم صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور، نشكركم برشا على الاستضافة.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك معنا. دونك أنت سنة نجحت في امتحان البكالوريا والمعدل كان 18.59 في شعبة علوم الإعلامية، هكا ولا لا؟
1: أي.
0: إن شاء الله مبروك ساعة والحاجة نجاح في البكالوريا. ومن البكالوريا وين مشيت بالضبط؟ شنو باش تعمل توا؟
1: مشيت للإنسات، الانستيتي ناسيونال دي سيونس ابليكي دي تكنولوجي،
0: اي للعلوم التطبيقيه في التكنولوجي، اي لينسات، فوالا اكزاكتومون. دونك عملت انسكريبسيون ولا مازلت؟
1: مازلت شوي.
0: مازلت، يا ربي يوفقك ان شاء الله. نحكيو دونك عن المنصه، المنصه هذه اللي عملتها، كيف جاتك الفكره؟ معناها من اصله انت تلميذه تعدي في امتحان البكالوريا، دونك من تلميذه الى مؤسسه لمنصه تعليميه كامله لتلاميذ البكالوريا، هي خاصه بشعبه علوم الاعلاميه، هكا ولا؟
1: اي
0: اعطينا
1: العلوم الاعلاميه. وزاد ثم توضيح، راهي المنصه هذه تنجم تعاون حتى لي زوتر سيكسيون في لي ماتير سيكوندير وفي لوبسيون،
0: اي
1: ولي سيكسيون سيانتيفيك زاد ينجموا يستفادوا حتى هما في الفيزيك ماتيك ثم دي شابيتر كومون ينجموا يستفادوا منه.
0: فوالا الفكره في حد ذاتها كيف جاتك؟ احنا نعرفوا تلميذ في البكالوريا جينيرالمون معناها يعني في العاده نجح في الباك سي بون معناها يمشي للمرحله اللي من بعدها. انت لا قلت خليني نعمل منصه رقميه ومنهم تلاميذ الباك يستفادوا منها. كيف جاتك الفكره في حد ذاتها؟
1: والله جاتني الحقيقه الفكره في الصيف كي كنت راجع لماتير سيكوندير، حبيت هكا نعمل دي ريزومي واضحين وما يكونش طوال برشا ومفهومين، معناها التلاميذ الكل ينجموا يفهموهم ويريفزوا منهم لي دوفوار معناها تك ويفهموا هكا. هو من وقتها حسيتها معنا الحكايه ماهيش سهله برشا، وحبيت اني معناها نعمل حاجه بعد الباك، معناها نعمل حاجه يستفادوا منها التلاميذ، نختصر عليهم وقت ومجهود من غير ما يبقوا يلوزوا برشا وكل، وكهو معناها يكون كل شيء واضح وغراتوي وفي بلاصه واحده.
0: فوالا به المحتويات اللي موجوده في المنصه شنو هي بالضبط، او الخدمات اللي توفرها المنصه بالضبط معناها شنو اللي فيها؟
1: به المنصه فيها بارتي ماتير اللي هي فيها لي ماتير الكل، فما بارتي اخرى فيها فيديو، فما دي فيديو اني يعاونوني وننصح بهم معناها اذا كان فما كلام زي مثلا يفهموا من اليوتيوب وكل اني حطيت لهم لي فيديو معناها يعاونوهم على الفهم وحتى دي سيكسيرسيس وكل وبارتي اخرى كونتاكت معناها ينجموا هيك يسألوا اي حاجة على الايميل وقدرة ربي نجاوبهم معناها كي نلقى فضاء ماكس 48 ساعة هكاك.
0: فوالا دونك انت تولي تجاوبهم. بالنسبه للمنصه كما قلت انت معناها مش علوم الاعلاميه برك، فما اختصاصات اخرى اللي نجموا يستفيدوا منها تلامذه في شعب اخرى، هكا ولا لا؟ شعب العلميه جينيرالمون.
1: اي وحتى اللي كو ولا ترى نجموا زاده في لي ماتير سيكوندير والاوبسيون.
0: اي في لي ماتير سيكوندير ولا لي زوبسيون يلقاو وتجاوبهم انت على التفاصيل هذه. المؤكد وانه كل مشروع يتطلب معناها اني برشا وقت وجهد، خاصه وانك انت تلميذه كنت تحضر للبكالوريا، انت اختصاصك هو علوم الاعلاميه معناها هذا دومينك، لكن شنو اكبر صعوبه ربما اللي واجهتك وقت اللي خدمت على المنصه؟
1: والله الحقيقه اكبر صعوبه هي يمكن هيك حبيت نخليها معناها هيك سامبل شوي في الاستعمال وتكون هيك مودرن شوي. فالحقيقه معناها مش كل شيء احنا معناها قرينا باك انفو، قرينا هيك بارتي ديفلوبمون ويب في ماتير للسي اي جاي يعرفوها جماعه الباك انفو، اما مش بنفس النيفو اللي خدمت به البلاتفورم بطبيعه، خاطر البلاتفورم معناها هيك كنت معناها كي كنت نخدم فيها كنت هيك كل مره نحب نعمل حاجه ونمشي معناها ريشيرش عليها كي ما نعرفش كيش نعملها، نمشي ريشيرش عليها ونتعلمها ونطبقها في البلاتفورم. يمكن هذه كانت اصعب بارتي، وحتى معناها ترتيب لدوكيمون والكل كل حاجه في بلاصتها وكل اليوم يهز الدوكيمون معين حتى هي كانت تعب شوي معناها.
0: فوالا
1: اما الحمد لله معناها وصلت هكا وعملتها وكل، وما شاء الله برشا تلامذه يقروا بها وقاعدين يستفادوا.
0: جوستومون انا باش نسالك على ردود الفعل، معناها كيفاش كانت من عند اصحابك من عند الاساتذه وحتى العائله، معناها كيفاش كانت معناها ردود الفعل؟
1: والله بالنسبة للعائلة فرحوا بها على الأخر، معناها ريتكي قلت لهم أو المرة راني نخدم في بلاتفورم وكل
0: أي.
1: ما كانوش يتوقعوها معناها بالطريقة هيك، والصحاب زاد فرحوا بها على الأخر، وحتى تلمذت الباك معناها كانوا برشا يوصلوا فيها يقولوا لي تسنيم إن شاء الله بعد الباك بس خلينا لي دوكيمون تاعك وكل كي هبطت البلاتفورم ما توقعوهاش معناها باش تكون هكاكا، معناها يمكن كانوا يتوقعوا درايف
0: تخبيها
1: حاجه كي هكا
0: فوالا.
1: بعد كي لقوها بلاتفورم هكا فيها دي فيديو فيها بارتي كونتاكت ما توقعوهاش، حتى ما حتى البروف معناها عجبتهم برشا.
0: اليوم بعد النجاح والصدى هذايا للمنصه، شنو انت طموحات التسنيم للمستقبل؟ هل فما نيه لتطوير المنصه اكثر وتوسيعها؟
1: اي ان شاء الله بقدره ربي، اني تو في الجامعه نهد بالقرايه، يعني قاعده نزيد في المول الايطاليه ان شاء الله، يمكن اليوم معناها باش يصير ابديت معناها وباش يكونوا زادة موجودين، وحتى دي سيريمات زادة باش نزيد إن شاء الله اليوم العشية يمكن يكونوا موجودين، وبعد عاد إن شاء الله بنبدأ في قرايتي وكل توقت عم
0: نتمنى
1: معناها اللي عندي وقت وكل
0: أي فوالا. أسكو معناها إن شاء الله تنجم توفق ما بين المنصة وما بين قرايتك الجديدة؟
1: والله هي الحقيقة معناها القراية صعيبة والكل، أني معناها حاولت أني حتى الإيطاليان والألمان نزيدهم قبل القراية
0: ولا به اي كيفاش ينجموا يدخلوا لها الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا المنصه، كيفاش ينجموا يدخلوا لها؟
1: ثم ليان يكليكوا عليها يقروا واحد مطول في المنصه واستعملها سهل على الاخر، معناها سنجاي لكم
0: شنو هو الليان شنو يكتبوا بالضبط معناها على جوجل كي يدخلوا؟
1: والله الحقيقه اني مش حافظه بالضبط الليان، اما موجود هنا سنجا حتى في برشا برشا بعجيت معناها بارتاجيوه، وحتى عندي في البيو على الفيسبوك
0: اي
1: وعندي معناها الليان وكل، اما معناها مازال هيك يمكن يحطوه على جوجل معناها يعملوا لها كوبي كولي طول تدخل بهم للبلاتفورم، وموجود هو سيدي حتى على البيو طول يدخلوا معنا
0: فوالا. دونك يلقاو يلقاو كل التفاصيل بالنسبه اللي كنتي معناها في المنصه هذه. دونك المؤكد وانه ينجموا كما قلنا معناها

حاضر معنا. في طبعا في مثل هالمقترحات هذه مقترحات مزيانة برشا، ونموذج الحقيقة نموذج مزيان لي طبعا كل التلاميذ هكا الراغبين في بعض المنصة، لأن وقت اللي نحكيه عن المنصة نحكيه على نموذج مشرف للشباب التونسي القادر على الابتكار على تطوير التكنولوجيا لخدمة التعليم وتحويل النجاح الفردي إلى إنجاز جماعي. شكرا لك تسنيم شندول، يعطيك الصحة وإن شاء الله موافقة. 9:47 دقيقة ولا أي هنا جايين ديما إذاعة الشباب المتينة الجن حتى للعشرة تصبح.

التسعة واثنين وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. هكا نكون وصلنا لنهاية لقناة في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. خليكم البعض شوية مع عواطف الورغي في صيف معنا من العشرة حتى النص نهار. شكرا نزار الورتاني كان حضر معنا في الإخراج التقني, عزيز شلبي في الإخراج الرقمي, فوزية البيتري ومجدي المشرقي في الأخبار, زبير العوني في السبور, سامي فرتوني. يقولكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. باي باي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا من توحتش النصف نهار. اليوم معاكم نزار الورتيني في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي بعد شوية كل من فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز في فقرة خوذ فرصتك، أيضا تكون حاضرة معنا الشيف شيراز المدب في فقرة في ميزان، ابتهال مبارك في فقرة بدو بتمام، ووحيد الجرحاني كما تعودتوا به في جنينة دارك. هذوما أجمالا فقرات الحصة لليوم والضيوف اللي أثوا الفقرات هذوما على امتداد ساعتين، إضافة إلى الإيقاعات والأنغام. باش نبدأ مع أولى الأنغام وبعد نبدأ في الفقرة الأولى وفقرة خوذ فرصتك مع فاضل جيجا.

0: إليسا في كل يوم أحلى يوم أولى الإيقاعات والأنغام في صيف معانا، والآن مش تمشيوا إلى الفقرة الأولى وفقرة خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك،
0: خذ فرصتك مع خبيرنا في البزنس جيمز فاضل جيجا. مرحبا بك فاضل، أهلا وسهلا.
2: عسلامة. D'accord, bien. Alors bon, aujourd'hui, je vais vous présenter comme 5 innovations, 5 drôles d'innovations, des innovations qui sont un peu plus rires. Et je vais vous faire deux remarques philosophiques على كي قديش حاجات النادرة اللي احنا مانيش واعيين بهم اللي احنا نادرة الزوز نقولهم توا. ان واحد يتولد انسان في الحقيقة حاجة نادرة، تنجرب نفسرها لكم بعد. وحكينا قبل احنا على الماء قديش نادر، احنا عندنا مشكلة بتاع الماء توا. في الحقيقة قلنا قبل اللي الماء في الحقيقة نادر اكثر من الديامنت، خاطر على شال دو سيستم سولير فما دو بلانيت، زوز كواكب يصب فيهم شتاء ديامنت، الوغ فما كان كوكب واحد يصب فيه الماء اللي هي الارض. دونك والملاحظه الاخرى نرجع لها بعد، معناتها في ملاحظه فلسفيه كما قلنا، باش نحكيو 5 اختراعات يضحكوا شويه او انوفاسيون يضحكوا شويه. الاولانيه هي روبو، فما روبو ربح الريكورد مونديال نتاع يوسين بولت، معناتها في الجري في العدو. دونك مشى يجري 100 متر وربح، عمل 9 سكوندات معناتها فاصل 39. ولكن حلاش الضحك على خاطر في الاخر دخل في حيط هو في الحقيقة. مي هو في الحيط ستان ميغو موس، أما ضحك الحاجة كي تقول الروبور بحر الروكور مونديال من بعد خلف حيط. هو في الحقيقة حيط بريفو، معناتها ما تكسرش الروبو كل شيء. هذه حاجة الانوفاسيون الأولى. الانوفاسيون الثانية في الصين، دونك هذه الأولاني ستان روبو شينواز هذا، والثاني زادة ستان انوفاسيون شينواز اللي هي كهرباء تنقز. في الحقيقة كهرباء تنقز، تنقز 6 متروات، دونك 6 متر دو لون. حاجة نتصور الضحك، معناتها تقول عليهم صنعوها لجيمس بوند ولا كيفاش، مي بالحق معناتها موجوده وتتباع، معناتها كهرباء تجري وتنقز. ودونك حاجه ظهرت لي تضحك، دونك حطيتها في لي انوفاسيون اللي يضحكوا. الانوفاسيون الثالثه كيف اصغر شويه، سي ان روبو ان فورم دو شا اللي ينفخ، مصنوع باش ينفخ على شوربه سخونه ولا تاي سخون، دونك ينفخ حتى كشي تبرد. بون سي ان انوفاسيون قاعده تتباع، حاجه تاكي ساعات يضحكوا. الرابعه اللي تضحك ظهرت لي زاده شويه اللي هي اون كويير الكتريك تاعتي ان غو سالي، معناتها تعطي مطعم ماهوش فيهش ملح، ما تعطي مطعم ملح للناس اللي ما لازمهم اللي ياكلوا اللي لازمهم ياكلوا ما غير ملح. دونك المغرفه هذه تعطيك مطعم تاع قول عليه ملح بالسنساسيون الكتريك. اخر حاجه ان بو موان درول هي شويه، ما اللي اونيا في سان فرانسيسكو عطاوها ماجازان، هي تحكم في الماجازان واول مره طردت انسان، معناتها اول مره اونيا طرد انسان. دونك في الحقيقه هما معناتها شاورت قبل ما طرد، شاورت ناس قبل ما تطرد، وهما بيدهم معناتها يزون دو لا بوسي. حاجه الملاحظه الوحيده، جربوا افيك 7 اي ا ديفيرونت، وليزيا القدم معناتها ليزيا اللي موان فورت في الحقيقه الزيزيتي اكثر انهم تعمل حاجه هكا، وليزيا تاو دو بلوز اون بلوز لي بلو فورت نعيطوا لهم احنا. في الحقيقه قاعدين ياخذوا دو بلوز اون بلوز، معناتها اسهل لهم انهم يطردوا ياخذوا ديسيزيون كيما تطريد انسان من خدمته. هذوما لي 5 انوفاسيون درول. دونك قلنا قبيله على الحاجه النادره، باش نعطي اكزومبل ضحك زاده شويه اللي هي مثلا الكريل. هوني ندخلوا في الفيلوزوفيه، ولا بتاتر جوست نقول قبل ما الملاحظه الفيلوزوفيك نمشي قبل ايتود دو كا كانت نجم تكون انتريسونت، اللي هي ستارت اب فرونسيز عملت فورتون ريسامون. علاش؟ على خاطر تكري الكليماتيزور في فرنسا. دونك خذت الكانيكول جاي في عظمه تبيع الكليماتيزور، تكري وتعاود معناتها خاطر الناس ما حاجتهمش الكليماتيزور في الـ في الـ في, الـ في الشتاء، دونك تعاود تاخذ الكليماتيزور تعاود تكريهم في الصيف اللي بعده. وزي معناتها نجحت برشا اتيود دو كا تحفونا معناتها بور لي ستارت اب. واخر حاجه معناتها قلنا قداش انسان، باش نوريكم قداش حاجه نادره انه احنا معرة ما نخمو فيها، مي قداش حاجه نادره ان واحد يتولد كانسان. بنعطيكم اكزومبل الاولين يضحك العاده مادام اليوم التام يدغول شويه. لي كروفيت، فما دي كروفيت ميكروسكوبيك يعطولهم لو كريل. في الحقيقه الاكثر حاجه تاكلها لا بالين هي لي كروفيت هذوما. لي كروفيت ما يتراو كان في الميكروسكوب لي كروفيت هذوما، ولكن يتحركوا في دي بون دو بواسون، معناتها في دي بون de plusieurs kilomètres. Donc معناتها سرب هكا بوند بواسون سرب تاع دي بلوزيغ سرب تاع بلوزيغ كيلومتر، وفما منهم معناتها دي تريليون دي تريليون. فما دونك فما 2 مليون معناتها 400 الف مليار مره اكثر من انسان اللي كرويت هذي. دونك كي تجي تحسب ماتيماتيكمون بارلون، كانت عندك 400 الف مليار مره اكثر نسبه انك تتولد ككرويت من انك تتولد كانسان. اللي هي حاجه تضحك مي معناتها تربح في اللوتو ثلاثه مرات ورا بعضهم وما تطلعش كانسان. قلنا قبل الملاحظه هذه على النمال كنا نجموا نعطيوها على دي زيكزامبل اخرين مثلا الحيوانات اللي ناكلوهم كيما العلالش وحاجه دقيقه. احنا كل انسان يقتل في حياته يقتل اكثر من 3000 ما بين 3000 و6000 معناتها 3000 كائن حي. دونك كنا عندنا 3000 مره اكثر نسبه من ان نتولد كيما مثلا العلوش اللي قاعدين ناكلوا فيه من ان نتولدوا كانسان. هذه قاعد نقول فيه لواش باش ان واحد يحس بالامتنان بالشكر انه يتولد كانسان. خاطر الفرصه باش ان واحد يتولد كانسان ماتيماتيكمون بارلون ما عمرنا ما نخمو فيها، ما هي في الحقيقه اكثر من شانس كبيره على الاخر اكثر من ان واحد يربح في اللوتو. وكنا نجم عطينا قبل ليكزومبل نتاع لي فورمي اللي هي معناتها فما 20 مليون دو مليار من من من فورمي معناتها كنا معناتها هذيا زاد معناتها ما نخموش فيها. وفما اكزامبل ما عنيش ياسر نقولوا لي فير دو تير زاد اللي كل واحد كل كائن كيموت ياكلوه 100000 فير دو تير. دونك كنا معنا 100000 شانس نتولدوا كفير دو تير من انا نتولدوا كانسان. ما حاجه ما نخموش عليها هذيا مي ان واحد انا نقول فيه هذيا الكوليكا باش ان واحد يحس روحه معناتها بقيمه بالنادره ولا كيفاش نقولوا معناتها
0: ندره
2: نتاع ان واحد يتولد كانسان. دونك لازم نستغلوا الفرصه هذيك. ومثلا كان كنتي معناتها سوا تستغلها باش تعمل الخير تستغلها باش تعمل ديزينوفاسيون باش تامباكتي العالم سيانتيفيك كل واحد كيفاش
0: من جهته
2: شنو
0: ينجم يفيد هالكون هذا
2: بالضبط. كلمه معناتها انك تستغل الفرصه هذيك كل واحد عنده المعنى نتاعو نتاع اش معناتها تستغل الفرصه هذيك. ما دام كنتي تولد كانسان استغل الفرصه هذيك على القليله بانك تشكر ربي انه تولد كانسان
0: مش كائن آخر وحاجة أخرى. شكرا ليك يعطيك الصحة فاضل جيجا خبيرنا في البيزنس جيمز كنت معنا في فقرة خذ فرصتك شرف في مصافحة إذاعية أخرى. طبعا احنا مش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

رامي عايش في قصة حب وسنة العشرة وسعتاش دقيقة على موجة إذاعة الشباب في صيف معنا ورحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. ديما معكم بنزار الورتيني في التكنيك وعوض في الورغي من أمام الميكروفون. مش عطيكم فكرة على أحوال الطقس لهذا اليوم. يتواصل إذن الطقس حار ومغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بشمال الشرقي. ريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل الشمالية بالمرتفعات. البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى عامة ب 42 و 48 درجة مع ظهور الشيل. إن شاء الله ربي يرحمنا ونسيس رواحنا. بطبيعة نشربوا برشا ماء ونتجنبوا أنه نخرجوا في أوقات الذروة. بطبيعة في الوقت اللي تبدأ الشمس قوية خاصة بين الحداش ولا حتى العشرة حتى الخمسة متاع العشية. إن شاء الله ربي يسر الناس الكل واللي عنده عبد كبير في الدار ولا جاره راهو الكبار وبداية من 65 سنة بعد 65 ما يحسش بالعطش فريمون بالحق انا سيونتيفيكمون بارلون ما يحسش بالعطش لكن هو بدنه محتاج للماء فنذكروهم ونعطيهم يشربوا. بتبيع ان شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل. بعد شويه بعد موجز العشرة ونص الموعد باش يكون مع فقره في ميزون باش تكون مع الشيف شيراز المد في الاثنين باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام. تحيه اجمل تحيه كل من نزار الورتاني عزيز شلبي وعوض في الورغين.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المنظمة الوطنية رواد الأعمال تدعو جميع أصحاب الأفكار المشاريع إلى المشاركة في برنامج وعد اثنين يوم السبت 5 سبتمبر المقبل بمدينة صفاقس، وتعد التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار حسب مرحلة تقدم مشاريعهم المخصصة لمتساكني مناطق الجنوب. ويستهدف البرنامج جميع خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. تحتضن دار الثقافة النموذجية بن عروس فعالية الدورة 9 لتظاهرة لون سيفك بداية من اليوم وإلى غاية 30 أوت الجارية. التظاهرة الصيفية تتضمن عديد العروض موجهة أساساً للأطفال والعائلة. دار الشباب المكناسي من ولاية سيدي بوزيد تحتضن اليوم فعالية افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الشباب بسيدي بوزيد الذي يلتئم تحت شعار شباب اليوم بناء الغد ليتواصل لغاية 10 سبتمبر المقبل، وهي تظاهرة تحتفي بإبداعات الشباب ومواهبهم وإنتاجاتهم. تتواصل بشط سيدي سالم بن زرت فعالية التظاهرة بيئية وتوعوية وتنموية مجددة تنظمها جمعية العمل ضد الإقصاء والتهميش على امتداد 3 أيام، وذلك تحت شعار من أجل شط نظيف وشباب مبتكر. وفي أخبار العالم، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران لديها أساليب لمواجهة أي سيناريو أمريكي بما في ذلك المواجهات والتصعيد والعقوبات. الخارجية الإيرانية تقول أن مسار العبور بمضيق هرمز المتفق عليه مع عمان مؤقت وسيتم التفاوض معها بشأن مسار دائم. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه في محادثات مع ضيوف الباكستانيين والعمانيين الذين زاروا إيران على أهمية الحلول الإقليمية. من جهته أكد مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ عدد من وزرائه بأن واشنطن لن تبادر في الوقت الراهن إلى شن هجمات جديدة على إيران ولا تخطط للعودة إلى عملية قتالية واسعة النطاق. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
5: سمر كويز من الاثنين للخميس،
6: من ماضي ساعتين للأربعة.
1: إذاعة الشباب

0: الورد هذا صابر ربيع على موجات إذاعة الشباب. وصلنا العشرة وحدة وأربعين دقيقة، انتوما في الاستماع لصيف معنا ورحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. ديما معكم نزار الورثاني في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون، باش نمشي للفقرة الموالية وفقرة في الميزون.
1: في ميزون،
0: في ميزون مع الشيف شيراز المدب. مرحبا بك شيراز، صباح الخير، اهلا وسهلا.
2: صباح النور، مرحبا بكم، كيف البرنامج؟ على السلامه ومرحبا، وان شاء الله مولدكم مبروك.
0: يعيشك، شكرا ليك، انت زاده مولدك مبروك وكل عام وانت حيه بالف خير. اي مدام شيراز، كالعاده حويجه في ميزون صحيه وزاده خفيفه هكا، ولا بما انه الحال صيف وسخانه، شنو في المنيو اليوم؟
2: المنيو نتاعنا اليوم خفيف واقتصادي، ونجموا حتى الصغيرات ما زالوا ما رجعوش للقرايه يعاونوا امهاتهم. عندنا كيك اقتصادي، وعندنا طبق بالكريب بالسبناخ، وعندنا ماكن تشيز. ثلاثه اطباق. بالنسبه للكيك النباتي، خمسه عظم، رشه ملح، 10 جرامات فاني، و10 جرامات خل. يتركبوا مع بعضهم بالباهي، وبعدين نضيفوا لهم 250 جرام سكر، مع 125 جرام زيت نباتي، مع 175 جرام حليب، وركبوهم شوية، وبعد نزيدوهم 375 جرام فارينة على ثلاثة مراحل، ونركضوهم بالباهي، ثم نضيفوا لهم خمسة مغارف كبار كاكاو مع 10 جرامات خميرة، ونزيدوا بنوهم بزيت سيترون. وهذه وصفتنا للكيك الاقتصادية، نحطوها في الفور على 150 درجة مدة 4 دراج نصف ساعة كل واحد والفور متاعه. نتعداو طول للكريب بالسبناخ. نبداو بالخلطة متاع الكريب. عنا نصف لتر حليب، زوز عظم، رشة ملح، زيت سيترون، ثلاثة مغارف كبار فارينة، مغارفة زبدة. نركضوهم بالبط باللي موجود عندنا في الكوجينة، ونطيبوا الكريب متاعنا. بعد ناخذوا كيلو سبناخ، ندبلوه على النار، النار هادية بمغارفة زبدة. من بعد ناخذوا ثلاثة مغارف كبار فارينة، مع 125 جرام حليب، مع 125 جرام كريم فريش، ونزيدوهم الكيلو السبناخ. هذا مش يكون الحشو متاع الكريب. اللي يحب يخليه ناتوريل هكا سبناخ فقط بنين، وإلا يزيدوا دجاج ولا سومون ولا كل قدروا قدروا. وبالبريفيرانس أنا يبقى سبناخ صحي خير،
0: ما يفقدش القيمة الغذائية متاعه معناه.
2: فوالا، ما يفقدش القيمة الغذائية متاعه.
0: باه، داكور.
2: ناخذوا الأوراق الكريب متاعنا وكل حشو اللي حضرناه بالمغارفة بالكعبة نعبيهم ونوريهم كيما صوابع فاطمة، ونرصفوهم في الطبق. من بعد مش نعملوا صوص بشاميل، اللي هي إترا حليب، ثلاثة مغارف فارينة كبار، مغارفة زبدة، فلفل أبيض، ملح. من بعد نزيدوها الجبن الموتزاريلا، ونسقيو بها كل السبناخ اللي موجود في اللي خدمناه في الطبق متاعنا، ونحطوه في الفور.
0: قداش يقعد؟
2: مش برشا، خاطر كل شيء طيب نتاع 10 دقائق 15 دقيقة جوماكس.
0: على 150 درجة، 180 درجة؟
2: لا، على 180 درجة.
0: 180 درجة، باه.
2: توا نتعداو الوصفة الثالثة اللي هي ماكن تشيز. 500 غرام ماء، يعني نصف لتر ماء، مع شوية زيت، مغرفة زيت كبيرة، شوية ملح على الغاز. بعد كيف تغلي، يغلي الماء على الغاز، نزيدوا 250 غرام مكرونة، اي نوع نتاع مقرونه تكون هكا جيده روسور حاجه فينو معناتها، مع 20 غرام زبده، طابت المقرونه نتاعنا نص طياب، نضيفوا لها ويكون الماء نتاعنا شاح هذاك، نضيفوا لها 200 غرام كريم فريش مع 100 غرام موتزاريلا

0: قمر قمر، وصلنا العشرة وستة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب في صيف. معنا رحلة متواصلة حتى منتصف النهار، معكم نزار الورتاني في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. الآن باش نمشي إلى فقرة الموالية وفقرة نحبها برشا، فقرة جنين الدارك.
1: جنينة دارك،
0: جنينة دارك والنبتة متاع اليوم هي لاغورا ومشبها سي وحيدة. مساء النور، مرحبا بك سي وحيد، صباح الخير. مازلنا نجم نقولوا صباح الخير، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير مدام عواد، صباح الخير مستمعي ذات الشباب الكل.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. هو اسمع، كل زهرة تبعث هنا راهي تنسي في الأخرى، واليوم الكولور خطر الغاز محليق هكا فرايحي ويدخل البهجة النبتة وزهرة لاغورا. سي وحيدة جنحاني نذكر أخصائي البستنة ديما معنا في فقرة جنينة دارك، تفضل سي وحيد.
2: يعيشك مدام، معناتها مدام واتف، راني انا ديما لو جلكم على النبتة بتاع الصيف وآخر الصيف. يعني البلانت دو غورا، تعرفوا لاغورا والفضاء العمومي اليوناني الإغريقي اللي يحكيوا فيه المسرح ويتناقشوا فيه، هنا نحكيوا على النوار. ونورتنا مزيانة برشا لأنها تعطي برشا برشا معناتها ليزونت بوزيتيف. لاغورا كي يتنور في الآخر شهر متاع أوت تمشي حتى الآخر أكتوبر، بالتالي هي محسوبة على الصيف والخريف. ثم من الحاجات الحلوة في لاغورا كونها بالحق راهي مش ما يعرفوش الناس الكل، ما يعرفوش لاغورا راهي موجوده في البيبينير، اما ماهيش مطلوبه لانه عمرهم ما شافوها منوره. وهي كيما من تقرب شويه مكتابل والكرويه تلقات، يعني احنا كي نشوفوا في الهناشر وفي الفلاحه في كل واحد نلقاو التابل والكرويه نحبوه قام منور بالابيض، هو يعمل بوكيت ورد محليه. هنا لاغورا شنو القيمه نتاعها؟ تكبر النبتة لاغورا وجدر متاعها يتميز بك كما قلت أنت، النورات سينجولي جويتين الضراف، معناتها كل واحدة تبيك أهل مام فيها أربع خمسة بيتالات وكذي بيتال أكل الغوز. على فكرة فما الغوز وفما الأبيض، فما دو ألوان، وهي الحلو فيها كون جدر يعطينا بين 40 و50 نوارة. 40 و50 نوارة، معناتها أنت كانت تقاك عندك 10 جدور في الجنينة متاعك، إيه بقى صحيح الجردة كل بتولي غاز. وبالتالي معتها البلانت تاع لاغورا تملي لك الحديقة بتاعك بلون جذاب، معتها تعرف الغاز والغازانديان يعطي امباكت ديركت على السنتيمون. وذيك علاش احنا هي بالمناسبة هي مسمية نوارة التسامح، معناتها عندك الزهرة كالسبل الفراشة، معناتها هكيكا دونك عنا التريبل في المساحات الواسعة، معناتها كي تلقى عندك بلاصة واسعة ما تحبش معناتها تحير كيفاش تعمرها تحط فيها زوز محابس غورا، وبحول الله معناتها في 3 شهور زوز محابس يقولوا لك 20 محبس 20 جدر معناتها. ثم الميزة أخرى هي كونها بطبيعة حالة توق السخانة، احنا دما وذاك علاش تعيش في جنوب امريكا، لانه جنوب امريكا كما احنا ما تسمي على السخانه، وبالطبيعه معناتها الكوغا هي اولا كي نقولوا تعيش في السخانه معناتها تتوق العطش. دونك ما تطلبش برشا لهوه وبرشا اونترتيان، يلسفي نعاود نقول شويه ماء شويه تحمير. ثم البلوز امبورطون كونك في اخر الخريف كي تقصها كاريمون تقصها اللوطه بالمقص، في الربيع تعاود تخضر، وفي الصيف تعاود تنور وتولي عندك ديما ما تعش تقطع من الحديقة بتاعك، ديما موجود عندك النوار.
0: وي حاجة بهي برشا ممتازة كما قلت انت، هكا قاعد تقترح لينا بما احنا نقترب من نهاية الصيف، هل الأزهار اللي تنجم تعيش في آخر الصيف وتتواصل معنا وتواصل معنا حتى للخريف، وكما نبتة لاغورا هذية اللي معناتها حتى في آخر أكتوبر هكا ولا سي وحيد؟
2: اي نعم، ومزيانة جدا مزيانة.
0: كيفاش تتسقى سي وحيد؟
2: احنا في سامبل كما تعودنا، يعني مرة في الجمعة استلمة ديما نعود نقول استلمة ونتفكرها بالتحمير، نخدموا الأرض شوية وراي تتوق الشمس وراي تتحل وتعطي برشا نوار وبرشا جو في الحديقة متاعك، مايش حاجة صعيبة برشا. وبون الحقيقة مايش موجودة برشا، يمكن تلوجوا عليها، خاطر كلمة غورا مش الناس كل يفهموا. انت هكا اليوم عطيناك اسمها الصحيح زوج عليها وبحول الله تولي في الحديقه نتاعك زهره جديده نواره جديده اللي مش الناس الكل عندهم منها.
0: واضح. شكرا لك، يعطيك الصحة سيد وحيد الجنحاني الخبير في البستنة على الاقتراح الجميل هذا، يا ونبتة وزهرة لاغورا لليوم في الأثناء. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

حسام حبيب جوا القلب على موجات إذاعة الشباب. وصلنا ل 11 و13 دقيقة، أنتم في الاستماع لصيف معانا اليوم وغدوة، يعني ذروة موجة الحر والفارق مقارنة بالمعدلات العادية بالشمال والوسط يتجاوز 10 درجات والحرارة تصل إلى 48 درجة، يعني حرارة مرتفعة، ظهور شهيري. لكن الأنشطة البحرية ممكنة، لكن نتجنبوا طبعا أوقات الذروة الحرارية. إن شاء الله ربي شوية صبر وإن شاء الله كل شيء يتعدى بطبيعة، نكونوا سوليدير وننتبهوا، وخاصة زادة في الموجة الحر الاستثنائية هذه ودرجات الحرارة فوق المعادلات بفارق كبير، فإنه نحذر من مخاطر التعرض للحرارة والمجهود البدني. يعني فما نلاحظوا فما تدريبات ومباريات رياضية تتعمل في الشمس وخاصة للأطفال والناشئين، يعني 50 درجة تقريبا سخانة، ونقاو صغير يترينا ولا يلعب في ماتش، معناها الأولياء هوني ماذا بيهم يجنبوا انه الصغار هم يهزوهم يترنوا ويلعبوا ماتشوات في وقت الذروة في الطقس السخون هذايا، هذايا معناه اجرام في حق الطفوله والحقيقه تقال ردوا بينا. واذا احنا مضطرين باش نخرجوا في اوقات الذروة فانه نتجنبوا ما تعرضوش للشمس ديريكتومون، نشربوا الماء، نلبسوا المظله، المظله نتاعنا هذيك راهي باهية برشا خاصة كي تبدا كبيرة، والواقي زادة معناتها ليكرون سولير باهية برشا زادة. إن شاء الله ربي يرحمنا بطبيعة ويعدي هالأيامات سلامات. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام، ديما معكم نزار الورتاني في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. بعد شوية فقرة بدو بتمام باش تكون مع الدكتورة ابتهال الحاج مبارك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. المنظمة الوطنية رواد الأعمال تطلق السبت المقبل برنامج وعد اثنين بمدينة صفاقس بهدف تقديم الإحاطة والمرافقة لخريجي الجامعات من حاملي شهادات العليا وخريجي مراكز التكوين المهني وتشجيعهم على بعث المشاريع والمبادرة الخاصة في المهارات الجديدة ومهن المستقبل. رئيس المنظمة ياسين قويعة أكد أن هذا البرنامج سيشمل ولايات الجنوب ويتضمن ورشات عمل ودورات تكوينية لتحفيز رواد الأعمال الشبان. تحتضن المدرسة الوطنية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس لينسات الدورة السابعة للمنتدى كونفرجنس تونيزي تحت شعار ربط الحلول وتحويل الأقاليم، وذلك يوم 7 أكتوبر المقبل. وتهدف هذه الدورة إلى توفير فضاء للحوار وتبادل التجارب والتفكير المشترك حول قضايا التنمية المستدامة والابتكار والإدماج والتحول المجالي، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف المتداخلين من أجل بلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ. وتم فتح باب المشاركة في مجموعات العمل التحضيرية من الفاعلين في مجالات التنمية والقطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والجمعياتية وريادة الأعمال والقطاعات المهنية المساهمة في إعداد برنامج المنتدى. ويتواصل تسجيل المشاركة في مجموعات العمل لغاية 30 أوت الجارية. ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي للأعمال بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى العاصمة كوناكري من 6 إلى 11 أكتوبر المقبل. وتندرج هذه البعثة التونسية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين تونس وجمهورية غينيا بمشاركة عدد من المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. كما تهدف إلى دعم الشراكات والاستثمارات وتعزيز فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الغينيين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية. منظمة الصحة العالمية بتونس تدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها بلادنا وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
3: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو النجم نعمله؟ نقيده في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمه، نطوره خدمتنا، نحسن وضعيتنا، ويكون عنا سيناسيس ونحافظه على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدمه بها. مدمنا نخدمه بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي
6: صيف معنا.

بكذا يسألوا فو هيفا وهبي على موجات إذاعة الشباب. وصلنا نصف النهار غير أربعة ورحلة تتواصل في صيف معنا حتى منتصف النهار. ديما معكم نزار الورتيني في التكنيك, معكم عزيز شربي في الديجيتال, عوض في الورغي من أمام الميكروفون. مش الفقرة الأخيرة في حصتنا وفقرة بدو بتمام.

0: باش نمشي مع السيدة ابتهال الحاج مبارك. هي دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. مرحبا بك ابتهال، أهلا وسهلا.
1: الحمد لله مدام عواطف، ان شاء الله مولد مبروك على التوانسه الكل، وعليك وعلى الفريق التقني وكامل اذاعه الشباب وعلى الامه الاسلاميه خاصه، وان شاء الله يا ربي بالفرج علينا في ويعطينا بلطفه في هالايامات
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك، وانت زد ان شاء الله مولدك مبروك. ابتهال، انت اخترت ان سوجي هو نجم نقولوا داكتواليتي، بما انه في الظروف هذيا وفي انقطاع الماء الصالح للشرب، فمعناها نتاثروا احنا وحتى في من ناحيه الحفاظ على النظافه والانتعاش. انت باش تعطينا معناها خطوات بسيطه اقتصاديه كيفاش نجموا نتصرفوا في الحاله هذيا.
1: فوالا، دونك احنا الاشكاليه اللي هو المياه ماهيش متوفره بصفه مستجله، معناها حتى اذا معناها اضطرينا باش نستعملوا المياه المعدنيه في حال انقطاع المياه الشرب صالحه للشرب بلوتو، معناها ما سي با اوسي ايفيدون، احنا جينا نلقاو باش نشوفوا. دونك ديما مع الانقطاعات هذيا، ما خاصه اللي عندنا صغيرات، عندنا دي بيبي، عندنا دي بيرسوناجي، واحنا ديدنا معناها توا بقي جورنين نقضيوها في السخانه وكل ما ديك، وقت الاول ما تدخل للدار تعمل ان جيست رافريشيسون، او موان لو بروميير جيست ايتي دو فار اون دوش. مي اون كا دابسونس نتاع الماء، شنو نجم نستعمل كحلول بديله نجم نلقى في الدار وسهله وبراتيك، ما غير ما تكلفني برشا فلوس وسورتو ما تكلفنيش برشا ماء. دونك ان فيت سما برشا ناس تقول لك بين نجم نستعمل لي لانجيت لي لانجيت رافريشيسون تنقاوم ان فيت في الاسواق، لكن نردو بالنا ديما من التركيبه نتاعها، خاطر جينيرالمون فيها مواد حافظه تبدا قويه شويه، فيها كحول كذلك اذا نستعملوا فيها لي بارفان. دونك طول الاستعمال ما نجموش مثلا نستعملوها ترو بور لو فيزاج، والا الصغيرات نكسروا لهم منهم. دونك هذيك نخليهم اون كا دو ديزورجونس، خرجنا لبرا استعملنا مثلا في الكلاب ولا حاجه معناش، مي دونك نجموا نستعملوا دي لانجيت، وفما دي لانجيت antibactérienne معناها فما دي تروك كي سون ان بو سبيسيفيك. مي توا اني في الدار وشنو نستعمل؟ كيما حكينا قبل، فما اون فيت لا سوليسيون دي زو ميسيلير لينسا كي سو ماكي، والا كي نستعملوا كذلك لي زيكرون، دونك لازمنا نحيوه راهو كيف معناها باش نجموا اون فيت نحطوا دي دوتر سوان، والا كاريمون باش تتنفس البشره نتاعنا. دونك من الضروري الا نحنا نحيوا المكياج ونحيوا لي زيكرون سولير. دونك الحل البسيط هو استعمال لي زو ميسيلير والا لي ديماكيون اللي تلقاهم سوفت وطبيعيه. سينو لي زو ميسيلير راهم بالحق مفيدين برشا، على خاطر فيهم ديجا لا بارتي اللي تنحي لي المكياج والاوساخ، و اون ميم طون تخلي لي لا بو هيدراتي، وفي نفس الوقت تعمل لك اون ديغي عملت شفت للبشره نتاعك، معناها سي دوزونا. عن الحالة الثانية اللي هما لي فيدغولا، حكينا عليهم برشا والفوائد نتاعهم، ماء الزهر، ماء العطرشية، ماء الورد. دونك الحاجة الباهية اللي هما كي نحطوهم في لي فابوريزاتور، معناها في الفشفاشة، لابليكاسيون نتاعهم تولي بلوز ايكونوميك، على خاطر ديجا رشتين ثلاثة فيغيمون تغسل لك الوجه نتاعك كامل، تنجم كامل ترش على البدن نتاعك، وفي نفس الوقت تحسك الانتعاش وتخلي لك البشرة نتاعك في نفس الوقت نظيفة، وأون بلوس منتعشة وريحتها بنينة. توا هذا ان فيت للفيزاج وللكور. اذا الناس اكثر مشكلتهم الناس اللي تحب تستعمل حاجه تنظف بها الشعر نتاعها، نقول لك ان فيت مش نستعمل والا البدن نتاعي، فينالمون مش نستعمل جيل دوش والا شامبوان، مش ياخذ لي برشا لك الرغوه، ومش نضطر لاني نصرف برشا ماء، وهذا مش متاح. دونك الحل في هذاك نجمو نستعملو باغ اكزومبل اذا توفر لو شامبوان سوليد اون بودر il est très efficace، والا كاريمون نجمو نصنعوه نحنا في الدار اذا معناها توفرت عنا المواد الاوليه، مش صعيب برشا، راه نجمو نحطو شويه نشا، نحطو كاوله اللي هو الطين الابيض الخفيف برشا، ونحطو معاه كيتا من الزيوت العطريه نتاع اللافوند، وشجره نبته التاي اللي هما ان فات مش تعطيني ليفي رافريشيسون للفروه نتاع الراس، في نفس الوقت تقضي على البكتيريا. ردوا بينا من لي زويل اسونسييل اذا في بور لي فام انسانتي اليتونت راهم زادة أقل من 3 سنين ما نستعملهمش. دونك حتى كان عملتك الخلطة نتاع شوية نشا مع كولارا يبو أتخو إفكاس. وهذا خاصة نستعملون للناس اللي عندهم البشرة الدهنية خاطر جينيرالمون يبدأ يدخل سيبوم معناه يتزيت بشرة شعره ويقولك فريمون يولي شعري ملبد وكل. دونك هذا ينجم يعاون. سينو أو فات جبت لكم اليوم الحل الماجيك اللي هو فريمون يمشي للبدن الكل ويمشي للشعر في نفس الوقت يحتوي على مواد منظفة ومهدئة اللي هو السدر. دونك السدر فينالمون اوراق النبق فينالمون نبتة النبق دونك تحتوي على مادة السابونين وهي مادة طبيعية تعمل لك الرغوة خفيفة وما تستحقش اللي انت تشفطها من بعد
0: اللي تشللها برشا برشا
1: معناها لا ما غير ما تشلل هو فينالمون غير ما تشلل وما غير ما تشلو ولا السدر زاد غني برشا بالمعادن يحتوي على المغنيسيوم على الكالسيوم على الحديد على الفوسفور ومضادات الاكسده اللي تقوي حاجز البشره وفي نفس الوقت تحمينا من بكتيريا. دونك فريمون معناها مش جو في غامني دو كونفور اي مش نزيد ننظف البشره نتاعي. بطريقه الاستعمال هو جينيرالمون السدر يعرفوه اللي احنا نستعملوه كوميتون un masque fortifiant les chars. دونك نعملو كيف معناها كي البات وتتحط على الشعر بليس كون فات يستحق برشا ناس التشليل نتاعو. دونك جبت لكم لاستيوس اللي هو ان نعملو اون انفيزيون نتاع اوراق السدر والا البودر نتاع السدر. دونك تاخذ مغرفه نتاع سدر كبيره نتاع ماكله ونحطوها فينالمون في كيس نتاع ماء كبير دافي وتخليه عرفتي لين يتفاعل تنجم تخلطو ديجا لين تبدا تظهر لك الكشكوشه اون فات اللي هي الرغوه هذيك ومن بعد تصفي تخليه لين يهبط اون فات بريسيبيتك البودر هذيك وتصفي سوغ ناجون تحطو في بخاخ تنجم تعمل به شعرك فريمون ينظف لك وتنجم تكمل تدهن به معناها ترشو على البدن نتاعك نجمو نعديو بصابون يا ربي بمنشفة يعني كل كيسة تمسح بها البدن نتاعك وما يسحقش شفته فيه

0: نتاع اللافوند والا لاربر دو تيا دونك ونخلطوا المجموعه هذيك ونصبوهم على الاوراق ونحطوهم في معناها تكون تسكر بالبي ونجمو نحطوهم في الفريجيدير فريمون هذوك نجبدوهم وقت اللي نحبو سي رافريشون سي رافري وينظف وكل جلد اللي فيغا في نفس الوقت يهدئ كل الحموريه والليزيدراتاسيون تمشي سورتو ان فيت بور لي بيرسون اجي الطاقه مع السخانه يبداو معناها الحمى نتاعهم يبدا يطيب شويه دونك هذايا فريمون سي بارمي دي زوتي اللي نجمو ننظفو بيهم البدن وفي نفس الوقت نعزو البارير كوتاني من لي زاستوس اللي يقعدونا ديما ان فيت براتيك استعمال مضيل عرق طبيعي بدون الكول ونستعملوا كذلك نلبسوا الدبش خاصة يبدأ معناها كوتونات فينالمون تبدأ حاجة بالكوتون دونك هذيك مش يشرب لي العرق وفي نفس الوقت يحمي لي البدن نتاعي
1: فوالا يعطيك صحة
0: إن شاء الله فادتكم المعلومات
1: أكيد باش تكون تفيد خاصة والحال معناتها وإحنا نعيشوا في انقطاع الماء والصالح للشراب ونقص المياه المعدنية فإحنا في الصيف نحب وإحنا نحافظوا على النظافة متاعنا والانتعاش هذه خطوات بسيطة واقتصادية اللي هي متاحة للجميع كما أنت توا أعطيت النصايح ذوما الدكتورة ابتهال الحاج مبارك
0: مدام عواطف حتى مش نزيد حاجة فينالمون شفت أنت لكونتيتي متاع الماء اللي نستعملوها وديراكتومون راهو نفسها هي تنجم تستعملها فينالمون تحطها في بخاخ البخاخ راهو معناه يرشد لك في كمية متاع الماء مش تستهلكها وليدو معناه خاطر انت كتصب الماء مش يبيع شطر والبرا انت فينالمون ترش ورشين معناه فريمون تحس اللي الكونتيتي اللي سوفيزونت وما استهلكتش في نفس الوقت معناها برشا سي جوست ان فيت هي يعني قواعد اقتصادية نجم في نفس الوقت الماء ونوفروا بها استهلاكنا ومعناها
1: ونجيبوا بها
0: فوالا
1: شكرا لك يعطيك الصحه ترجعنا غدوه ان شاء الله يا ابتهال تكون حاضره معنا في الاستوديو ان شاء الله دكتوره باحثه في العلوم البيولوجيه اخصائيه في مستحضرات التجميل الطبيعيه طبعا الموضوع هذا مهم جدا كيفاش نحافظوا على النظافه والانتعاش بخطوات بسيطه اقتصاديه ومتاحه للجميع شكرا لك احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام

كل يوم حبك يزيد وليدة تونسي على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم. وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم من صيفة معنا. تابعتونا في مختلف فقرات حصتنا، فقرة بدو بتمام في ميزان، وخذ فرصتك طبعا وجنينة دارك. أجمل تحيات كل من يزار الورتاني كان في التكنيك، عزيز شربي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. نرجعكم أنا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، طبعا موجات إذاعة الشباب. نرجع لكم من العشرة نصف نهار مع نفس الفقرات باش نختموا حصتنا دائما مع الإيقاعات والأنغام. نقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. باي باي.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من تونس اليوم من توا حتى الماضي ساعة ونص. الساعة ونص من زمان مع بعضنا في الأكتياليتي، في الأخبار والمستجدات وكل ما يهم الشأن الوطني. نتحثوا على أنا إيقاع عايش التونسي، أكيد موجة الحر وقلق برشا من موجة الحر خاصة في ظل نقص المياه، ونتحثوا على المياه المعلبة اليوم، الأزمة المتواصلة، قارورة الماء في تونس من الإنتاج إلى الرف أين تتعطل، أزمة المياه وين الخلل بالضبط، علاش ما عادش فما ماء، معناتها اليوم اللي يبدا عنده دبوزه ماء معناتها صح عليه هكا ولا لا. باش نتحثوا في الاطار هذايا ان شاء الله، ايضا باش نتحثوا على موجه الحر وخاصه باش نربطوها بشجره الزيتون وبالموسم الصابه الجايه ان شاء الله، وايضا الاشجار المثمره ككل. الاجهاد الحراري يطرق ابواب الزيتون، كيف نحمي الصابه، تحديات الفلاح، شنو الحلول للانقاذ طبعا اشجار الزيتون، ونعرف على أبواب فصل الخريف إن شاء الله. إن شاء الله يا رب يجينا الخريف ومعنتها تمر هالأزمة هذه، وخاصة تمر هالموجة الحر. أكيد هذوما زوز مواضيع باش تحثوا فيهم. أيضا اليوم باش نتحدث على في الشأن الصحي والمجال الصحي، نتحثوا على الحسبة تعود للواجهة عالميا وسط تحذيرات من تفشي المرض هذايا، خبراء يتحثوا في الإطار هذايا، تو نشوفوا التفاصيل أكيد وعلى مستوى التلقيح في تونس. أيضا اليوم باش نتحدث على معناتها في النصف ساعة الأخير باش نخصوه أكثر للعودة المدرسية والاستعداد النفسي خاصة للعودة المدرسية، في زوز أجزاء نتحدث على الأدوات المدرسية اللي هو في إطار الاستعداد، كي نشو الأدوات نحن نستعد للعودة، خاصة الصغيرات كي ناخذوه معنا باش يشريوا أدوات المدرسية، هذا في إطار الاستعداد. لكن خلينا نحكيه على التكلفة الأدوات المدرسية، نحكيه على التونسي والأدوات والمستلزمات والتكلفة ككل، وأيضا في الجزء الثاني نتحدث على الاستعداد النفسي مع الأخصائية النفسية سيدة إيمان عويشاوي، إن شاء الله تكون حاضرة معنا. نستعد أبنائنا، نمط النسق اليومي أبنائنا اللي كانوا في وقت معناتها ما فماش فيه نظام، ما فماش فيه نسق معين، يسهروا في الليل، يفيقوا مخر، الفطور ما فماش وجبة قارة، تليفونات برشا على التليفونات، أكيد الاصطياف وكل ما فيه من أوقات معناتها مفتوحة. هذا هو طبعا إن شاء الله حديثنا اليوم في تونس اليوم. خليكم معنا، أهلا وسهلا بكل الفريق، تحياتنا نزال ورتاني في الإخراج التقني، معنا معز العويني، مرحبا معز، صحة الكونجي يا معز. وأيضا في الديجيتال نحيي الشباب في الديجيتال، سي الحبيب حاضر معنا كالعادة في قراءة كل أخبارنا. سي الحبيب مرحبا،
5: تحياتي أختندو، تحياتي كل متابعات ومتابعي إذاعة الشباب،
4: أهلا وسهلا،
5: قلهم مولد لكم مولدكم مبارك، احنا ما عيدناش عليه،
4: صحيح
5: بارك كل شيء، مولد مبارك كذا،
4: دبوزة الماء والماء نسيتني باش نقول لك
5: اللي تنساه انت تو نتذكره انا.
4: وشوف دبوزة الماء باش نسالك من اين لك هذا يا سي الحبيب.
5: مولد مبارك ان شاء الله. أي. احنا ما يتعداش كان عصيده برك، نتذكر القيم السمحه معناها رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصور اعلى القيم هي اللي جهاد في سبيل الله.
4: أي.
5: واحنا نتذكره ثم شيوخ، أنا نذكر صلاح الدين أيوبي كيف أطرد في موقعة حطين، أطرد الفرنجة وأنا حرر القدس، وجاءوا بعد الشيوخ كانوا مدرسين وأئمة ومجاهدين، عز الدين القسام اللي هذا أصله من سوريا. أي. وقاوم الاستعمار الفرنسي في سوريا ثم انتقل إلى فلسطين وقام بعمليات، وعلى ضوءها اندلعت الثورة المسلحة في فلسطين 36، ونذكر كيف عمر المختار.
4: أي.
5: يعني نتذكر كيف العديد من الشيوخ كانوا مدرسين وأئمة ومجاهدين وعندهم أقوال مأثورة. القسام يقول هذا جهاد النصر أو استشهاد، وكيف كيف عمر المختار بالشريط بتاعه الشهير اللي يقول نحن لن نستسلم ننتصر ونموت. ونذكر كيف كيف في اليوم هذايا الشهيد مصطفى العقاد مخرج شريط الرسالة،
4: نعم.
5: ومخرج شريط عمر المختار اللي استشهد في عملية معنا غدارة في الأردن. نترحم عليهم، وهذو هما يعني، وآخرهم السنوار في منها قائد معناها ملحمة طوفان الأقصى. هذم الشيوخ اللي معناها استلهموا من الإسلام القيم هذه وجهاد في سبيل الله، وأنه الأرض والعرض معناها لا مفر منها، وإن شاء الله تتحرر فلسطين. ونذكروا كيف كيف السخانة وما عندهمش لا ماء لا ضوء في غزة، وعندهم يعني كان الرصاص اللي قاعد يعني مهزلة المهازل في القرن 21، والناس تحكي على الثورة التكنولوجية والتحولات العالمية وغيرها، ولكن مع الأسف نشوفها وشنو اللي واقع معناها أبسط الحقوق الإنسان ما يتبتبوش بها.
4: نعم، يعطيك الصحة سي الحبيب على كل، إن شاء الله مولدكم مبروك. الناس الكل يسمعوا فينا، أهلا وسهلا بكم. أنتم تسمعوا في تونس اليوم على موجات إذاعة الشباب أكيد، حتى الماضي ساعة ونص، نص نهار وسبعة دقائق. بعد شوية أكيد باش نبدأ في مواضيعنا. يلا نبدأ بالموسيقى ونرجع بعد شوية.

0: محليها صفي يا غربال زماني، والغربال يزم يصفي برشا حاجات. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا. نتحثوا على موجة الحر وموسم الزيتون، شنو مازال على فصل الخريف، ولكن في قراءات أخرى يقول لك الصيف يتمدد أكثر، شهر أوت طويل بحرارته، ولو أنه أيضا صيف السنة 2026 برشا حرارة. إن شاء الله ربي يعينكم الناس اللي يسمعوا فينا في مواقع العمل، إن شاء الله ربي معاكم، زيادة الناس اللي يسمعوا فينا في الطرقات ثنية، زينة ليكم، سيسوا على روحكم. واليوم خاصة درجة حرارة مرتفعة جدا، خاصة من خلال موقع المعهد الوطني للرصد الجوي، انذار شديد اليوم في درجات الحرارة اللي توصل بين 42 حتى 48 درجة. نتحدثوا على موجة الحر وأشجار الزيتون، وسعيدة باستقباله وشكرا ليه على حضوره معنا سي فوزي الزياني، المهندس الفلاحي والخبير في السياسات الفلاحية. مرحبا بك سي فوزي، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعين إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. اليوم كما كنت نتحدث سي فوزي، معناتها تأثير الحرارة على صابتنا على شجرة الزيتون، وتعرف زيت الزيتون وأهميته خاصة في غذائنا اليوم، شنية وضعية الأشجار ميدانيا سي فوزي؟
1: الحقيقة على الأول حبيت نوجه تحية كبيرة للناس الكل اللي تخدم كما قلت سيادتك، وخاصة الفلاحين اللي هما بالسيف عليهم يخدموا، ما يجموش ياخذوا كونجيات، يلزموا يسقي، يلزموا يوكل حيواناته، وبالتالي هذوما ناس راهم يعني ما يعبر عنه تعبير مجازي لما حال المعذبون في الأرض.
2: أنت سيادتك زادة سي فوزي زياني، عيد مولدك مبارك، هذا اللي غنى عليهم لطفي بوشناق، الناس اللي تعاني ونساتهم الأغاني.
1: اي تقريبا
2: الناس اللي تعاني ونسيتهم الاغاني،
1: اي وهم منسيين شويه والحمد لله.
2: لا لا نذكروهم، احنا نذكروهم في الاذاعه.
0: لا معلش ما نسين، نحييهم الكل اللي يسمعوا فينا كي ان شاء الله ربي يعينهم. اي
1: والتغيرات المناخيه هذه قبل كل شيء وصلت الى درجه اللي قلت تمدد يعني للصيف، اللي وصلت الى درجه الانحراف الحراري، الانحراف المناخي. يعني ولينا نشوفه في حالات عمرنا اللي شفناها، وقت سال واحد عمره 80 وقف يعني سنه يقول لك انا عمري اللي شفت هذه، عمري اللي شفت انه الحراره تبقى بالشكل هذا بالدرجات هذه. طبعا التاثير مش يكون على كل ما هو كائن حي، يعني الانسان والحيوان والنبات، واحنا حابين نركزوا أنا على شجرة الزيتون، لأنه فما زوز ملايين إكتار زيتون مزروعين زيتون، وبطبيعة الحال هذه توفرنا في عملة صعبة كبيرة. لحد الآن وصلنا قريب نخلطه، يعني ما زلنا ما خلطناش حتى الآخر، يعني جويلية 4600 مليار، معناه رقم إن شاء الله نتجاوز 5000 بشوية من هنا لآخر أكتوبر، ونوصل للأرقام اللي عملناها في سنة 2014.
0: نعم.
1: يعني مصدر كبير للعملة الصعبة بالنسبة للصادرات الفلاحية، يجم يمثل هو وحده أكثر من نصف الصادرات الفلاحية. إيش عندنا في تونس؟ إحنا عندنا مشكلة اللي اسمها الماء، اللي لحد الآن مازلنا تقريبا ما حبيناش نستعرفه به، واللي هي قاعدة تاخذ في نصيب كبير للأشجار الزيتون، وهذه حقيقة، لأنه في السنوات الأخيرة ولينا نزرع، معناه كما يقولوا بالفرنسية أتوفا، ازرع ازرع ازرع ازرع ما غير ما نخمو في المائدة المائية، ما غير ما نخمو في التسويق، ما غير ما نخمو في برشا حاجات،
0: حتى من غير ما نخمو في نوعية الزراعة، ربما ساعات تبدأ شجرة مستوردة.
1: خممنا في حد شيء، خاصة عندنا احنا ما يسمى بالدخلاء في القطاع الفلاحي، الناس اللي معناها تجي من برا وتحب تستثمر، لكن في نهاية الأمر غايتهم هما الامتيازات الجبائية لا أكثر ولا أقل، خلينا نقولوها. وقلناها قديش من مرة، وطلبنا من السيادة النواب هذوما يودي بدلوا القانون، خلي الدولة تدخل فلوس، هذه مصادر اللي عنده فلوس يزيد مش يجي للفلاحة باش ياخذ فلوس أخرين على ظهر الناس قلالة، وتولي أنت تبيع في منتوجك بسعر. نرجع الموضوع أنا.
2: ومثال السي فوزي مثالش كي يستثمروا، لكن يستثمروا في حدود المعقول، معناها
1: بالطبع
2: يعني إذا كان يزمو يدخل في المنظومة، معناها
1: يدخل في المنظومة. ما يصيرش واحد مهنة حرة يصور ما شاء الله وتزيد تعطيه امتيازات جبائية والامتيازات المالية، سمحني في الكلمة خلينا نقولها بالتعبير الشعبي، خلينا نستفسر، يسرع الشحيش.
2: رجعوا التشريعات، رجعوا التشريعات اللي تولي إذا عنده مداخيل أخرى ما يستفيدش بالمداخيل الجبائية متاع المنظومة الفلاحة.
1: وحتى في مهنته تلقاه استفاد هو جديد ولا حاجة عنده.
2: لا معقول، أي معقول، أي
1: الفلاح مسكين اللي يجمعنا ويجيش لي حتى قطعة أرض.
2: الحوافز يجب أن تمشي للفلاحين اللي يخدموا مباشرين.
1: مباشر فقط عنده هذه الفلاحة. بطبيعة الحال احنا أكثر الأراضي هي أراضي بعلية، يعني تقوم على المطر، هي تتأثر طبعا.
0: أيوة.
1: تتأثر بالحرارة هذه في شهر أوت، شجرة الزيتون تتأثر على كل المستويات، خاصة هي البعلية، لأنه هو تو في فترة تكوين الزيت، يعني تقريبا قريب نخلطوا للمرحلة الأخيرة، هذا يجم يشد من عملية تكوين الزيت في وسط الحبة، وبالتالي تجم تكون الصابة تنقص شوية، لأنه الحرارة تأخذ عليه كمية كبيرة من يعني من هالتكوين هذا الفيزيولوجي نتاع الثمرة. هذا يهم جدا. احنا نورمالمون في الظروف الصعيبة وعبر التاريخ التونسي من وقت الرومان، وقت تجي ظروف صعيبة صيف أقل حتى من هذه، نعمل ما يسمى بالري التكميلي. احنا تو نفس كلنا في تونس نعرفوا فين الري التكميلي، حتى نشربوا ديجا يعني، بالتالي هذا كل ما خممناش فيه، باللي عنده الزراعات السقوية قاعد يسقي، لكن يزمو ينتبه كذلك، لأنه يعني استقيان الظروف هذه عنده توقيت، بالمستحسن يكون في الليل وقت الحرارة تنخفض شوية. يلزم الانتظام هام جدا، مش على خاطر الحرارة ارتفعت درجتين ولا ثلاثة ولا خمسة نقوم نزيد ونعطيهم ما أكثر، لا. الشجرة بار ديفينيسيون هي مفهومها تحب الانتظام في الري. هذه علاش جبت على المواضيع هذه، لأنه فما ما يسمى احنا في تونس عندنا الإرشاد الفلاحي والتكوين الفلاحي، هذوما ناقصين بل في تراجع. يعني احيانا تمشي الجهات اللي تقى فيها مئات الاف من الفلاحين وما تلقاش مرشد فلاحي قاعد يعين فيهم ويوجههم ويقول لهم ويعمل لافتات الى غير ذلك. اذا جوهر العمل الفلاحي هو في التغيرات المناخيه، نركزوا على حاجتين اهميين. اول حاجه البحث العلمي، وانت سيادتك ذكرت الاصناف المحليه والاصناف المستورده، هذا يلزم البحث العلمي يقول كلمته، خاطر تو اظهر بالكاشف انه الاصناف اللي قاعده تقاوم في الجفاف والامراض هي الاصناف المحليه، سواء حبوب سواء زيتين سواء اشجار مثمر كله حتى خضروات، هذا لازم نركزوا عليه في البحث العلمي. ثم بعد يجي البحث العلمي هي الفولغاريزاسيون، معناها الارشاد والتكوين، بعد هذيك النتائج لازم نوصلوها للفلاح، لانه الفلاح مش كل هذا عنده سمارت فون في يده وقاعد يتبع في اخر الصيحات العلميه، لا. وبالتالي احنا قبل كان عندنا حوالي 900 مرشد فلاحي في تونس وحتى اكثر، وما عندناش حتى 300، وقتاش مش نفيقوا وقتاش نرجعوا يعني الهيبه نتاع المجال الفلاحي اللي الناس الكل تعرفوا قلنا ونعاود نقولوا عنده علاقه بالسياده الغذائيه والسياده الوطنيه. هاك نشوفوا العالم كيفاش قاعد يتغير، التغيرات الجيوسياسيه، التغيرات المناخيه، إيه احنا شو واجهناها في تونس؟ طورنا على مستوى الانتاج الانتاجيه، وفرناش الطاقه، ولا الناس الكل تعرف الطاقه ومشاكل الطاقه.
0: ايضا تغيير طريقه سي فوزي امام هالواقع الجديد، الواقع المناخي الجديد، فعلا ضروري جدا اليوم تغيير طريقه زراعه الزيتون في تونس، هكا ولا؟
1: طبعا هو لو المنطق يقول نظرا للظروف الحقيقيه تاع بلادنا من وقت الرومان، راهي تونس ناقصه ماء وجديد، لازمنا نمشيو في اكثر ما يسمى بالري التكميلي، اكثر من السقوي والمكثف جدا. مكثف جدا راهي الاف امتار المكعب من من الماء اللي هو معناه الناس ما قادش تشربه. عندك انت مائده مائيه قاعده تتعب، عندك برشا حاجات قاعده تتعب، وبالتالي لازمنا ننتبهوا ولازمنا نخموا في الاجيال القادمه، لازمنا معناها نخموا في رواحنا تو، ونخموا كذلك بعد الترويج كذلك. مش السيده تنتج تنتج تنتج وانت تبيعوا بابخس الاثمان وياخذوه من عندك الناس الاخرين ويعبيوه في الدبس ويبيعوه، هذه كلها امور لازمها تقعد على الطاقه، معناها تطرحها على الطاوله، راهو نقولوا فيه لكن ما تطرحش على الطاوله مع الاسف الشديد، لك علاش نعاودوا فيها كل مره.
0: معناتها الفلاح اليوم شنو ينجم يعمل تو في الفتره هذه حتى يحمل طبعا اشجار الزيتون كل واحد وصابته؟ نعم
1: والله اللي عنده الزراعات البعليه المطريه اذا كان استطاع ان يعطي شويه ري تكميلي حتى على الاقل، ولا ننقض الشجره ممكن احيانا مش حتى ننقض الثمار اذا فيها ولا ما فيهاش، كيف كيف يزمو الشجرة يعطيها، معناها الحرارة كبيرة برشا الحقيقة، وإذا كان ما تصبش مطر هالنهارين هذوما معناها بريموت ولي مشكلة للشجر. إذا كان يجم يعطي ري تكميلي، وراي الدولة قبل كانت تدخل وتعمل في الري التكميلي وتعين الفلاحة، احنا ما سمعنا حتى شيء، كانت تعين على كل شجرة فما مقدار معين وتعين، احنا ما نعرفوش، وسنا أكثر من عام ناول الحرارة ومن أولة عام ناول، ورغم ذلك الدولة ما تدخلش. هذه حاجة هذا بالنسبة
2: تفضل. نعرف أنه مناطق الجنوب عندما كالتباعد بين الزيتون وما عندهمش زراعات بعلية تحت الأشجار عكس الشمال، وعلاش هي شجرة الزيتون تباعد؟ أنه نعرفوا على الميدة المائية باش يعني ما يضيقوش على بعضهم كي نقوا بلغة الفلاح، وعكس المناطق الأخرى يعني هي شجرة إن شاء الله هي مباركة وشجرة اللي تقاوم الجفاف. احنا ثم بعض الحوايج اكيد انه موضوع الارشاد الفلاحي هام جدا اللي قلت عليه وشيء يلزم الناس الكل راهو يلزم برامج الدوله يلزم تتدخل وتعمل برامج للفلاحين وتفهمهم. ثم السقي في اوسو اللي يحكيوا عليه انه ما يلزمش نسقيه مثلا شنو الافكار؟
1: والله شوف هذه بدعة معناها مش عارف ممكن كانت تقبل صالحة. هذا بالنسبة للزيتون المروي السقوي يعتمد على الانتظام. إذا نقوله انتظام مش مش تجي في شهر وش تقوله ما نعطيكش ماء. إذا كنت مساعد تسقي 3-4 أيام ولا كل أسبوع خطأ. أنا إنسان نكلم فيك أنا فلاح عندي زيتون سقوي فيها وسو عندي 20 سنة نباشر في الفلاحة ونسقي فيها وسو لبس راي فكرة خاطئة.
0: لكن ظهلي في الليل مش في النهار هكا ولا
1: بالطبيعة هذا كقلنا في أول البرنامج ما تشاع عن النهار وتقوم تسقي وتسير
0: واحد
1: يعني واضح. طبعا وبالنسبة للبالي كيف كيف إذا كان يعني إحنا عندنا يعني الظروف صعبة يزمك تعين الشجرة تستنى في الليل تبرد الدنيا 3-4 ساعات الصباح نصف الليل على حسب الظروف وتعطيها إحنا نقوله بالتعبير هذاك الظمية باش هي تجم تستوعب هذاك في العروق وكل شيء وتواجه ما تبقى من الموسم في انتظار الخريف البدري.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. شكرا.
2: معنا الرسالة أنه يلزم الفلاحة تمشي تسقي الزيتونة متاعها سواء بعلي ولا سقوي وفي الفترة هذه باش
1: يواصلوا يواصلوا على الرواح ما فما حتى مشكل. والبعلي إذا كان يقدروا عندهم الإمكانيات يحاولوا يعينوا الزيتونة لأنه نخمم فيها للعام الجاي مش تتعب تو وتولي معناها تصير لها مشكل في جيولوجي من بعد العام الجاي ما نلقاهاش ممكن نحضرها.
0: واضح. شكرا على كل الإيضاحات هذه. سي فوزي زياني المهندس الفلاحي والخبير في السياسات الفلاحية تحيتنا لك.
2: والحقيقة معناها على المستوى الدولة يعني ثم اتجاهات نحو الفلاحة الذكية. الفلاحة الذكية معناها أنه ثم مشروع في الذهيبة على مستوى إنتاج الحبوب وثم الاتفاقية لقاء أمضاءها يوم الاثنين بين وزارة الخارجية و الطرف الكوري في خصوص معناها تشجيع الفلاحة الذكية وأمام التقلبات المناخية.
0: ما زلت مشاريع نموذجية يعني حتى مشروع الذهيبة وغيرها.
2: لا انطلق منذ 2024 بالتنسيق مع جامعة المستير.
0: نعم.
2: ثم دعم مالي من أطراف أجنبية وكيف كيف المشروع هذا اللي حكيت عليه اللي أمضاه في وزارة الخارجية مع الطرف الكوري اللي يهم البحث العلمي.
0: نعم.
2: ومركز على الانتاج الحبوب استدامة انتاج الحبوب شجر الزيتون. واكيد ان شاء الله هذه يعني فيها العديد من الامكانيات الجديدة انه الربط مع اللاقطات الهوائية ومعناها تعطيك الحلول الانية لنوعية التربة تعطيها جملة المعطيات وهي تعطيك الحلول. هذا هو تطويع الذكاء الاصطناعي نحو الانتاج الفلاحي.
0: نعم يعطيك الصحة سي الحبيب. موضوع مهم ان شاء الله نرجع له في مواعيد قادمة للفلاح الذكية.
2: شكرا. وحتى في جرين تولك
0: ولا في جرين تولك موضوعك هو تمثل الفلاحة نكمله في جرين تولك. شكرا ليك سي الحبيب. يلا نرجع بعد شوية خليكم معنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. مركز أليف باجة يعلن عن فتح باب الترشح للشباب حاملي الأفكار والمشاريع للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولاية الكيف وسلينا وتوزر، وذلك في إطار برنامج إنيسيا إمباكت. ويقدم هذا البرنامج مرافقة مجانية للشباب حاملي الأفكار والمشاريع بهدف تعزيز مهاراتهم الريادية وتطوير مشاريعهم ومساعدتهم على بناء نماذج أعمال قابلة للاستدامة. تحت عنوان الكتاب التونسي، بين الأمس واليوم نظمت وزارة الشؤون الدينية بمقام الإمام علي بن أبي زياد في ساحة القصبة بالعاصمة معرضا لأبرز المحطات التاريخية لمؤسسة الكتاب عبر مختلف العصور، ولوحات توثق الكتاب في شكله التقليدي وفي شكله العصري. المعرض يهدف إلى التعريف بمؤسسة الكتاب وإبراز مساهمته في ترسيخ الثقافة الدينية لدى الناشئة والمحافظة على خصوصيته وفقا المكلفة بتسيير الإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب هاجر الختالي. ينظم المجلس التونسي الإفريقي للأعمال تبا بعثة اقتصادية تونسية متعددة الاختصاصات إلى العاصمة كوناكري من 6 إلى 11 أكتوبر المقبل. وتندرج هذه البعثة التونسية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين تونس وجمهورية غينيا بمشاركة عدد المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، كما تهدف إلى دعم الشركات والاستثمارات وتعزيز فرص التعاون بين فاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الغينيين. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق السبت المقبل برنامج 1-2 بمدينة صفاقس بهدف تقديم الإحاطة والمرافقة لخريجي الجامعات من حاملي الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين المهنية، وتشجيعهم على بحث المشاريع والمبادرة الخاصة في المهارات الجديدة ومهن المستقبل. رئيس المنظمة ياسين قويعة أكد أن هذا البرنامج سيشمل ولايات الجنوب ويتضمن ورشات عمل ودورات تكوينية لتحفيز رواد الأعمال الشبان. في الرياضة، تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عاما إلى دور نصف النهائي إثر فوزه على المنتخب التركي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
5: سمر كويز
6: من الاثنين للخميس،
7: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: يلا مواصلين معكم في تونس اليوم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، نتحثوا على الصحة وإن شاء الله ربي يشدكم بصحة الأبدان، سيسوا على أرواحكم خاصة من ضربة الشمس، إن شاء الله ربي يحميكم الكل مستمعينا. باش نتحثوا في إطار آخر وفي موضوع آخر في على مستوى الصحة، نتحثوا على الحسبة ومرض الحسبة المعروف ومعناتها والكل ده اللي مرينا به قبل وكنا صغار، تعود للواجهة عالميا وسط تحذيرات من تفشي الظهر هذية المرض هذية في بالنسبة للسنات، ونأخذ أكثر تفاصيل هذية في العالم، نأخذ تفاصيل على تونس شنو حوينا في تونس. شكرا ليها على تلبيته الدعوة الدكتور رياض دغفوس، مدير عام المرض المركز الوطني لليقظة الدوائية. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: عسلامة، مرحبا ومرحبا بكل مستمعي.
3: أهلا وسهلا بيك. ما هو كي نسمعوا هكا حتى في العالم مباشرة شنو أحوالنا في تونس، ونعرف تونس متقدمة برشا على مستوى التلقيح، خلينا نتحثوا على الحسبة دكتور، وشنية شنية الحكاية بالضبط؟
4: هو اللي الحالات البلدان اللي رجعت فيهم شوية من الحسبة هما بعض البلدان الأوروبية، فما في قارة آسيا خاصة بنغلاديش، وفي أمريكا زادة رجعت بعض الحالات زادة. هذا خاصة هو المربوط بالتراجع شوية في التلقيح.
3: نعم.
4: ما بعد ما صار الكوفيد وكل برشا أخبار زايدة خرجت في العالم الكل، وبرشا حتى مسؤولين كبار في بلدان عظمى معناها رأي نتاعهم كان مخالف للتلقيح، وذاك تسبب في رجوع شوية الحسبة في بلدانهم. تو ناخذ أمريكا مثلا، تقريبا عامل فيه ما عادش فما حتى حالة، رجعت من عام ناولت عام ناول السنة رجعوا، فما تو سنة ديجا أنا أخيرا زوز حالات وفاة معناها نرجع الحسبة. هذا تراجع ناتج على التراجع متاع التلقيح معناها واضح 100%. احنا في تونس الحمد لله معناها ما عندناش سياسة تلقيح متاعنا قديمة برشا من عام 63 ما تبدلتش، برامج كل منظمة، فما يمكن بعد الكوفيد رخوا شوية خاطر الناس ما خرجتش من ديارها وصار تأخر شوية في تلقيح بعض الصغار، وفما بعض الحالات زادت شوية وبعد رجعت عادية.
5: دكتور مش أسألك سؤال،
3: معك سلاح بيب دكتور،
5: إذا كان تأخير في التلقيح يأثر ألا لا؟
4: نعم،
5: إذا ثم تأخير في توقيت التلقيح مش يأثر ألا
4: لا؟ كي نوخروا شويه مش مشكله، ما اللي فما اللي ما يعملش يلقحش كل ولا يلقح جرعه برك، خاطر هو فيها جرعتي فما جرعه تصير مثل 12 شهر ومن بعد 6 شهور اخرين نعاودوا الرابيل نسمى. تلقيح الجرعه الاولى هي معناها البروتيج تقريبا حتى 85% تعطي بروتكسيون، اما الثانيه هي زاده لازمه وهي اللي توصلنا حتى تقريبا 95 توصل حتى 100% معناها بعض العباد.
3: نعم.
4: كذلك لازم زوج جرعات لازمين، فما اللي يعمل جرعة برك وبعد ينسى ولا جي معناها حسب وضعية متاحة من الاجتماعية ولا ينسى وما يعملوش. أما احنا توك في تونس حق كفريت العباد المظمة صغارنا خاصة تلقيه عند صغار نشي مليح مليح، والأولياء متاعنا تنسوا معناها بالتلقيح ومنظمين مليح مليح.
3: نعم.
4: معناش مشكل الحمد لله عنا لرير هذا اللي قاعدين نزرقوا فيه منذ سنين وسمعش بها الحق الحمد لله.
5: سي رياض سؤال أخير، ما زالت منظومة إيفاكس ما دخلتش في التلقيح ولا؟
4: سي دخلت، هو تلقيح تو الكل الناس تجم تتقيد في الإيفاكس معناها باش يلقحوا، هو أسهل خاطر تبدأ عندك معناها تراسابيليتي باش أحد حتى غدوة ضاع للكرني ويعرف روحه وش لقح وما لقحش، وبداو زاد حتى لي رونديفو واضحين اسهل برشا بالليفاكس. احنا توك منظومه تيفاكس دخلت التلقيح الكل، اما مازالوا برشا ما يستعملوهاش، مازالوا ما تنسوش بها شويه وقت للعباد، وان شاء الله بشويه بشويه توا الناس الكل والاولياء الكل يتنسوا بها، خاطر حتى من التليفون واحد يجم يقيد الكل عندهم تليفونات وتولي مسهله برشا برشا للعباد، شويه وقت وكاو للعباد.
3: نعم.
4: اما هي المنظومه موجوده راه.
3: أي واضح دكتور، يعطيك الصحة على كل الإيضاحات هذه في كل مرة. دكتور رياض دغفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية، تحيتنا ليك. أكيد بعد شوية باش نتحثوا على المياه المعلبة سي الحبيب، وطبعا أهمية الحديث يوميا نتكلم على المياه المعلبة، تخرج للشارع معناتها لا حديث إلا على المياه، خاصة في العاصمة وحتى في الولايات المجاورة، يعني مشكل كبير برشا الولايات اللي فيها الماجل وفيها معناتها مصدر مهم جدا للمياه، ولكن معاناة اليوم بالنسبة للتونسي باش تحصل على طبعا الاستيكة ماء واستيكة تروي، معناتها إذا عنده برشا في العائلة على شكون باش تززي.
5: يوقع في راجل نسبي راهو معناها
3: وين سي الحبيب؟
5: توجدت في بعض الفضاءات ببعض الفضاءات الكبرى، انا لاحظت الجمعه اللي فاتت معناها يعني توجدت الماء، لكن بحر ارتفاع موجه الحراره وكثر استهلاك الماء.
3: كي تدخل العطار تلقى معناتها، حتى حكيت مع العطار يقول لك معناتها يعطوني 20 استيكه 30 استيكه لشكون باش نمدها، معناتها مشكل هنا، معناتها انا راني على الميدان نحكي معاك، معناتها على الماء مشكل كبير فعلا.
5: انا عندي زوز فضاءات ناخذ منهم معناها موجود، معناها تبقى الفضاء الكبير هذا معروف تبقى
3: مالا في الكواليس
5: قلت. لا لا لا لا لا لا لا, لا معناها الفتره هذه مش موجود، لكن الفتره السابقه معناها اسبوع ل 4 5 ايام التالي معناها توجد، لكن ثم الناس ولات تفكر بطريقه ذكيه انه تعرف توقيت وصول الشاحنات الماء المعدني تولي تتجه للفضاءات هذه في توقيت معين، مثلا الصباح ولا يعني. وجيت انا يمكن الفتره هذيك وقت انا مشيت الفضاء هذاك يعني وقتها موجود الماء والناس تاخذ بستيكه واثنين.
3: نعم
5: معناها تبقى الفتره هذه وانا ارتفاع الحراره زاد الاستهلاك. نتو نشوف نحاولوا نحلوا بعضنا شنو الاسباب وشنو المآلات.
3: معز الضيف حاضر؟ لا مازال مش حاضر، ناخذوه بعد شويه. يلا خلينا نسمع شويه موسيقى ونرجع بعد شويه، خليكم معنا.

0: يلا نواصل معكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا. نتحدث على العودة المدرسية اللي على قريب إن شاء الله. شنو مازال في العطلة واستعدادات كثيرة إن شاء الله، خاصة اليوم في زوز أجزاء من الجزء على العودة فيما يخص التكلفة وفيما يخص الاستعداد خاصة المادي، شراء الأدوات المدرسية، وأيضا إن شاء الله بعد شوية زادة باش نتحدثوا على الجانب النفسي مع الأخصائية سيدة إيمان عويساوي. خليني نستقبل سي لطفي رياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. سي لطفي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية مشاهديك ومستمعيك فريق العمل معك، عشان نهاركم زين.
2: أهلا وسهلا. تحياتي سي لطفي.
1: تحياتي صديقي.
0: أهلا وسهلا بك سي لطفي. كما تحدثت منذ قليل، تونسي من مناسبة المناسبة، معناتها الحمد لله وكها، كي نستعدوا للدراسة من المفروض على بكري، ولكن برشا مناسبات أكيد. اليوم اتجه إلى، بعد ما كمل البحر وما كمل الأجواء، اتجه إلى الأدوات المدرسية والاستعداد المادي، معناتها الكرارس والكتب واللبسة والكرتابلة وبرشا طبعا أدوات مدرسية سي لطفي. ونعرف المنظمة في كل مرة تخدم برشا على الموضوع هذايا، وخاصة فيما يخص الأسعار والمقارنة، وهل أنه فما زيادة في الأسعار، التكلفة بالضبط قديش يتكلف التلميذ الواحد على العائلة. تفضل سي لطفي.
1: يعطيك الصحة. تعب منظمة تونسية لإرشاد المستهلك منذ أشهر تقريبا في اختتام السنة الدراسية، عاملين حملة على العودة المدرسية بمنتوج تونس. هذا مفصلي بالنسبة لي نحن، علاش؟ على خاطر تكلفة نجم نتيح تقريبا بين 25-30% على التكلفة اللي كان العادية، بمعنى كون نحب نحن قوائم واحدة في جميع مستلزمات العودة المدرسية. مشكورة وزارة التربية في مخصص الكتاب والكراس، عملت قائمة عمناء، ولكن نحن نحب إضافة إلى ذلك في جميع مستلزمات العودة المدرسية تكون قائمة واحدة، الولي يعرف ولده من قبل ما بيمشي يشري، يدخل الموقع متاع وزارة التربية يلقى الكلفة، يعرف مستلزمات العودة المدرسية وخاصة الميزة والمحفظة، تعرف لازم يتكلفوا برشا. وبالتالي نحن نحبوا منتوج تونسي، عودة مدرسية 100% بمنتوج تونسي. وهذا يربحنا أول حاجة النسيج الصناعي التونسي يتعافى بشوية بشوية، وتعرف العدد محترم محترم جدا بالنسبة للنسيج الصناعي، زوز ملايين ويش، وبالتالي هذم بعد ينعشوا الاقتصاد نتاعنا. هذا من ناحية، من ناحية أخرى نرصفوا الانتماء في أطفال، يعرف تونس يدخل الشباب بالعودة المدرسية، يعرف روحهم اللي راهو جميع مستلزمات العودة نتاعه راهو صنع تونسي 100%، وهذا مفصلي لي الدفاع عن المنتوج التونسي.
0: احنا مضبين الدفاع عن المنتوج التونسي اكيد سي الحبيب، ولكن ايضا التونسي اليوم يقول

0: معناتها ايضا ضروري جدا الجوده، ضروري جدا الاسعار تكون في المتناول، وايضا الجوده بالنسبه للمحافظ خاصه سي لطفي. ماك تعرف التلميذ، سمحني بين قوسين، ماك تعرف التلميذ معناتها حموله كبيره برشا من التو ما تم حل هالملف هذايا، برشا كرارس برشا كتب في نهار واحد يهز حموله، خاصه التلميذ يبدا بعيد على المدرسه ويبقى نهار كامل في المدرسه، يعني حتى على المستوى الصحي تعب برشا على ظهره. اذا هل المحفظه هذه من منتوج التونسي يلزمها بجوده معينه؟
1: بالضبط، وذلك علاش نحن قلنا منتوج تونسي 100%، على خاطر نحن نعملوا حل للتلميذ التونسي في جميع، سواء في الرزق بتاع الكرتابة ولا في العجل ولا في حاجة تكون تراس تروت نظيف كاملة، تبدي عنا الصناعيين تبارك الله، عنا المعاملة بتاعنا تبارك الله،
0: وعلى
1: الكلفة تحدد بطريقة كونها ما تطمش كاهل العائلة. وهذا مقتل، حتى شوفوا توا في محافظات اللي يجيو من برا أسعار خيالية، وتمشي التدرج في ارتفاع الأسعار عند ما يأخذوها كمرجع كريفيرانس، يقول لك هاي الكرتابة الفلانية الماركة الفلانية ب300 و200، كيفاش تجيني ديانا تقول لي ب80 غالية. وبالتالي على ذلك نحن نقول عودة مدرسية بمنتوجات تونسية بكراسة ورود منظمة، نعرفوا باش فيها باش بمقاييس في جودة عالية، هذه كل اللي نخدموا عليه. على خاطر مش معقول تبكي نحن نقعد نستناو في التوريد المكثف هذا قاعدين نشوفوا فيه، وخاصة في مستلزمات أخرين كما القوم وغيره، وواحد برشا مستلزمات اللي هي موردة، وخاصة يزينا من المنتج بربي، خاطر صراحة فهمتي إشكال كثير فيه، وبالتالي نشوفوا معناتها الملزم مورد، الصوف نتاعه مورد، كل شيء مورد، هنا نبعد على التوريد هذا.
2: سي لطفي، نعم. اكيد الكلام نتاعك باهي ياسر، على اساس انه نشجع الانتاج الوطني والمصانع الوطنيه، وهذا فيه محافظه على مواطن الشغل، معناها هام جدا. تبقى على المستوى الحمله الاعلاميه والتونسي باش نقنعوه بالشيء هذايا، يعني يلزم جهود كبيره. هل انه نجموا التنسيق مع الدوله، وزاره التجاره، وزاره الصناعه، ولا انتم كمنظمه شنو الحلول اللي نلقاها باش نمشيو في التمشي هذايا، وخاصه زاد حتى على مستوى الاطارات المعلمين والمدرسين اللي ساعات ما نعشت وما زالت والا لا، انه يفرضوا بعض الانواع من الكراسات البهث الثمن والانتاج الاجنبي. اي
1: يعطيك الف صح، عايش شيد معناتها اليا ديريكت في صلب الموضوع. نحن قلنا قائمه موحده، وكبر وزاره التربيه بكل لطف تكون قائمة موحدة على جميع في جميع المراحل التعليم، تهبط في موقع الوزارة، وبالتالي نعرف الكلفة النهائية بتاع الواحد، واللي يحب الولي يحب يجيب حاجة وكل شيء هذيك تقعد في الدار.
0: نعم،
1: عامة المكتب يمشي بالقائمة الموحدة اللي تهبطها وزارة التربية، على الأقل نحيوك التميز ونحيوك الإشكاليات
0: بتاع
1: الجانب الكل، يكونوا فرد محفظة، فرد ميزة، تبدي خاطر نلقاه وراه عديد الإشكاليات. أنا تقاها واحد معناتها تلميذ عنده كرتابة يبدأ مجيش بعدد الإشكاليات، نعمل قائمة واحدة نتوحدوا على الأقل في القوائم بتاع العودة المدرسية تكون 100% تونسية، وهذا راه كان نخطو عليه. نحن عملنا مبادرة من عملاو نتأكدوها السنة ونحاول تترسخ، على خاطر مهمة جدا.
0: نعم، شكرا لك سي لطفي رياحي، يعطيك الصحة لحضورك معنا في كل مرة، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. فاصل وبعد شوي يكون حاضر معنا سي لسعد مزاحة، رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة، خليكم معنا.
3: تونس اليوم، اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
3: من 11:30 الماضي ساعة،
4: تونس اليوم،
3: تونس اليوم.
0: أهلا وسهلا. أكيد تحدثنا برشا اليوم في تفاصيل الحصة على الموضوع اللي هو شاغل بال التونسي وما هوش خفي، يعني الناس كل عايشته على إيقاع غياب الماء، نقص الماء كما تحبوا تسموه، الفايدة ما فهمش ماء كما يلزم بنسق عادي. وسعيدة باستقبال، شكرا لي على حضوره معنا، رئيس الغرفة الوطنية لمنتج المياه المعلبة سيلا سعد مزاح. مرحبا بك سيلا سعد، أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك ومرحبا بمستمعيك.
0: نعم مرحبا. قارورة الماء في تونس من الانتاج الى الرف، واين تتعطل بالضبط حتى معناتها تكون موجودة كما سابقا، يعني كما كانت في العادة، يعني التونسي يشري الماء ما فماش شروط، ما فماش ارتفاع في الاسعار. اليوم دبوزة الماء تتباع بالفين في بعض الأماكن إذا وجدت أيضا. تفضل سي لسعد، أعطينا الرؤية بالضبط وين ماشيين، وهل إنه البوادر الانفراج إن شاء الله تكون حاضرة ليمات الجاية؟
5: إن شاء الله إن شاء الله. نحب نذكر اللي معناها الاضطراب الموجود في تزويد السوق المياه المعلبة جاء على أثر معناها النمو اللي حصل في الاستهلاك، واللي مرتبط معناها أساسا بارتفاع الاستثنائي للطلب، معناها اللي يتزامن مع الارتفاع الحرارة، وتزامن أيضا مع توقف نشاط بعض الوحدات على أثر انقطاع التيار الكهربائي. دونك هذا يخلي المخزون الاحتياطي اللي نكونوه في الشتاء لمجابهة الفارق في الاستهلاك بين فصل الشتاء وفصل الصيف وقع نفاذه معناها في فترة قصيرة. سواء قاعدين معناها اللي قاعد ننشو فيه قاعدين نزودوا فيه بالسوق، احنا قاعدين ننسقوا مع وزارة التجارة باش يقع توزيع عادل للمنتوج التونسي، ونتصور خلال الأيام باش تقع معناها موازنة، لأننا قاعدين نكون يومين باجتماعات واتصالات بيننا وبين وزارة التجارة ومع الإدارات الجهوية لوزارة التجارة باش نوصلوا المنتوج للمناطق اللي يقولون فيهم نقص.
0: تهم كل المناطق تقريبا.
2: سيلا سعد بلاي، هو الحقيقة وزارة التجارة منذ أيام تقريبا عملت سعرة أسعار المياه المعدنية. علاش سعرتها؟ لأنه لاحظت أنه أمام هالأزمة هذه ثم بعض الأطراف وثم المافيا اتجهت نحو المضاربة والاحتكار، والأجهزة الرقابية الأمنية والتجارية معنا شدد بعض المخازن اللي يخبيوا في الماء، وثم الناس اللي زاد ترفع في سعر القارورة معنا، وهذا اللي مخالف للقوانين. معناها الوضعية هذه اللي توا يمكن تعاود تتوجد، يعني هل أنه كيفاش نجم نلقى لها حلول؟ هل أنه يجب أن نحسن من مسالك التوزيع، توعية المواطن إلى آخره؟ يعني ثم إشكالية أخرى أنه على مستوى الترويج معناها، وعلى مستوى الناس اللي قاعدة تستثمر في هذه الأزمة.
0: نعم
5: يعني نجم نأكده لكم اللي وزارة التجارة قاعدة تقوم بجهود استثنائي باش تراقب الترويج متاع المياه المعدنية، واحنا باتصال دائم مع الاخوان المسؤولين في وزارة التجارة باش نوزعوا بصفة عادلة اللي قاعدين ننتجوا فيه. ومعناها نجم نطمن المستمعين تاعكم اللي هذه المسألة مش تستغرق عدة أيام، يعني في الأيام القليلة القادمة سيقع معناها توازن، نخلط التوازن بين الطلب والعرض، ولهذا كان معناها نطلب بإلحاح باش المستهلكين ما يتعجلوش، ما ياخذوش كميات أكثر من استهلاكهم اليومي، وقدرة الله معناها عديوها الفترة هذه اللي ماهيش باش تتجاوز معناها بضع أيام، هذه معناها الفترة متاع الحرارة هذه توا باش تزول، ومن بعد معناها تشاهدوا الناس كل اللي العرض باش يفوق الطلب.
0: ان شاء الله ان شاء الله نرجع على الاقل كما العاده، لانه مشكل كبير اليوم وخاصه مع ارتفاع درجه الحراره. ولو الصيف اللي فيه زاد حار سي لسعد، ما نعرفش الصيف اللي فيه ما صارتش معناتها الواقع هذايا، ما عشناهش في مستوى توزيع المياه.
5: اي والله كما قلت لك معناها اللي خان لان الحراره تزامنت مع انقطاع التيار الكهربائي وتنظم محطات نتاع ضخ نتاع مياه تابعه الشركه القوميه لتوزيع المياه زاد وقع عطب فيها نتيجه انقطاع التيار الكهربائي تنظم مناطق
2: بالله الوحدات هذه ما فيهاش دي جروب
5: والله هذا لازم تسال شركه
2: بالفعل يعني معناها اكيد انه ان شاء الله في المستقبل الوحدات هذه بما اني هي وحدات صناعيه والناس مستثمرين اللي يستثمروا معناها في الحالات انه ولا حتى يعملوا تو حتى نتاع طاقه شمسيه لتوليد الكهرباء الذاتي ويلقوا الحلول معناها يعني هذا حتى على مستوى السياسة كل مؤسسة يعني سياسة حكيمة من شأنها أنه ما تعطلش الإنتاج وما تعطلش العمل وشفنا وكيفاش يعني حتى توقع الأزمة للتوانس الكل هكا ولا سي رسعد
5: هذا هو هذا هو نتصور معناها الحكومة معناها تصورها قاعدة تدرس في الملف هذا عن كثب بشاقة أخذ التدابير اللازمة مش نتفاداو النقص اللي حصل لنا في تزويد السوق من المياه المعلبة وإحنا بالنسبة للأسعار ومعناها وزارة التجارة قاعدة ترقب في الأسعار ونطلبوا من المستمعين اللي لاحظ معناها
0: ترفيع أو بيع مشروط
5: أيوة ولا بيع مشروط ولا حاجة وزارة التجارة مستعدة باش تتصدى لكل المخالفات
0: نعم
5: واحنا رانا باجتماع معناها مستمر مع وزارة التجارة باش ندرسوا الحالات الكل
0: نعم واضح شكرا ليك على حضورك معنا سي لسعد مزاح رئيس الغرفة الوطنية لمنتج المياه المعلبة تحياتي ليك شكرا
5: بارك الله فيك
0: يلا

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اشوف وحنا علينا المزاجون في تونس اليوم.
1: أهلا وسهلا بكم في تونس اليوم، ونكمل اللقاء معكم أكيد بالحديث على التلاميذ وعودة في الجانب النفسي. تعرف سي الحبيب برشا العطلة والأجواء والسهر واللعب والتليفون واللمات والبحر وبرشا طبعا عادات يومية تغيرت، وصعيب برشا يعني الانتقال من هذا الكل باش يرجع إلى ريتم التلميذ، خاصة الصغار باش يرجعوا إلى ريتم،
2: تخلصوا من كل القيود المدرسة ويقوموا بكري واستنسوا بنسق آخر نسق، سواء في على المستوى اليومي في دارهم ولا حتى المستوى الغذائي، معناها
1: الفطوري والعشاء،
2: حتى المستوى الغذائي معناها يعني
1: لا والفاست فود والماكلة البرا،
2: يقوم نصف النهار والقهوة وقت القهوة وقت الفطور الصباحي، واللي معناها حتى نظام الغذائي تبدل، وأنه التمرد على العائلة وغيرها من الظواهر اللي العائلة تحاول باش تتأقلم معها.
1: نعم، حاضرة معنا سيدة إيمان عويساوي الأخصائية النفسية، وناخذ نكمل معها اللي بدينا بالحديث به سي الحبيب. مرحبا بك سيدة إيمان، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، بقينا في بلاصة باهية باش صوتك يوصلنا 5 على 5 وهكيك نستفيدوا الكل. ما نعرفش. الو لا ما فهم مشكل في الصوت، فمش تغطي عندك يا سيدة إيمان. تبقينا في بلاصة به حتى نسموك 5 على 5 ونتحثوا معاك على تعديل أوقات النوم والاستيقاظ، على العودة، وفما تلامذة زادة راهم ما شبعوش بالعطلة كما يلزم، راه لأنهم يقرأوا في العطلة،
2: ثم يقرأوا ثم زادة اللي يعني الأبناء الأسر الفقيرة اللي يشتغلوا راهو،
1: فما زاد
2: يعني ثم اللي يترفوا مع العائلة، ثم يمشوا المصايف الكشافة، ثم الأنواع العديدة.
1: نعم، هاي ناخذوا أكثر نصايح من عندها سيدة إيمان عويساوي الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا بك، مرحبا. توا 5 على 5 الصوت، مرحبا. أكيد النسق مش سهل برشا باش يرجعوا أبنائنا، وخاصة الصغار ما فماش صغير ما يحبش العطلة وكل بحر وكل يفيق وقت اللي يحب ويسهر زادة، وكل تليفون اللي عنده للأسف اللي فيه مشكل كبير برشا حتى في وسط العام.
3: معناتها ريتم كامل يتبدل،
1: ريتم كامل هكا. علاش حابين اليوم قبل اكيد العوده نتحدثوا على الريتم هذايا، ونتحدثوا على كيفاش نستعد نفسيا حتى الامهات والعائله للعوده. تفضل سيده ايمان.
3: يعطيك الصحة على طرح الإشكال هذا، ساعة عيدكم مبروك الناس الكل، وسلام مولدكم مبروك.
1: يعيشك.
3: دونك ممكن تعرف احنا التونسي كي نقولوا العودة المدرسية بيان سيغ مش باش نقولوا كان المحفظة والكتب والملابس والطبلية، فما برشا حاجات وبرشا يعني حتى صعوبات، خاصة توا فما نقل، فما ناس ما تحبش تمشي للمدرسة هذه، يعني برشا حاجات يعني. ولكن يعني الصحة النفسية إذا مطلوبة، الصحة النفسية سواء على الطفل، خاطر كما قلت أنت كنت تحكي حاجة مهمة جدا، راهو باش يولي ما عادش يسهر، ما عادش يعني باش يلعب، باش يعني ملي كان فماك المرونة نتاع الوقت والمرونة نتاع حتى اللعب وكل شيء، تولي فماك السلوك الانضباط، ولي كمان شوية كان في المعسكر يعني،
1: هذيك
3: تلفقت يعني ولي
2: يقوم يعني عودة للنسق العادي معناها
3: بيان سور
2: ترجع الأمور إلى نصابها.
3: فوالا صحيح، يعني شوية يلقى روح يعني لازم يكون بكري، لازم يلتزم بالوقت بالواجبات نتاعو، فما قواعد في المدرسه وفي السلوكات نتاعو كيف كيف، وفما بعد كبش تجيك الامتحانات وكل والتقييمات، دونك توتاك يعني يعني حلقه كبيره فيها برشا العديد من الحاجات اللي هي تربطنا بالمؤسسه التربويه بيان سيغ والحياه المدرسيه اون جينيرال. وزاد فما حاجه اخرى كيف كيف نحكيو على الضغط النفسي، الضغط المصروف نتاع العائله مكتعب اللي نحنا رانا باش ننهيئوا، خاطر ساعات ديما نقول الاولياء ما نخلوش الطفل يحس بك الاعباء هذاك الاقتصادي نتاع العائله، باش ما يحسش روحه انسيكوبابيليز وكل شيء، ولكن يعني لازم نفهموهم، خاطر تعرف الصغار يحبوا يوريوا بعضهم، يحب لنا شيء اعز محفظه، يحب الاخر يعني نحكيو مع صغيراتنا، كل واحد وعنده القدره الشرائيه المعنيه اللي تمشي حسب اللي كيما نقولوا القدرات وحسب القدرات الشرائيه نتاعو.
1: هو في شراء الادوات سيده ايمان، معناتها كي الصغير يمشي ويشري الادوات، ده حل من الحلول هو في حد ذاته استعداد نفسي، معناتها تمرين للنفسيته. نعم
3: هو راهي حاجه باهيه بالطبيعه، نهز صغيره تو نشاركوهم كل شيء، فك الفرحه نتاع العوده المدرسيه. ما نجموش نحكيو على الحكم على الحياه النفسيه ولا الاستعداد النفسي، ما غير ما نحكيو على الواقع الاجتماعي، الصعوبات اللي قاعدين نعيشوا فيها حاليا. يعني مش ما نكونوش يعني يقول لك ليش تحكي بالله، راه يعلم بينا ربي وكل شيء. دونك مي نحكيو مع صغارنا الحاجه الباهيه وين هو في التهيئه للاستعداد النفسي. راك قد ما تحكي مع صغار تحسبوا انسان كيفك يفهم ويعرف، ما نقولش الصغير ما يفهم شيء، لا يفهم توا، خاطر اللي ريزو سوسيو قاعدين نشوفوا كيفاش الصغير يعني يجي فك في المقارنات، نحب عز كراسه ونحب عز كتاب وعز ستيلو ونحب هذا. دونك حتى كي باش نمشيو نقضيو معانا الصغير هذايا فهموه اللي نحن عندنا نوع من القدرات يعني خاصه بينا اقتصاديه، مش نجمو نشريو الحكايات هذه، مش يعني كيما نقولوا مانيش باش نشريو الحاجات اللي اي واحد يتمناها.
2: فهمت اختي مانا، والله يعطيك الصحة، خاصة بخصوص الحوار مع الأطفال، لأنه هذه من نواقص ما عندناش علاقات حوار. معنا الخطر الحوار هو تعرف يبدأ حتى من السنوات الأولى، من مع الطفل هذاك ويتجدد بشوية بشوية، وإذا كان في المرحلة هذه الحوار هام جدا لإعداد الطفل، الإعداد النفسي. وثم ثم ثم ثم مراحل أكيد، أنه مش نسألك زوز أسئلة. سؤال الأول، شنو التوقيت المناسب باش نحاولوا نعدوهم؟ أنا توا مش توا احنا في أواخر أوت وبداية سبتمبر. والنقطة الثانية، ثم بعض السنوات الخصوصية كما يقولوا الوليد مش يدخل سنة أولى ابتدائي، وإلا اللي مش يدخل سنة سابعة، ولا حتى توا حتى طلبة اللي مش يدخلوا للجامعة، ثم هيك الرهبة من الانتقال من مرحلة إلى أخرى. هل أنه ثم استعداد خصوصي وإلا كيفاش؟
3: شوف، هو الاعداد الخصوصي هم فماش، هو يمشي في السياق نتاعو، في السياق الاجتماعي نتاعنا. بالطبيعه تو الناس الكل تحكي على العوده المدرسيه. بالطبيعه احنا يعني الصغير باش يشوف تو قاعدين الطبليات منشورين قدام الحوانت، باش يدخل تو ليستون في لي سوبر لي غون سورفاس، باش يلقى برشا الكتبات والستيلوات وال يعني كل الادوات المدرسيه معروضه. يعني ديجا راح ندخلنا في المود هذاك وكل شيء. ولكن باش تحكي مع صغيرك في غير ميزيو تعرف الوقت المناسب، ماشي انت هو يبدا يحب يلعب كذا، ايه هنا باش نحكي لك على العوده المدرسيه وتهيئ نفسي. هكا يدخل في التربيه نتاعنا. احنا قلنا ثقافه الحوار، هو بالحق نورمالمون ما عندناش ثقافه الحوار مالوغوزمون، وما عندناش ثقافه الكوميونيكاسيون والتواصل وقتاش وكيفاش وانا هو الوقت المناسب اللي باش نحكيو فيه الموضوع هذا. ثم كل مقال المقال هو يبدا شيخ حتى فوق، نبداو في الطاوله ملمومين على الفطور، هيا تو كيفاش باش نعملوا، كيفاش باش نرتبوا رواحنا، كيفاش باش ننظموا توقيتنا، راهو سيير. خاطر كي باش نمشوا كاين سياسه العقاب، خاصه صغيراتنا تو باش تحكم فيه كاين وباش تعاقب. واسمعي يزيك هاو تو
1: يلزم التليفون،
3: هي مش بالطريقه هذيك، خاطر خاصه التليفون وخاصه كذا. يعني ما نستعملوش التوقيت المدرسي والتوقيت والانضباط كعقوبه، راهو الانضباط ماهوش عقوبه، الانضباط هو واقع لازم نعيشوه بطريقه معينه، نوع من التربيه نتاع صغيراتنا باش ما يفهمش.
2: خاطر
3: احنا
2: كنا في معقوبه، ولو
3: نعملوا العكس.
2: حكينا بكري انا والاخت هند على حتى النظام الغذائي، معناها النظام الغذائي اللي يلزم شنو التوقيت نتاعو. فهمت
3: هو النظام الغذائي، شنو نقول لك احنا تو قلنا كنا امهات، بغض النظر على البعد النفسي ولا على البعد الاكاديمي نتاعنا. يعني تو حتى كي تحكي مع الامهات تقول لك انا تو حاليا دراسي، يقول لك تو ليلهم نهار ونهارهم بيتوا يسهروا، بيتوا في الانترنت، بيتوا في التليفونات، بيتوا قدام الهم. كيف صباحهم انت قاعد ما طيب، لا يحبوا ديما في الفاست فود، يحبوا في الاكل السريع، يحبوا دونك هي راهي بالحق، هي راهو سي با فاسيليت قداش نحن نحكيو فيه الموضوع هذا ونتكلموا، اما راهو في ارض الواقع باش تطبقوا على صغيراتنا صعيب برشا، خاطر صغيراتنا توا راهو في حتى عينيهم تحلت، حتى على الماكله، حتى على الطريقه باش تعمل برانش، يعني باش تعمل تيداج الصباح. دونك كل شيء ولا مالوغوزمون تغطى علينا الصوره وتغطى علينا برشا حاجات. يعني العائله التونسيه ما عادش هي برك تربي، راهو يربي الانستغرام ويربي الفيسبوك ويربي التواصل الاجتماعي اللي خلى يعني كانه تربيه موازيه وإلا عائلة موازية ما غير ما نشعره. ألوغ هنا نحن قبل نقول الاستعداد النفسي للصغيرات، لازم الولي هو يكون مستعد نفسيا وينقص شوية من الضغوطات باش نجم نجاريه كيفية التعامل. خاطر انت تقولي كيفاش نتعامل مع صغيري، راهو كل صغير وكل دار وكل دار عندها النواميس نتاعها، كل دار عندها الظروف نتاعها. أما الظروف اللي هي الستاندار الكل، وهي أكثر حاجة اللي نحكيو مع صغارنا اللي نجموا نقدروا عليه باش نجموا نوفروه لصغارنا. نجموا واللي ما نجموش هم فيه. باش هو بينه هو بيدو صغير ما يطلع عنده التوازن النفسي ما نحرموش. قولوا انا مش حرمتك ما نجمش نقدر انا باش نشري مثلا كرتابه ب 3 جنيه او باش ناخذ الكرتابه بتاع 50 ولا من 10.
1: نعم نعم.
3: دونك باش تخليه هو بيدو يتحملك المسؤوليه بطريقه محلاها سلسه. واذا كان غاتلي نقدر انا باش نشري ماخير بالطبيعه باش نحسن في المردود نتاعي لولدي، فهمت؟
1: نعم. حتى نحوس الموضوع اللي توا حان وقت الاستعداد فعلا، يعني العائله الكل لازمها تستعد يعني بين هذا وهذا بطريقه سلسه
2: تدريجيه.
1: هذا هو يعني ما نبقوش لاخر وقت ومن بعد نفيقوا هيك. علاش احنا نتحثوا في الاطار هذا؟ يعني مانيش نتحثوا على المثاليات فعلا ومانيش معناتها اليا كذا، ولكن كل واحد وطريقته.
3: تدريجيا نعم. على الوقت خاصه الام تو قد ما نزلنا عليه احنا نقولوا خلينا نحكيو بلغتنا ونقولوا هيا عاش ولدي وما كذا. وديجا اما انا راني راه في عائله تو بداوا يقراوا فك هكا دروس هكا تدارك، فما صغيرات اللي عندهم
1: مراجعه
3: تو يحبوا. اما شوف حتى صحابي يعني يقولوا بديت نقري فيه شاشه في الدار. شوف ما نص باش تقريه ربع ساعه يعني نص نهار هكا هكا شويه عمل زمان باش هكا باش يعمل باش تكون ميموار نتاعو
2: عمليه تنشيط الذاكره نسميوها.
3: الذاكره بطريقه يعني خاطر مش نرهبوهم زاد في المدرسه باهيه بس هذيك مستقبلنا وكل شيء، ولكن بطريقه ديما تكون ديما فمك المرور النفسيه زاد كيفك النقص شويه من الضغوطات، خاطر بحق نعيشوا في ضغط كبير ديما مش من الحراره ومن الطقس وتوا حتى في التواصل الاجتماعي فما نقدموا نوخروا للعوده يعني فما حاجات هذوما لازم نكونوا لا ريزيستونس بسيكولوجيك باش نتعاملوا مع جميع هذه الاشاعات والظواهر وكل شيء.
1: يعطيك الصحه.
3: يعني الحصانه النفسيه لازمها تكون الحوار ثم الحوار مع صغيراتنا باش نجموا نحن كيفاش نوافقوا يعني للاستعداد للعوده للمدرسه بيان سور.
1: نعم
3: هذا الحديث طول هو.
1: والله الحديث طول وما زلنا باش تجيب احدنا ونتحثوا اكثر حتى. يعطيك الصحه سيده ايمان عويساوي، شكرا لك الاخصائيه النفسيه في كل مره والميزه نتاعها الابتسامه سيده ايمان. والله ما شاء الله عليك، يعطيك الصحه شكرا لك. الى اللقاء بعد شويه وجهتنا الى القيروان.
0: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
4: سمر كويز من الاثنين للخميس،
5: من ماضي ساعتين للأربعة.
0: أكتواليتي موسيقى خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: يلا مرحبا، نكمل بالقيروان والقيروان اللي عاشت على وقع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وأكيد صور وفيديوهات وماراثون كبير برشا لزميلنا مكرم الهداجي في إذاعة الشباب وغيرها أكيد الإذاعة التونسية ككل، ونحييه برشا مكرم ويعطيك الصحة. مكرم مرحبا.
6: مرحبا بك هند، يعطيك الصحة على كلماتك، إن شاء الله مولد مبارك عليك وعلى عائلتك وعلى كل المؤسسة.
2: مولد مبارك أخي مكرم، ويعطيك الصحة على النساق الماراثوني، وإن شاء الله كل عام وتونس والقيروان والأمة الإسلامية بخير. وإن شاء الله كما بدينا البرنامج قلنا على خصال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
6: كل عام وانتم حيين بالخير وانتم عائلتكم ان شاء الله.
1: مكرم، من قبل المولد اكيد القيروان الاستعدادات والاحتفالات حتى طبعا السهرة الرئيسية للاحتفالات ليلة المولد، اعطينا الاجواء وخاصة ظهر لي ايضا المناخ عمل بعمل الطقس في
6: بالضبط. نعم. خاصة تقريبا كنا في تغطية لحظة بلحظة لكل معناتها الأجواء منذ انطلاق المهرجان تقريبا اللي امتد على 10 أيام من الاحتفالات الدولية للمولد النبوي الشريف اللي اختتمت البارح رسميا هند، خاصة نعطيك شنو أبرز الفقرات اللي كانت البارح، خاصة العرض الضوئي في اليوم الثاني تواليا على ساحة وجدران جامع عقبة بن نافع والساحة نتاعه اللي شد حضور كذلك جماهير كبير من الزوار اللي خيروا ربما اللي ما خلطش ولت البارح في السهرة الكبرى، خلطت البارح للقيروان وعاش أيضا على وقع معناتها اللوحات الضوئية اللي كانت على جدران جامعة عقبة بن نافع، رسخت وذكرت بعديد الأعلام القيروانيين من شعراء وكتاب وأطباء قيروانيين كانوا كتبوا التاريخ وكذلك تاريخ الفتوحات الإسلامية اللي مرت للمغرب عبر القيروان وعبر معناتها هذه الأرض. كيف الأسرة الختامية الكبرى والرسمية كذلك هند كانت في المركب الثقافي سد بن الفرات البارح 9:30 عرض الاختتام الرسمي كان بعنوان الخلة لأحمد الزيتون من تنظيم جمعية الاحتفالات الدولية للمولد النبوي الشريف، وتم خلالها أيضا تكريم كل من ساهم في نجاح هذه الدورة التاسعة للمهرجان. بالنسبة للطقس هند عمل بعمله ليلة السهرة الكبرى وقت البارح تقريبا قبل لحظات من انطلاق الحفل الختامي الحضرة لأحمد بوليلة، معتها رياح قوية كانت جدا مصحوبة بالرمال والأتربة، كيف بعض الأمطار كانت حاضرة، وفي نفس الوقت تقريبا ارتفاع درجات الحرارة يعني نحكيه على 42-41 درجة مع أمطار، يعني أبرز التجليات نتاع التغير المناخي صاروا في لحظة. الحمد لله معتها ربما صارت بعض الإصابات الطفيفة في صفوف الحرفيين في المعرض،
1: خسائر مادية ذهلي للحرفيين
6: بالفعل، ثم خسائر مادية للحرفيين خاصة في الخيام نتاعهم هند اللي طايرت معناتها من جراء الرياح القوية، وثم حتى بعض الإصابات اللي الحماية المدنية كانت حاضرة تقريبا بسبع سيارات في مختلف المناطق لمعناتها النجدة لأي حالة نجم تصير، وحتى السلطات الجهوية زاد كيف وعدوا معناتها الحرفيين باش يتدخلوا لهم ومعاتها يتم مساعدتهم بعد ما تعرضوا ربما لفقدان بعض من مصدر الرزق نتاعهم.
2: خويا مكرم، رغم الظروف الكل المناخية والارتفاع الحرارة، فانه معناها حافظت القيروان وعلى الطابع الاحتفالي والمولد والزوار معناها كالعادة ظل يفاقوا 80,000
6: فاتوا تقريبا 80,000 زائر، ربما برشا ناس يقول كان مع الطقس معناتها ما نجمش نمشي للقروان، لكن بكل صراحة تفاجأت ليلة السهرة الكبرى يعني أول أمس خاصة في الفترة المسائية، يعني تقريبا تشوف لي باركينج في القروان الكل من مختلف الشركات الجهوية الوطنية للنقل حاضرة في القيروان، كيف عدد كبير من الأجانب خاصة من معناتها الجزائر وليبيا المغرب موريتانيا دولة قطر الإمارات العربية المتحدة، يعني عديد الجنسيات بكل صراحة كانت حاضرة في القيروان. الطقس اليوم تقريبا 47 درجة، برشا بداوا يغادروا معناتها بعد نهاية الاحتفالات اليوم الصباح بداوا يغادروا القيروان معناتها بعد الاحتفالات الرسمية. شنو صار ربما كذلك أيضا بعد الاحتفالات حملات نظافة كبيرة قاعدة تصير حاليا بعد معناتها مغادر الزوار القيروان في مختلف الأنهج والأزقة، وأكيد البلدية حاضرة في كل مكان. كيف معناتها نحكيه زادة أيضا على مخرجات معناتها المولد النبوي الشريف هو ربما انضاف للقيروان بعد المولد، نحكيه على معناتها كان صرح معناتها النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان أيمن نجرة أنه خلال زيارة وزير السياحة سفيان الطية القيروان، وكان أشرف نذكره على الموقف الرسمي أول أمس في جامع عقبة ابن نافع، أكد أنه الزيارة طرقت إلى عدد من الملفات الكبيرة خاصة المتعلقة بدعم التنمية السياحية وكذلك تطوير قطاع الصناعات التقليدية والنهوض به خاصة في جهة القيروان، وأكد إلى تعهد وزارة السياحة بتوفير تمويلات إضافية خاصة لبلدية القيروان باش يتم توفيرها قريبا بهدف المساعدة نتاعها على مجابهة الصعوبات اللي تواجهها خاصة في قطاع النظافة في ظل النقص الكبير المسجل في الموارد المالية والبشرية والتجهيزات، كما أكد أيضا بأنه تم الاتفاق السابق أن مع توفير تجهيزات إضافية باش تكون لفائدة قطاع النظافة، ومن المنتظر باش تسلمها البلدية إن شاء الله قريبا بلدية القيروان.
1: شكرا لك مكرم، تحياتنا لكل مستمعينا في القيروان. مطبق باش نحييهم الكل أكيد، حتى الفريق الكل ناشط حاضر معنا. شكرا لك سي الحبيب، يعطيك الصحة. شكرا لنزار الورتاني، شكرا لعزيز في الديجيتال، معز العويني تحياتي ليك، هند سعيد تحييكم الكل، شكرا لكم، ربي يحفظكم وإلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. الإعلان عن إجراءات واختصاصات جديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027. تواصل حملات تجميع المساعدات المدرسية بمختلف ولايات الجمهورية، وفي النشرة متابعة لحملة في جبنيانة من ولاية صفاقس. إطلاق برنامج وعد 2 سبت المقبل لتحفيز رواد الأعمال الشبان ومرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وإحداث اختصاصات جديدة. وبرمجت الوكالة 25837 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 موزعة على 259 اختصاصا ناشطا. وفي إطار تطوير العرض التكويني، ستعتمد الوكالة التونسية للتكوين المهني 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين، وتشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفري وأبريل 2027. كما أعلنت الوكالة عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية. تحت عنوان الكتاب تونسي بين الأمس واليوم، نظمت وزارة الشؤون الدينية بمقام الإمام علي بن أبي زياد في ساحة القصبة بالعاصمة معرضا لأبرز المحطات التاريخية لمؤسسة الكتاب عبر مختلف العصور، ولوحات توثق الكتاب في شكله التقليدي والعصري. المعرض يهدف إلى التعريف بمؤسسة الكتاب وإبراز مساهمتها في ترسيخ الثقافة الدينية لدى الناشئة والمحافظة على خصوصيتها، وفق تصريح المكلفة بتسيير الإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب هاجر الختالي لمهل فرشيشي.
3: المعرض هذا جاء في إطار مزيد عناية وزارة الشؤون الدينية بالمصحف الشريف وتمتين الصلة بين الناشئة وكتاب الله، وجاء أيضا لكي يعرف بمؤسسة الكتاب، هذه المؤسسة العريقة التي ساهمت بدور كبير في تجذير الثقافة الدينية والثقافة الإسلامية. حاولنا في هذا المعرض ذكر أهم المحطات التاريخية التي مرت بها مؤسسة الكتاب، وحبينا نأكد إلي رأي مؤسسة الكتاب رغم اللي هي في ثوبها العصري اليوم وفي شراكة كبيرة مع وزارة التربية ووزارة المرأة في المناهج البيداغوجية، لكن أكدوا اللي رأوا الكتاب مازال محافظ على الخصوصية بتاعه.
2: هذا وتضم تونس أكثر من 2000 كتاب تخضع جميعها للمراقبة البيداغوجية والاجتماعية، وهي في تطور مستمر مع تزايد عدد المقبلين عليها، وفق المكلفة بتسيير الإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب هاجر الختالي.
3: الكتاتيب في حد ذاتها تخضع للمراقبة من الناحية البيداغوجية الصحية، وتخضع للمراقبة الاجتماعية عن حتى معنى مندوبية الطفولة راهي تراقب في الكتاتيب. احنا الكتاتيب متاعنا تجاوزت 2165 كيكا كتاب، وراهي قاعدة في تطور مستمر. احنا اعداد الاطفال متاعنا في ارتفاع مستمر، رانا ماخذين تحفيظ القرآن والحديث والسيرة، وفي نفس الوقت فما مواكبة المعارف العصرية.
2: تواصل جمعية التعاون المدرسي بجبنيانة في شهر أوت الجاري حملتها لتجميع الكتب والكراسات والأدوات المدرسية تحت عنوان معا من أجل مدرسة أكثر تضامنا والكتب تصنع الفرص. الحملة انطلقت في جزئها الأول منذ شهر جوان المنقضي بتجميع الكتب المدرسية المستعملة، وتتواصل حاليا من خلال طلب مساعدات عينية ومادية للتلاميذ من العائلات المعوزة. رئيسة الجمعية قمرة النبلي:
1: انطلقت من شهر جوان في إطار تجميع الكتب المدرسية المستعملة، والكتاب اللي أنت ما تستحقوش غيرك يستحق له. يقع تجميع الكتب ويقع زاد احنا بالنسبة لنا تقع عملية الفرز، فالكتاب اللي يكون في وضعية جيدة وينجم يعاود يستعمله تلميذي تحط على جهة، في بقية نبعثهم لإعادة التدوير، معناها فما الهدف البيئي. روزت الحملة الثانية انطلقت مؤخرا واللي تتمثل في تجميع مساعدات عينية ولا مادية لفائدة هؤلاء الأطفال، تتمثل في أدوات مدرسية، نداعات، حتى الملابس راهو بعض الأطفال معناها ما فيها باس كيفاش نفرحوهم بثواب جديدة ولبسة جديدة يدخلوا بها للمدرسة، إلا حقيبة زادة مدرسية. في كل مرة نطلقوا هالحملة هذه إلا ونلقاو تفاعل كبير برشا الحقيقة، كل المستويات من سنة أولى ابتدائي حتى كشف البكالوري. مبدئيا نحن نسير نحو 100 حقيبة مدرسية إن شاء الله.
2: وعن مقرات التجميع التابعة للجمعية، أين يمكن للمواطنين تقديم مساعداتهم من الأدوات المدرسية القديمة أو الجديدة أو النقدية؟ تضيف رئيسة الجمعية قمرة النابلي لإذاعة الشباب.
1: احنا عنا مكتب يستقبل الاولياء، يجيب لك الوثائق نتاع صغيراتو، العمليه منظمه راهي مبرمجه، معناها انه يجيب لك مثلا بطاقه الاعداد، نسخه بطاقه التعريف نتاع، ويجي تعرف انت التلميذ فانا قسم قداش عنده من تلميذ شنو يستحق، ويقع تبويب هذه العائلات الكل، وبعد كل عائله شنو تستحق على ضوء الاحتياجات نتاعها يقع توجيه المساعده. والحاجه الباهيه ولات عندها اشعاع الحمله، تو يجيونا مثلا من معتمديات اخرى، مقرنا معروف موجود في حمص القرافة في جبنيانة بجنب الرمبون الحنشة بالضبط، معنا زاد مكتب آخر مفتوح بجانب اتحاد المكفوفين.
2: تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال السبت المقبل برنامج وعد اثنين بمدينة صفاقس بهدف تقديم الإحاطة والمرافقة لخريجي الجامعات من حاملية الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين المهني، وتشجيعهم على بعث المشاريع والمبادرة الخاصة في المهارات الجديدة ومهن المستقبل. رئيس المنظمة ياسين جويعا أكد أن هذا البرنامج سيشمل ولاية الجنوب ويتضمن ورشات عمل ودورات تكوينية لتحفيز رواد الأعمال الشبان.
4: اليوم 5 سبتمبر إن شاء الله في مدينة صفاقس بشي يتم إن شاء الله بعث برنامج الوطني وعد اثنين، هو يخص حاملي شهادات العليا وخريجي مراكز التكوين المهني. هو اليوم تعرفوا اللي ثم متطلبات جديدة في السوق، ثم مهارات، ثم ديفيتور ميتيب، ثم كيف يعني التزام المنظمة وفين رواد الأعمال أنها ترافق وتثقف وتحاول يعني تحيط بالباحثين الشبان وخاصة ديفيتور أنتربرونور. أحدك عليش البرنامج هذا بش يكون بحضور حوالي 12 من ولاية وإقليم الجنوب، يعني براتيكمون كامل، خاطر احنا سبق في التاريخ قبل قمنا باجتماع مع إقليم الشمال، والمرة هذه مش تتم دعوة يعني الولايات المتبقية اليوم 12 ولاية، مش يكون يوم فيه براتيكمون برنامج عمل محور حول التكوين ودي وركشوب، وسورتو مش نحاولوا نوضحوا للشباب هذوما ونشجعوهم على ريادة الأعمال وعلى خاصة ممكن تشجيعهم وتحفيزهم للمبادرة الخاصة.
2: نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي اليوم وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. وأوضح سحيمي أن جامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع. تحت شعار من أجل شاطئ نظيف، شباب مبتكر وفن في خدمة البيئة، تحتضن مدينة بنزرت حملة لتنظيف الشواطئ، حملة انطلقت الاثنين الماضي وتهدف إلى توعية الشباب بأهمية حماية البيئة. رئيسة جمعية العمل ضد الإقصاء زهرة بن نصر.
5: مبادرة هذه جاءت من فكرة بسيطة، حماية البيئة ما تبداش وقت الشاطئ يتعبى بالنفايات، وهدفها مش كان تنظيف الشاطئ، أما زادة إشراك الشباب وتشجيعهم باش يكونوا هما جزء من الحل، يقترحوا أفكار وحلول عملية لحماية البيئة. دينا يوم 24 أوت تنظيف شاطئ سيدي سالم، وكان عديد من الشباب متشافة وعديد من المتطوعين في حملة تنظيف الشاطئ، وقمنا بجمع الفضلات وفرزها. حبينا شباب يفكروا في الأسباب اللي يخلي الفضلات تتراكم في الشواطئ، والأهم هما يقترحوا حلول اللي تنجم تتطبق على الأرض الواقع. ونهار الآخر باش يكون اختتام قبل 31 أوت باش نختار أحسن المقترحات ونحضروا التوصيات باش يكون ورشات باش يحولوا جزء من الفضلات اللي جمعوها إلى أعمال فنية.
2: في الرياضة، تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عاما إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه على المنتخب التركي بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. الإعلان عن إجراءات واختصاصات جديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027. تواصل حملات تجميع المساعدات المدرسية بمختلف ولاية الجمهورية، وفي النشرة تابعنا حملة تنفيج بنيانة من ولاية صفاقس. إطلاق برنامج وعد 2 السبت المقبل لتحفيز رواد الأعمال الشبان ومرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
6: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
7: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
8: سمر كويز من الاثنين للخميس،
9: من ماضي ساعتين للأربعة.
10: توب سبور، أهلا وسهلا بكم في توب سبور. ثاني نشراتنا الرياضية لليوم اللي أكيد نحكيو فيها على مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم معين الشعبيني، شنو قال في أولى ندواته الصحفية بعد توليه مقاليد تدريب المنتخب. لكن كما العادة نبدأ أخبارنا بألعاب البحر الأبيض المتوسطة.
7: الألعاب المتوسطية تارنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. توب ميد
10: في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، منتخبنا الوطني التونسي منتخب أقل من 21 سنة تأهل نصف نهائي اليوم في المركز الأول في مجموعته برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة الجولة الثالثة على منتخب تركيا 2 أهداف مقابل هدف. أهداف المنتخب سجلها ريان عنين في دقيقة 36، ثم طه إنري ضد مرميه دقيقة 56 سجل هدف الثاني لمنتخبنا الوطني التونسي، ودقيقة 65 أوسكان كان ظلل الفارق للمنتخب التركي. هذا أنيس بوجلبين مدرب المنتخب الوطني التونسي، شنو قال من بعد التأهل متاع اليوم وأيضا على المنافس المحتمل في الدور القادم.
11: ما كانت سهلة الدورة هذه تنظيميا وصرتوا على مستوى الافكتيف ولا جيستيوم تاع الافكتيف، الحمد لله. صحيح انه ممكن المنتخب التركي في ماتش اليوم كان يجم يعدل، لكن كيف احنا ضيعنا برشا فرص، يعني اليوم الترانزيسيون خدمناهم كما يلزم، لكن خاص كان التسجيم كان ناقص اليوم رغم ان سجلنا هدفين. اعتقد انه جرون برافو لملاعبيتنا، حاجة باهية برشا، لكن ديما طموحاتنا تكبر بارابور الزبجكتيف متاعنا ديما يكبروا بارابور مشاركتنا في الدورة. هتقدنوا اليوم انتصرنا، تعدينا دونك اون تور سيت باج و بارتي من تو نبداو نفكروا في الدومي فينال اللي هو كيف بعد 48 مهم مهم لاولادنا في العمر هذا انه يتعودوا بالانتصارات لانه المنتخب هذا عنده برشا تحديات سيرتو الاولمبياد هذاك علاش الحمد لله ميلاد برشا ملاعبيه اليوم دور هذه اكتشفتهم ان شاء الله ياخذوا فرص في مع فرق ان شاء الله يكونوا اضافه للمنتخب ان شاء الله ما شويه تقرب لبعضهم ما شفتش لي زادفيرسير اكيد انه اليوم باش نعاينوا المنافسين الزوز وباش نتعاملوا معاه كيما تعاملنا مع هذم يعني كان لاحظتوا انه كل ماتش نلعبوا بديسبوزيتيف معين قاعدين نغيروا في طريقه لعبنا
10: أكيد منتخبنا الوطني التونسي في انتظار يتعرف على منافسه في نصف نهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط باش يواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية اللي فيها المنتخب الجزائري متصدر ثم المركز الثاني منتخب ألبانيا إيطاليا موجودة في المركز الثالث وكوسوفو موجود في المركز الأخير دونك في انتظار نعرف شكون منافسنا بصفة رسمية قائد المنتخب ولعب المنتخب محمد أمين علي لكن حكي على التأهل خاصة أنه غابت علينا برشا خلينا نقولوا ميدالية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط نسمعوا شنو قال لاعب المنتخب
12: هذا كما الناس الكل تفرجت تروح له اللي خلقنا عديد من الفرص ما كان ثمش تسيم قعدنا مركزين مأمنين برواحنا نعرف الجروب متاعنا عملنا رياكسيون في الطرح الثاني والطرح الثالث خاطر نعرف رواحنا اللي نحن نجمو نعملوا حاجه من خير ما تروح الاول نقطه في الطرح الاول مرضتناش عملنا رياكسيون في الطرح الثاني والثالث جبنا فيهم 6 بوان الحمد لله ترشحنا في المرتبه الاولى ديمي فينال تو باش نزيدوا ركزوا ما عندناش برشا وقت باش نفرحوا ماك تعرف ديمي فينال بعد 3 ايام عندنا اوبجيكتيف نحبوا نوصلوا له اوبجيكتيف مربوط بالربح نحن اول ما بينا الكومبيتيسيون ذي حاضرين ماتش بار ماتش كل ما نربحوا ماتش كل ما يزيد الاوبجيكتيف نتاعنا يزيد يكبر تو وصلنا للديمي فينال هذاك الاوبجيكتيف نتاعنا نحضروا له بعزيمه كبيره بروح كبيره نعرفوا الجروب نتاعنا تنجم توصل لبعيد وتعمل تصنع التاريخ ان شاء الله يا ربي يوفقنا نهدي والانتصار هذا للشعب التونسي كل الناس التوانسه اللي جات شجعتنا ودزت معنا ان شاء الله الجروب هذا تستناو منها حاجه باهيه وتوصل لبعيد بقدره ربي
10: ان شاء الله اكيد بالتوفيق لابناء نيس بوجلبان في الدور القادم وبالطبيعة ان شاء الله نعطيكم بعد كل التفاصيل اللي تهم المباراه واحنا ديما مع اخبار العاب البحر الابيض المتوسط في برنامج اليوم في كره اليد سيدات 4:30 منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب اليوناني سينو بالنسبه للالعاب الفرديه وتحديدا السباحه بالزعانف عندنا نهائيات اليوم نحكيه على ترشح امنا بن حسونه الى نهائي سباق 50 متر سباحة بالزعانف بعد ما عمل التوقيت 23 دقيقة و19 ثانية دونك تلعب النهائي اليوم الخمسة ودرج بتوقيت تونس أيضا خلينا نقوله نفس اللاعب معناه ما زال يلعب أمنا بن حسونة باش تلعب نهائي سباق 200 متر سباحة بالزعانف بعد ما كملت التصفيات في زمن ساعة 50 دقيقة و25 ثانية دونك النهائي باش تلعب الخمسة و53 دقيقة بتوقيت تونس يعني تقريبا الستة غير درج أيضا في نفس الاختصاص 200 متر سباحة بالزعانف تونسية أخرى معناه زوز توينسا عندنا في نفس السباق هذا نحكيه على سارة بن أحمد اللي باش عديت بلوتو مرحلة التصفيات في توقيت ساعة 51 ثانية و18 جزء من المية وباش تلعب بطبيعة النهائي 200 متر سباحة بالزعانف كيف كيف الخمسة و53 دقيقة بتوقيت تونس يعني تقريبا الستة غير درج أيضا نذير المعلاوي إلى نهائي سباق 400 متر سباحة بالزعانف بزمن 3 سوايع و12 ثانية و61 جزء من المية دونك شلعب إن شاء الله النهائي الستة والدرج بتوقيت تونس وبطبيعة احنا ديما في مواكبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كما قلنا مدرب المنتخب اليوم وعين شعباني كان عمل ندوة

0: معناها الانتوراج اللي احنا موجودين فيه توا كيف سواء مع الساف مع الجامعة التونسية مع الوزارة مع الناس كل جينا باش نخدمو جينا الحقيقة باش ننجحو ساندي فيه. بالنسبة لنا نعرفو السيتواسيون ماهيش سهلة ولكن هذا دور جماعي. بالنسبة ليا التوانسة الكل لازم يساهموا ان نحاولوا نرجعوا صورة تونس على الأقل بين الدول الأفريقية.
1: معين شعبين يحكي زيدا على الفترة اللي باش تسبق أولى المباريات الخاصة بالمنتخب في إطار تصفيات كاس أفريقيا. دونك عنا مواجهة نذكروا ضد أوغندا 24 سبتمبر ثم بوتسوانا 29 سبتمبر في إطار تصفيات الكام. دونك حكي معين شعبيني على جاهزية الملعبية اليوم شتوف البطولة المحلية وإلا خارج تونس قبل المواجهات الرسمية.
0: بداو لي كومبيتيسيون كيك سوا في تونس ولا البرا مع اللي خدينا معناها زمام الأمور مع ستاف تكنيك معنا قعدنا معنا جلسات كبيرة رجعنا شوية معنا للفيكو الأكورتير رجعنا لسي لارجي رجعنا معنا الجوار لكونتاكت الحالة الصحية متاحهم بدأوا دي بريباراسيون ليش كون يلعب اللي ماتش عميكو معنا الحمد لله عنا معلومات على جميع اللاعبين وزاد من هنا للوقت متاع 21 سبتمبر على الأقل في تونس فما 3 جورني بشي تلعبوا البرا بتتر أكثر يمكن 4 ولا 5 جورني. دونك عنا بلوز وموا فكره شامله على لي جور الموجودين وشنو معنى التحضير كما قلت قبيله. لو بلوس امبورطون سي لو بلان مونتال سو لو بلان مونتال باسكو حسيت معناها ك لي جور شويه ما مسوسين معناها سي نورمال راه شوف احنا نجم نلوم عليهم لانه سوسون لي زاكتور ولكن ما نتصورش اللي فما واحد يحس بالديسيبسيون اكثر منهم هم معناها باش توصل معناها ايشيك بريستاسيون بلوز وموا ما كانتش باهيه. دونك نعاودو نبنيو من الاول جديد نعاودو نخليوهم معناها في ظروف مرتاحه اكثر وكما قلت لك راه في الفوتبول سافا فيت معناها سوفيد دون فيكتوار دو ويرجع الجو معناها كما كان ان شاء الله.
1: ايضا نسمع ناطق رسمي الجامعه التونسيه لكره القدم معز المستيري اللي اكد انه فتره 4 سنوات وهي مده التعاقد مع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني هي فتره لاستعاده هيبه المنتخب بعد خيبه المونديال. نسمعوه ايضا في ميكرو زميلنا هادي جبنياني.
2: سي معين كان واضح ما تقلك قال لكم العباد كل انه فما دماء جديده باش يتم ضخها في المنتخب اللي ينجم يكونوا على المدى القريب ولا المتوسط. دونك لو كونترا نتاع إعادة هيبة للمنتخب الوطني ما فهمناش كونترا أوبجيكتيف. دونك باش يكون عنده مشروع يشتغل عليه على مدة 4 سنوات. المشروع هذا يرجع بيان سور فنيا المنتخب الوطني التونسي للمكانة نتاعو وهذا يتطلب وقفة من الجميع. هذاك علاش ديما نطلبوا منكم الدعم وانتم مش باش تبخلوا به. دونك الوقفة نتاع الجميع نتاع جميع التوانسة سواء الإطار الفني وإلا الإداري مختلف مكونات الشارع الرياضي التونسي. دونك مطالبين العباد الكل باش نكونوا واقفين مع بعض ونتفائلوا شوي ونعاود نقول راهو من حقكم انه تكون معناتها التصويره هذه موجوده عندكم. دونك نتفائلوا العباد الكل نشتغلوا مطالبين كان بالعمل الملعبيه معليها كان تخدم وتكون ابليكي وهذه مساله مش غريبه عليها لانه لا فولونتي اللي موجوده عند الملعبيه انورم. دونك تعدي مرحله خايبه في كاس العالم معناتها يتحمل مسؤوليه الجميع مش كان الملعبيه.
1: كانت هذه كل أخبارنا الرياضية ديما أكثر تفاصيل موجودة متواصلة على صفحتنا إذاعة الشباب ويجيكم بعد شوية كريم الزغبي في سامر كويز.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: Summer Cruise.
6: Summer Quiz. Summer Quiz.
7: من الاثنين للخميس
8: مع عربي ويصال وكريم.
7: الجو والفن والربح الكل مضمونين،
6: الكل مضمونين.
5: Summer Quiz
6: من ماضي ساعتين للأربعة. عدل موشتك اربح،
9: عدل موشتك تربح. هذا الشعار اللي مرفوع في سامر كويز. مساء الخير، مساء النور، تحية لكم الناس الكل. ماضي ساعتين ودقيقة حتى للأربعة في جو سخون، طقس سخون البرة، سيسور روحكم ديقة ديقة، توصلوا سلامات إن شاء الله وين قصدين ربي، سرتو للعباد اللي مروحة من الخدمة، للعباد اللي في الكرهبة عليه وفي الراديو، سينو العباد اللي في الدار. السلام عليكم على الناس الكل، مرحبا بكم معنا في سامر كويز، الحصة القبل الأخيرة في برمجة صيف 2026. غدوة إن شاء الله تكون الحصة الختامية، غدوة تلقاو العربي الباتيني يكون موجود معكم في حصة وشتلعبوا فيها زادة على برشا كادوة. الحصة القبل الأخيرة حصة سبيسيال شوية اليوم، باش نغير شوية في القوانين نظرا لأنه كل حد يتسأل وحده ياخذ وقته ويجاوب. اليوم باش نبداو ديريكت بسؤال السرعة منذ الجولات الأولى، دونك زوز أسئلة للزوز متبارين اللي يجاوب على زوز صحاح هو اللي تعدى معنا للدورة النهائية، فرضا أنه كل حد فيهم جاوب على إجابة صحيحة في الزوز أسئلة، وقتها يتم اللجوء إلى السؤال الثالث، وكيكا نتعرفوا على الفيناليست وقال اللي فايز معنا في حصة اليوم. السلام عليكم الناس الكل، كيف كاملة موجودة حاضرة معكم في سامر كويز. حمزة موجود في التنسيق العام لفقرات الحصة، نسلموا عليه، نسلموا على نزار الورتاني مخرج حصة اليوم، نسلموا زادة على شذا المزوغي اللي حاضرها في الإخراج الرقمي، كريم الزغبي. السلام عليكم الناس الكل، سامر كويز اليوم في الليستة متاع الجوائز عندكم لينات من الأهداء، مجمع على نظرين بيكونكت، عندكم باك عناية بالبشرة بيوراس، عندكم كارتاج لاند تيكيات تنجمو تربحوها، عندكم زادة في مهرجان السعادة كارتاج لاند ويويو تنجمو تربحو معنا زادة تيكيات تكملوا الصيف الأيامات الأخرانية متاع الصيف، ولو أنه الطقس الصيفي وكأنه ما زلنا في بداية الصيف، دونك تنجمو تربحو تيكيات تتهزو صغيراتكم وتمشيو انتوما في كارتاج لاند في مهرجان السعادة، شعار وخلي ديما السعادة عادة، من 8 حتى لماضي ساعة تنجمو تلعبو تنجمو تاكلو، دونك في الوقت هذايا من 8 بتاع الليل حتى لماضي ساعة تاع الصباح. للي يحب الألعاب الفكرية زاد اليوم فما لي سكرابل، دونك نجمو تربحو معانا الكادوات هذوما، في انتظار غدوة اللي تلقاه إن شاء الله. الروبو أيضا مش يكون موجود كيما اليوم، اللي يحب يأجل فوزه بالجائزة ويخلي روحه غدوة يكون موجود يلعب في الفينال على الروبو هذايا، زادا ينجم يقول أنه ما نربحش اليوم ونخلي غدوة نلعب على الروبو في الحصة الختامية من سامر كويز لربعة 26 أوت. السلام عليكم، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. حتى الأربعة نبدأ بالموسيقى بعد شوية، نجوى كرم شغل الموسيقى قبل هذايا أحمد مصلاوي أخيرا قالها وحنا معاه بومتي سامر كويز.

0: هذه مزكتنا، هذه الجو، هذه الامبيونس اللي موجوده حاضره معكم في سامر كويز. هذه ساعتين و26 دقيقه هذه 24 و 2026. مره اخرى نجدكم على تحيه الناس الكل، مرحبا بتليفوناتكم اللي قاعده واصله من مختلف مناطق الجمهوريه على 71 844 411. اليوم كما قلت نذكر الحصه القبل الاخيره من سامر كويز غدوه ان شاء الله، غدوة حصة أخيرة للي يحب اليوم يأجل جايزته ويلعب غدوة على روبو بقيمة مالية مهمة، دونك ينجم يختار أنه يكون موجود غدوة في الفينال الكبير مع عربي باتيني غدوة إن شاء الله في سامر كويز. السلام عليكم الأخرى للناس الكل، شكرا لكم على الاستماع. ديما نقول سيسر وحكم التومة دي في الثنية، درجات حرارة مرتفعة وهذه تقريبا منذ الأيامات اللي تعدى وقاعدين نشوف في موجة من الحرارة. أما اليوم البيك كما قالوا تقريبا أعلى درجات حرارة مسجلة اليوم، على ذلك سيسر وحكم إن شاء الله سلامات. شو شقول، أشربوا خدمة نجم ماء إذا عندكم ماء في الدار بطبيعة الحال، سينو حاولوا تقعدوا في بلاصة باردة، وإن شاء الله سلامات ليكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا. ديما نذكر زادة أنكم حاولوا تتجنبوا الجلوس في أماكن تكون معرضة مباشرة للشمس، سيرتو أنه الفترة وذروة الحرارة تكون تقريبا من 11 حتى 4 متاع العشية، على ذلك حاولوا في الوقت هذا أنكم تبعدوا على الأماكن اللي تكون عرضة مباشرة للشمس، حاولوا تلبسوا النظرة الشمسية، حاولوا تلبسوا القبعات، حاولوا تبعدوا على أقصى منكم الشمس. سينو كنكم في الكهرباء توا، اللي عنده كليماتيزور في الكهرباء صحة، دونك أموره 5 على 5. للي حال شبابك سيس روحك وكا شوف شو قولك ربي معاك شاء الله توصل. سلامات ليكم لينات، بما أنه قلت لينات نجمو تروحوا معنا لينات اليوم من الهداء مجمع النظارين بكونكت، أيضا تجمو تروحوا معنا باك للعناية بالبشرة، تروحوا معنا زادة تكية كارتاج لاند، وهذا أيضا تكية في كارتاج لاند ويويو لأنه مهرجان لدى السعادة مازال مكمل وديما تحت نفس الشعار خلي السعادة عادة. تجربة تربحوا زادة لسكرابة في انتظار جوائز غدوة آخر الحصص من سامر كويز. زوز متبارين بادين معانا حصة اليوم اللي هما شكون بضبط، خلينا نقولوا ألواء سلامة سلاح في بالي وجيهان، وهذا كان ما خنتيش الذكر. جيهان عسلامة. عسلامة
1: شحوالك
0: شحوالك
1: فينو
0: منين تكلم فينا؟
1: كان فيك من زغوان.
0: من زغوان شاركت معنا قبل جيهان انت؟
1: لأول مرة.
0: أول مرة، أوكي. شو تعمل في الدنيا؟
1: نخدم في شركة خاصة وعندي زفايرات.
0: يا ربي يفضلهم لك يا جيهان. سلاح.
2: أهلا عسلامة.
0: شنو أحوالك سي سلاح؟
2: مرحبتي أنا وسهلا.
0: منين تكلم فينا أخويا؟
2: نتكلم فيكم من تونس.
0: من تونس، أوكي. شو تعمل في الدنيا سي سلاح؟
2: عامل يومي.
0: عامل يومي. أول مرة تكلمنا ولا ثاني مرة؟
2: أول مرة. أول
0: الزوز أول مرة. سلاح وجيهان الزوز في الحصة القبلة الأخيرة من سامر كويز. سمعتوني من الأول ولا خلطتوا خلوت؟
2: والله خلط خلوت.
0: خلط خلوت جيهان. خلط خلوت. أوكي، ماذا نعود نذكركم بالقانون اللعبة في الحصة القبلة الأخيرة اليوم. كنا قبل كل واحد نعطيه سؤال وحده، اليوم باش نبداو ديريكت بالاسرع كل حد، فما زوز اسئله باش نسالهم لكم، اللي جاوب قبل واللي جاوب على زوز اسئله هو اللي تعدى معنا للدوره النهائي. سينو اذا كان كل حد جاوب على سؤال صحيح نمشيو الى سؤال ثالث. سلاح وجيهان،
2: واللي يعرف الجواب
0: اللي يعرف الجواب يتكلم.
2: قبل الاحتمالات.
0: ما هي كان عندك قبل الاحتمالات. مرحبتين سيتي.
2: مرحبتين.
0: انت عندك ثقافة عامة كبيرة برشا ولا كيفاه؟
2: ما فهمش واحد يعرف كل شيء.
0: ما لبس. وحدك ولا فهمش كون باش يعاونك؟
2: لا واحد ولا واحد.
0: ما ونعم بالله. اي سيتي سلاح وجيهان، حضروا لي رواحكم اسئلة في السريعة السريعة السريعة. أول سؤال سلاح وجيان. سؤال سهل برشا. جيان تسمع فيها؟
1: أي نسمع فيها.
0: أوكي. السؤال يقول كم عدد ألوان قوس قزح؟
1: سبعة.
0: سبعة جيان. سلاح.
2: أقول سبعة شيء يقولها.
1: جيان أحسن.
2: لا أول رن البارة.
0: يا فتاح يا رزاق يا عليم يا
2: كريم. والله انا بار والله
1: سهر عادينا قبل يوصلكم
2: فيه ربي يدي
0: به به. السؤال هذا نلغوه، تعرفوه السؤال هذاك نلغوه.
1: علاش انا جاوبت قبل
0: خاطر توا وجاتي كيف كامله قاعده تسمع فيكم مش تركز معاكم.
2: هاك
0: الامور خمسه طيح لك تبين زار. الناس كل باش تركز توا، ما عاد حد يقول انا وما عاد حتى حد يقول انا جبت قبل. لا
2: لا لا ما تكلمش.
0: فما علاش التحكيم؟ فما علاش التحكيم توا؟ هي تقول شكون قبل.
2: مشاش
0: طبعا. اوكي السؤال هذا نلغو، هو ديجا سؤال سهل. السؤال سلاح وجهان. اول سؤال من اول من استخدم البوصله في الملاحه؟
2: العرب.
0: هل هم اليابانيون، الأمريكيون، أو الصينيون؟
2: الصينيون.
0: الصينيون. سلاح واحد بلاش، لأنه الصينيون هم أول من استخدم البوصلة في الملاح. السؤال الثاني يتعدل به جيهان، يتعدى به سلاح التونس، وربي عدي الحص على خير.
2: أمين
0: امين.
1: ليه مش والله روح رياضيه اللي يربح تحت حاله.
0: لا روح رياضيه
2: تحت جيل
1: نعيشك عايش
0: قوي. اي يا صلاح انت كبشت. انا الاول، انا الاول ومن بعد
1: انا قيلي بالحق. انا جاوبت له لا ما ينسيش
2: طما حاجه. انا جاوبش جيل ما يسالش
1: عادي. ايه ليه مثيلك.
0: السؤال الثاني من هو مخترع المصباح الكهربائي؟
2: توماس
1: ايديسون.
0: توماس
2: ايديسون.
0: توماس إديسون
2: الأمريكي صاحب الألف اختراع هذاك.
0: توماس إديسون. جين
1: نعم
0: إجابة السلاح هي الصحيحة.
1: السلام مبروك عليك
2: يا رحمة والديك. جين
0: جين قل لي عشكم تحب تسلم. جين
1: عايشك. سلام عليكم الكل وإن شاء الله مربوح عليكم.
0: عايشك يا جين. سلاح
2: أيوة
0: تقعد معنا. أنت أول متأهل للدورة النهائي وظهر أمورك في الثقافة العامة لباس.
2: مغروم لباس أمام
0: أقرأ. أنت مغروم.
2: مغروم على الأخ.
0: وشو أكثر الدومانات اللي مغروم بها؟
2: لا كل شيء كل شيء.
0: شو كل شيء على بعضه؟
2: أي قال القول بتاع الجاحظ أخذ بكل شيء مطارف.
0: أخذ بكل شيء أو من كل شيء بتعرف. صحيح. ما أقول برش. معناتها يلزمنا نشوفوا لك حاجات. شو معناتها وين نجم؟
2: لا
0: شو لا
2: حاجات سهلة.
0: لا حاجات معناتها يمشيوا مع الثقافة اللي عندك معناتها.
2: لا ما عنديش ثقافة.
0: سؤال مثلا على الطاير، من هو مؤلف رواية البؤساء؟
2: فيكتور هيوغو.
0: اوكي
2: السؤال لا هي سؤال سهلة.
0: اوكي اوكي لا سافا لا سافا لا سافا لا سافا سافا سافا سلاح امورك واضحه. بعد في الفينال استناني خويا ترى هذوما اسئله سهله. ترى لا ساي ساي
2: يرحم والديك الله
0: يبارك. نتقابلوا في
2: والله ثقافتي غريبه شويه.
0: نتقابلوا في الدوره النهائي سلاح. باي باي. قد معنا في الاستماع في الانتظار. هذا جورج وسوف طمني على الحبايب ان شاء الله تكونوا لاباس. احنا معكم حتى الاربعاء في سامر كويز. راجعين بعد موجز الاخبار. رجعنا

0: لمة صيف.
1: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكيه،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامج التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. المركز الوطني لفنون الخط يفتح باب التسجيل لأول مرة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 للمشاركة في تكوين اختصاص فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وذلك ابتداء من غرة سبتمبر المقبل وإلى غاية 30 من الشهر ذاته بمقر المركز. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن أحداث 6 اختصاصات جديدة لأول مرة بالمنظومة التكوينية للسنة التكوينية الجديدة، وتبرمج أكثر من 25,000 موطن تكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026. تحت عنوان الكتاب التونسي بين الأمس واليوم، نظمت اليوم وزارة الشؤون الدينية بمقام الإمام علي بن أبي زياد في ساحة القصبة بالعاصمة معرضا لأبرز المحطات التاريخية لمؤسسة الكتاب عبر مختلف العصور، ولوحات توثق الكتاب في شكله التقليدي والعصري. في الرياضة، تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عاما إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه على المنتخب التركي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم لحساب الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداتها. الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان يؤكد أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ختام الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع.

0: سامر كويس سامر كويس
1: من الاثنين للخميس
2: عربي وصال وكلي
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين
3: سامر كويس
4: سامر كويز عمرو دياب لولا البنات وحنا معكم حتى للأربعة ماضي ساعتين و 41 دقيقة ديما نجدوكم على تحية لكل من بدا معنا الرحلة من ماضي ساعتين لكل من التحق بينا تباعا لازم تكون موجود في الحصة قبل الأخيرة من سامر كويز على نمر تليفونه 71 800 44 400 11. صلاح من تونس كان أول المتأهلين للدورة النهائي وبعد لحظات الدورة النصفية الثانية دي ما ذكركم زادة اللي إذا فما شكون يفوز اليوم ويحب يأجل فوزه بجائزة من الجوائز متاع اليوم بالغدوة يلعب على روبو قيمة مالية مهمة جدا للروبو هذا ينجم يختار أنه يكون موجود غدوة في حصة سامر كويز الحصة الأخيرة غدوة الخميس مع عربي باتيني انتوما اللي تختاروا سينون زوز متبارين موجودين عبير وبشير الزوز نسلم عليهم عبير عسلامة
5: عسلامة
4: أهلا وسهلا يا عبير
5: يعيشك وبيكسر
4: منين كانوا فينا عبير؟
5: من جابس
4: جابس تحية لكل مستمعينا في جابس عبير شو طعم في الدنيا؟
5: والله في الدار
4: في الدار أوكي صباح هذا طقس
5: والله سخانة
4: دافي شوية
5: أنا قلت لك
4: دافي شوية
5: هكا هو سنة في الغلوة الأخرى
4: أوكي بشير
6: ألو
4: أنا بسي بشير
6: ألو لا رشيد رشيد الخميري
4: رشيد اوكي مش مشكل مش مشكل عايز رشيد شو حوالك
6: الحمد لله
4: رشيد على وزن بشير اوكي مش مشكل رشيد سافا الامور لاباس
6: الحمد لله
4: منين تكلم فينا اخوي
6: مجاز الباب
4: مجاز الباب اوكي كيف كيف الطقس دافي عندكم
6: سخانة تبارك الله
4: سخانة تبارك الله اوكي ربي خفف علينا سيدي عبير ورشيد دونك اسئله كما تعرفوا اللي عنده الاجابه بيجاوب قبل ويكون الأسرع زوز أسئلة للي يجاوب على زوز أسئلة صحيح يتعدى للنهائي إذا سؤال سؤال فما سؤال فيصل بينتكم الزوز عبير ورشيد
5: نعم
4: يا سيدي ركز سرشيد مركز معايا
6: لا مركز
4: يا سيدي باش نبداو السؤال لولين سؤال اليوم أسئلة سهل ما هو اسم الكوكب الذي يعرف بالكوكب الأزرق؟ هل هو عطارد الشمس أو الأرض؟
5: عطارد
4: سرجيد
6: عطارد
4: علاش مشيت فرد إجابة وهي جاوبت عطارد؟
6: ليه المعلومة نفكرها غايبة شوية عليك
4: غايبة شوية عليك هي قالت عطارد مشيت معها عطارد
6: لا لا مشيت معها من أول
4: هي ديجا جاوبت قبلك عطارد
6: الله غالب
4: الله غالب لكم الزوز على خاطر السؤال اجابتكم الزوز غلط اسم الكوكب الذي يعرف بالكوكب الازرق علاش زعما كوكب ازرق شنو يع... شنو شنو شنو يعطينا انديس الازرق
5: خاطر هو انا عرفت انها غالطه لما الارض خاطر البحر هكا
4: صحيت محيطات و... أما عرفت بعد بعد الإجابة دونك الكوكب الأزرق هو الأرض وليس عطارد السؤال الثاني اللي جاوب صحيح يتعدى إذا جاوبتوا زوز غلطين كما عملتوا أنا قاعدين السؤال في على الكواكب ديما زهركم بالكواكب دوما ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس؟
6: زحل
4: هل هو
5: عطارد
4: عطارد واحد قال عطارد والآخر قال زحل
5: ولا الزهرة
4: أنت قلت عطارد وهو قال زحل ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس فما إجابة صحيحة فما إجابة غلطة والحاجة به بقى الإشكالية توا شكون صحيح وشكون غلط
5: مبروك
4: عليه. كان رشيد مبروك عليه كان عبير
5: مبروك عليه
4: مبروك عليها هكا ولا رشيد ولا
6: بطبيعة
4: بطبيعة اوكي به عبير شكون حاب تسلم انت
5: نسلم عناتي كل المستمعين واللي يعرفني
4: سي رشيد شكون حاب تسلم
6: نسلم على الناس الكل ومعجب برنامج
4: سلم عليهم الكل الزوز سلمتوا على الناس الكل أما شكون اللي باش يكون سلام وآخر سلام معانا اليوم؟ زينا من السسبانس. ستريسين انتوما ولا؟
5: على خير.
4: هذاك الهدف. هذاك الهدف، أوكي. سير شي ظاهر مو ماكش ستريسي.
6: نعم؟
4: ما عندك شوية ستريس ولا حاجة. أفهميش؟
6: والله عادي.
4: نعرف أي ظاهر. افترت سرشيد أمورك واضحة؟
6: مشان؟
4: لا افترت ولا ما زلت؟
6: هلا افترت.
4: افترت اوه تقايل أمورك واضحة، جيت إجابة صحيحة، جيت غلطة، جيت فما حتى مشكلة. أوكي أي ماذا سرشيد؟
6: نعم.
4: شد عندك. ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس؟ هو كوكب عطارد، وبالتالي عبير إجابتها صحيحة وهي اللي تتعدى معنا للدور النهائي. أقعد معنا عبير بعد تلعب فينا مع سلاح من تونس. سيرشيد عاش كنت حاب تسلم، سلمت عليهم فوالا، دونك نسلم عليك. غدوة آخر حصة تنجم تشارك معنا، غدوة آخر حصة وعلاش لا يكون معك الزهر غدوة
6: إن شاء الله.
4: إن شاء الله. تحية لكل مستمعاتنا وكل مستمعينا في مجاز الباب، في باجة، في مختلف مناطق الجمهورية. ديما سلام عليكم، رجعين بعد شوية نكملوا معاكم حتى للأربعة في سامر كويز. في الانتظار مورسو حلو جاي من عند حكيم تدسويت. افرض مثلا يعني أني خسمتك يوم

0: لسه في كمان ولسه في برشا جوائز، لسه في برشا موسيقى حتى للأربعة في سامر كويز. بس أنا معكم أنا مكملين أول دور نهائي بعد لحظات باش يكون بين سلاح من تونس، عبير من جابس اللي نسلم عليهم. سلاح وعبير مرحبا مرة أخرى.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا، أموركم على العال؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. سي سلاح،
1: نعم،
0: انت بتاع الثقافه العامه لاسال
1: لا والله خاطيني، والله خاطيني انا،
0: مش انت
1: لا وحدك،
0: واحد اخر. اوكي عبير، اسمك تعرف ما نعرفش، كان سمعت بكري شويه سلاح ولا
2: اي؟ سمعت وماذا بيه، تعطينا اصعب اسئله عندك.
0: اوكي تقول انت انا داخل في الربح خارجه من الخساره. اوكي بون، حسب الاسئله اللي عندي نتصور كمان اسئله سهله مش صعب الا غالب بالنسبه للسلاح حتى اللي كنت عبير نتصور كمان. هاي سيتي اللي عنده اجابه يجاوب كالعاده. عندك مع الموسيقى ومع الفن سي سلاح؟
1: سبا
0: سبا مشكلة ولا ما عارفش
2: فميت حاجة تتلاف ما عندكش معاها
0: ولا ماني عارف. اسأل انت يا عبير، شوف عندوش حاجة ضعيف فيها، اضعف حاجة ولا اصعب حاجة عندك؟
1: ولا ما نعطيش عادة،
0: ما نعطيش اي اي نقاط ضعفي ما نعطيهمش،
1: نقطة ضعف ولا
0: نخبيها اي سيدي
1: اي بس
0: توكلوا على ربي. اي
1: والله
0: باش نعطيكم ثلاثة غنيات عناوين متاع غنيات. أناهم من الغنيات الثلاثة غنية ما غنهاش علي الرياحي.
1: علي الرياح
0: بيه. عبير.
2: نعم والله نبدأ تبدأ هكا غنيات معناها مش قديمة برشا باش نعرفها خاطر ما عنديش
0: برشا. ألا غالب علي الرياحي. نعملوا
1: له غنية. أنا قديم عبير.
2: نعم.
1: أنا قديم شوي.
0: أما تنجم الأسرع ينجم يجاوب حتى كان ثلاث أغنيات. شو ما هو أنا كتير إن شاء الله زينة وتحت الياسمينة في الليل.
2: تحت الياسمينة
0: جاوبت أنا قبل في بيت، ماني قلت ما حد يقول أنا جاوبت قبل.
1: عندنا
0: لجنة التحكيم ما شاء الله الكلهم ديجا كلهم مركزين باش نتجنبوا كأنا جواب تقبل ولا آخر جواب تقبل.
2: إيه.
0: سي سلاح.
1: أيوة.
0: يا سي القديم.
1: أيوة.
0: كيفاه عليه قاعد تستنى برشا؟
1: والله لا ما في بالي أنا قطين وسمع شيء صعب. ما
0: أرد عدي مش ريزور
1: ريزور
0: خلاص. ريزورة.
1: والله
0: ريزور
1: والله.
0: مسج مش
1: مشكلة. عطيني السؤال اللي بعد شو نوع؟
0: أنا جاي خلنا نفضل السؤال الأولاني وبعد نمشي للسؤال الثاني.
1: هي أسرع.
0: أنت مستعرف.
1: أنا مش عدلها.
0: أعطيك حاجة أخرى.
2: إيه هو نرمال وقت ينزيو بنفسي في القط غادي مانا.
0: لا فما زوز أسئلة. فما زوز.
1: عبير مش خرجني ديالك.
2: بخرجك على الأول.
1: بعد يا سيدي باهي. قلبي باهي معك. أما أنت بتخش.
2: لا باي علك بارك الله فيك.
1: نتحداك
2: المساج. لا عادي مساج كان ربح.
0: يا عبير عليه تحل في دوسي كان رائد هو عمك سلاح. انت استفزيته تو
1: يقول حياة غير
0: لما فعلا
2: عادي لي ربح صح وفرفاني عادي
0: واحد بلاش
1: مفادلكو
2: ولا مفادلكو؟
0: ليه
2: والله
0: مفادلكو نسكون مفادلكو واحد بلاش العبير بما انه تحت الياسمينة في الليل هي غنية من غنيات الهادي الجويني ومش غنية علي الرياحي. ان شاء الله زينة وانا كتير. السؤال الثاني
1: يقول
0: ما هي اللغة الرسمية في النمسا؟
1: الألمانية.
0: عبير. أيوة.
2: نعم.
0: وينك يا عبير؟ قالك
2: أخلط. ما نعرفش ونستنى في الاحتمالات.
0: أما بلاش احتمالات. قالك أخلط كانت نجم تخلط أخلط.
2: بس تو نخلط.
0: قلت لك أنا راك حليت. أوكي. اللغة الرسمية في النمسا هي اللغة الألمانية بدون احتمالات بالنسبة لعم سلاح. عم سلاح. وسع بالك استهدى بالله وريت فضلك عليك عبير وما زار شيء.
1: الله يفضلك. لا لا لا
0: لا خاطر حسيتك
1: ها خاص غير ما ناكلي.
0: اي اي لا عندك حق، لا عندك حق، انا معك انا معك. استفزتك
1: الله غلب عليها.
0: اي عندك حق. اوكي السؤال الثالث اللي هو السؤال الفيصل عبير. واحد واحد ركز مليح. سؤال فيصل، السؤال يقول كم ظل عن في جسم الإنسان؟
2: 200
0: لحظة برك
2: 204
0: ما فهمش. ظل ظل
1: كم شو؟
0: كم ظل عن في جسم الإنسان؟ 20 22 ولا اي ظل بشوية؟ 20 22 24
2: 24
0: عبير ايش قلت انت؟
2: 22
0: سلاح ايش قلت؟
1: 24.
0: فما إجابة صحيحة فما إجابة غلط.
1: اثنين وعشرين.
0: كيف السلاح؟
1: مش هالش عبير
0: مش هالش. شفت السلاح كيف ريت ها؟
1: الله
0: فضلك وبرك. عبير ريت كيف قلت لك بالأول ما غير ما تستفز السلاح.
2: ليه والله يتشبليك وكهو.
0: أوكي تأزوز كل واحد حتى اللي الإجابة بتاع الطرف الاخر هي صحيحه هكا ولا؟
2: والله لا
0: 50 50 50 50 50 كم ظل عن في جسم الانسان؟ لا يا مانيش عارف انا ماذا بين نكمل معاكم للاربعه انتوا بزوز.
1: ولكن
2: انا الحقيقه ما حبش نكمل معاكم.
0: اوكي
2: اسيدي ياسر ريتيكا
0: لا هو حط في بيده باش يربح اليوم ما فهمش حط في باله باش يربح اليوم
1: سيسلاح. لا والله يفضلك عليكم والله يفضلك
0: تي جاب ربي جيت فضلك يا سيسلاح. اوكي كم ظل عن في جسم الانسان؟ ماهوش 20 22 24 كم ظل عن في جسم الانسان؟ الاجابه صحيحه هي اجابه اللي عبيب. قال 20 وزادهم 4
1: اها
0: 24 برشا سيسبانس في الفينال هذا بين صلاح
2: باي
0: باي اه سيدي لحظة برك قد باي بون سي صلاح
1: انا باش نعمل اقتراح.
0: شنو باش تعمل؟
1: اقتراح
0: اقتراح حل
1: حلني
0: اقترح سي صلاح ان شاء الله خير.
1: بو سي ربحت ولا
0: انت ربحت؟
1: باهي اخذر انا توا ناوي على
0: الربو. لحظة برك لحظة برك سلاح لحظة برك لحظة يا سي سلاح يا سي سلاح
1: هاي
0: في الجملة المفيدة اللي باش نفهموك فيها انت على شنو ناوي اتقص الريزو قعدنا في ناوي. انا ناوي
1: و... الربو
0: توا نسمعوا فيك انت على شنو ناوي ان شاء الله؟
1: الربو
0: اه اوكي ناوي على الربو انت
1: هاي
0: تقول انت تقول انت بالثقافة اللي عندي وبالمعلومات اللي عندي حد ما يلعبني
1: أي أوكي. أنا ما عندي حتى ثقافة بقولك ما نعرف شيء
0: تي أنا مصدقك به أي أي شو
1: معنى لك نورمال اليوم نربح ولا
0: نورمال اليوم تربح هاي
1: وحبيت في بالي قبل حق أنا غير ناوي على الربو كان بس حاجة اليوم نجي نلعب
0: أي
1: هذا مساواها به
0: آه أوكي أي
1: وكهو
0: يا أخي شو تحب في الأخر شو نعمل؟
1: والله كان أنت مثلا أنا برشك أقرأ الحصة قبل الأخرة وتكبروا قلوك وتجوا حاجة لعبي خاطر مساواها به
0: والله يا والله سي سلاح اي وسامحني معناتها انت تتبرع لها بالكادو ولا شو بالضبط؟
1: لا لا على نفس
0: الفكره انت انت تقترح وكهو
1: نقترح ونخرج
0: اي انت معناتها خاطر الكادوات عندنا احنا وانت تقترح وكهو اعطيوها كادو وانا ربحوا معناتها
1: كالسلطان
0: او انا شنو الاقتراح انت مو قلبك قلبك كبير الكادو باش تربحوا انت اعطيه العبير
1: اي انا قلت لك ما تقترحش على الربوع
0: عينك على الربو أكاو أنت صباحني أسيدي
1: كان أنتم كبرت قلوبكم حبي معنا خاصة قبل الوداع تظهر وجه العبير وعبير وينه من الظهر شد تملة
0: أنت تشري في وجه مع عبير على حسابنا أحنا
1: لا والله لا
0: اسمع يبقى معي يبقى معي يبقى معي يبقى معي بلاي نسلم على وفاء فدو ما نعرفش قاعدة دخلت بحدانا أوكي انضمت الى لجنه التحكيم الموجوده كل زادها باش تسمع به اي سيدي خلينا نبداو توا عمليين انت دونك باش تتاهل غدوه تلعب على الربو
1: فوالا
0: باهي سلم خويا و... ونفصلوها معاك ومن بعد نتلاهو بعبير. قول لي على شكون تحب تسلم.
1: باهي انا يا سيدي اصلي من جابر.
0: ايوه
1: نسلم على اهلي في جابر.
0: نسلم عليهم الكل.
1: هكا هو السلام عليكم وانتم يعطيكم الصحه برنامج السنة.
0: اوكي نتقابلوا غدوه مع عربي في الروبو
1: ان شاء الله. باي باي
0: باي باي باي باي. عبير عبير
2: نعم نسمع فيك.
0: ما زلت معنا عبير. عبير المشكله اللي انت في جبس ما نعرفش توا سي سلاح قالوا واقترح واحنا بطبيعتنا كنا باش نعملوا هكاك ما نخلوكش تروح يدك فارغ ما نعرفش عليك تنجم تكون في في في في كارتاج لاند ولا
2: والله الحقيقه لا ما نجم
0: ما تنجمش باهي باهي تعرف شنو هو احسن حاجه نجم نعملها بما انك سيده دونك عينيا باك نتاع عينيا بالبشره نتصور مدام كوميم ها
2: باهي يعطيك الصحه نجم نربح لونات ولا ما عنديش حق
0: الحقيقه لونات للفائز
2: فهمتك
0: الحقيقه
2: باش نكون نجم معناها نربح هيك عليه
0: فوالا دونك الباك نتاع العينية بالبشرة زادة راهو نتصور فوالا فوالا أي مدام قولي على شكون تحب تسلم عليه؟
2: نسلم على المستمعين واللي حز عليا التليفون وليك أنت وليكيب الكل.
0: شكرا مدام بارك الله فيك. شكرا لكم الزوز صلاح وعبير بالحق فينال يعمل 66 كيف صلاح غدا باش يكون موجود إن شاء الله في اللعبة في الفينال على الروبو. هكا كملنا الدورة النهائي الأولاني في السويعة هذه اللي وصلتها الماضي 3.8 دقائق. نبداو بعد لحظات الأدوار النصف النهائية الثانية في الساعة الثانية. نرحبوا بكوثر البجاوي اللي باش تكمل معنا الاخراج احنا معاكم حتى الاربعاء في سمر كويز بالموسيقى مكملين تو سويت حان الان من عند ادهم النابلسي. مرحبا انا راجعين بعد لحظات.

0: سامر كويز. سامر كويز
1: من الاثنين للخميس،
2: عربي وصال وكريم،
1: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
3: سامر كويز.

0: مليون بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان.
1: حسين الديك مليون بحبك مليون، ماضي 23 دقيقة، مكملين حتى الأربعة في سامر كويز. نمشي وديريكت للدورة النصف النهائي الثالث اليوم، بعد ما كملنا مع سلاح وعبير الدورة النهائي الأولاني. شكون موجود في الدورة النهائي الثاني؟ رياض ولا انتصار؟ قولوا عن سلامة الانتصار. عن سلامة انتصار.
2: عسلامة.
1: مرحبا
2: وبيك.
1: مين تكلم فينا انتصار؟ شنو تعمل في الدنيا؟
2: من الكسرين وفي الدار.
1: في الدار. سيرياد مرحبا
3: بيك، عايشك.
1: مين تكلم فينا اخويا؟ شنو تعمل في الدنيا؟
3: من بوسالم.
1: بوسالم شنو تعمل في الدنيا؟
3: والله نخدم في المعتمدية.
1: تخدم في المعتمدية، ربي يعين اخويا وربي يعين الناس.
3: طبعويان والافتتاح تاع الزردة غدوة.
1: ايوه غدوة افتتاح الزردة. اوكي
3: تاع الزردة.
1: اوكي اخويا اوكي. وزرت شكون هذه؟
3: زرت سيدي صالح البلطي.
1: سيدي صالح اوكي. اه سيدي وهابت انت لزرده باس. اوكي. اه سيدي رياض وانتصار عندكم زوز اسئله، كل حد اللي يعرف المعلومه يجاوب قبل. واضح سرياد؟
3: واضح.
1: انتصار؟
2: ايوه واضح.
1: اول سؤال، سالت بكري شويه على غنيات علي الرياحي، توا باش نسأل على غنية من غنيات الهادي جويني. باش نعطيكم ثلاثة غنيات، أنا الغنية اللي ما غنيهاش الهادي جويني، الغنية الأولانية اللي تعدى وفات، الغنية الثانية اللي كان غني، الغنية الثالثة كيذيق بك الدهر.
2: كيذيق بك الدهر.
1: كيذيق بك الدهر. انتصار.
2: كيذيق ما غنيهاش.
1: سرياد.
3: إجابة ثانية.
1: صحيح. إجابة ثانية اللي كان غني غلطة، لأنه انتصار جاوبت كيذيق بيك الدهر، هي الغنية اللي ما غنهاش الهادي الجويني. واحد بلاش الانتصار يا رياض. السؤال الثاني، يتعدل انت يتتعدى انتصار. السؤال يقول، بكري شوية سألت على عدد الأضلع في جسم الإنسان وقلنا 24 ضلع، قديش عدد الأسنان في الإنسان البالغ؟ هل هما 30 32 ولا 34؟
3: 34
1: قال رياض. وانتصار قداش قلت؟
2: 32. انه مش متأكدة.
1: مش متأكدة وقلت 32. سرياد.
3: نعم.
1: 34 الانسان عنده.
3: اي
1: انت عمرك ما حسبت سنيك.
3: لا.
1: ماذا سرياد؟ الانسان البالغ عنده 32 سنة مش 34، وهكا انتصار بالزهر. جاوب زوز إجابات صحاح وهي اللي تتعدى معنا للدور النهائي. أي سرياد في انتظار الزردة غدوة، على شكون تحب تسلم خويا؟
3: نسلم على جماعة الإذاعة.
1: أيوة.
3: ونحب الناس في الشارع وننبه باريت على السكر كانت تعمل نداء لي
1: خويا. هاو نداء على المباشر، دونك للي عنده امكانيه انه يتبرع بآلة لقيس السكر بالنسبه لرياض من بوسالم ينجم يكلمنا على شلاه ونجمو نعطيوه التليفون بتاعه. شكرا سي رياض. هاي انتصار تقعد معنا، مشكون موجوده انت في الدور النهائي؟ هذا كل نعرفوه بعد موجز اخبار ماضي 3:30.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
2: عاد الموشتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. وبالنسبة إلى الطلبة الجدد ينطلق الترشح يوم 7 من سبتمبر المقبل ويتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر 2026 على أن يكون آخر أجل لإرسال الملف فات يوم 15 من جانفي 2027. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن احداث 6 اختصاصات جديدة لأول مرة بالمنظومة التكوينية الجديدة. المركز الوطني للفنون الخط يفتح باب التسجيل لأول مرة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 للمشاركة في تكوين اختصاص فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وذلك ابتداء من غرة سبتمبر 2026 وإلى غاية 30 من الشهر ذاته. برنامج ذي دوت يطلق برنامجا موجها لرواد الأعمال التونسيين في الخارج وآخر أجل المشاركة يوم 30 من سبتمبر المقبل. منظمة الصحة العالمية بتونس تدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وإلى غاية 4 مساء في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداتها. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مقتل 14 رضيعا على الأقل في حريق في مستشفى حكومي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة تعز جنوب غرب اليمن. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب
2: عدل موجتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
8: معلومة الوافية.
7: نفس الروح نفس الإحساس.
8: نفس الإحساس.
7: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
8: من القلب للقلب.
7: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: بعد 43 دقيقة 20 دقيقة مازالوا في عمر حصتنا من سامر كويز، مازالنا مكملينها معكم بالمسابقات بالأسئلة بالموسيقى. ديما السلام عليكم على الناس الكل، زوز متبرين بعد لحظات يكونوا موجودين حاضرين معنا يلعبوا الدور النصف النهائي الثاني في الساعة الثانية بعد انتصار من القاسرين اللي موجودة في الدور النهائي. شكون باش يلتحق بها، يا إما عربي وإلا رجاء؟ نبدأ برجاء. عسلامة رجاء.
1: عسلامة يا كريم،
0: شحوالك يا رجاء؟ صباح الخير،
1: يعيشك يفضلك. أحلى كريم وأحلى إذاعة شباب وأحلى موجات،
0: ربي يخليك. شكرا،
1: يعيشك.
0: منين تكلم فينا؟
1: من المتلوي يا كريم.
0: مرحبا ومرحبا بكل مستمعينا في المتلوي وفي قفصة وفي الرديف والجهة هذيك الكل ومختلف جهات الجمهورية. رجاء شنو تعمل في الدنيا؟
1: إطار بشركة يا كريم.
0: أوكي، ربي معاك وربي يعينك.
1: يعيشك. شو أنت زيدة؟
0: فما عربي باش نلعب ضدك. سي العربي مرحبا. سيدي
2: هذا سيدي رحم والدي.
0: منين تكلم فينا سي العربي؟
2: من ولاية منوبة.
0: من ولاية منوبة، اوكي. شنو تعمل في الدنيا؟
2: راهي متقاعد.
0: متقاعد، اوكي. صافا الامور لاباس؟
2: الحمد لله عايش.
0: الحمد لله، اوكي. عربي ورجاء، دونك كالعادة سؤال زوز أسئلة لمن كان الأسرع. عربي.
2: نعم سيدي.
0: باش نعطي السؤال لكم الزوز، ومن كان الأسرع بينك وبين رجاء؟
2: ما يا سيدي.
0: ما تفهمين؟
2: ما تفهمين؟
0: ما تفهمين؟ يا سيدي. السؤال الأول، سؤال ينجم يكون سهل، سؤال يقول.
2: نعم ولا لا؟ ما
0: لا ما فماش نعم، فما حتى لا ما فماش. فما انت والسؤال يا سي العربي.
2: ماني نتبع في البرنامج نتاعكم هكاك، وانا ما نعرف.
0: فما نعم ولا؟ عندنا نعم ولا.
2: اي
0: موجود. اي موجود مع عربي مرات يعمل نعم ولا. اوكي عندك الف حق. اما انا ما عنديش نعم ولا، ما فماش.
2: ماشي.
0: يا سيدي السؤال يقول.
2: اي
0: شنية جنسية الرسام العالمي بيكاسو؟ هل هو إيطالي، إسباني أو فرنسي؟
2: إيطالي.
0: إيطالي.
1: إسباني.
0: إسباني. به. فما إجابة صحيحة وفما إجابة غلطة. سي العربي.
2: سيدي.
0: أنت قلت إيطالي.
2: قلت إيطالي.
0: قلت إيطالي. بيكاسو الرسام العالمي جنسيته إسبانية يا سي العربي. رجاء إجابتها صحيحة.
2: مبروك عليها.
0: مازال
1: يعيشك يفضلك سي العربي.
0: مازال يا سي العربي. ومازال
1: مازال
0: مازال سؤال واحد اخر. مازال سؤال واحد اخر.
2: باهي خويا،
0: تنجم تعدل فيه ولا تتعدى رجاء؟
2: كيما نقولوا
0: شنو؟ امن امن بشويه حظوظك. كمل.
2: هذاك هو بالزهر.
0: بالزهر صحيت كل شيء ممكن. السؤال الثاني يقول.
2: ايش يقول سيدي؟
0: في أي محيط يوجد أكبر عدد من الجزر؟ هل هو في المحيط الهندي، في المحيط الأطلسي أو في المحيط الهادي؟ أنا
2: المحيط الهندي.
1: المحيط الهندي. الأطلسي. الأطلسي يا كريم.
0: باه.
2: والمحيط الهندي أنا قلت.
0: الهندي وخيط هندي حتى هو. أوكي. باه. المحيط الهندي. واحد قال المحيط الأطلسي. حاجة باهية لي زوز غلطين.
1: ظهرت في المحيط الهادي معناه.
0: فوالا، أكبر عدد من الجزر موجودين في المحيط الهادي. زوز غلطين. وهكا مدام رجاء بالواحد بلاش بأضعف النتائج، واحد بلاش تتعدى للدور النهائي. عمل هادي. سي العربي سامحني. قل لي على شكون تحب تسلم؟
2: نسلم على العائلة الكل، خويا اخواتي وامي وكل.
0: ربي يفضلهم لك الكل. ربي يفضلك انت. وتنجم غدوة زاد اخر حصة تنجم تشارك معنا غدوة. بالك مع عربي يبدأ الاسم على الاسم وربي يبعط لك القسم وتنجم غدوة تربح معنا. يا سيدي فوالا رجاء بعد شوية باش تكون مع انتصار. زو السيدات لازمنا بعد شويه نركزوا برشا لانه الاصوات باش تكون متقاربه نلعب معاهم الدور النهائي. رجاء وانتصار في الانتظار سوا سوا بها السلطان، واحنا معاكم في سمر كويس حتى لروح.

0: رامي جمال سعد المجرد ليلة ورا ليلة وحنا دقيقة ورا دقيقة قاعدين نقربوا لنهاية موعدنا من سامر كويز حتى الأربعة ماضي 53 دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل بعد لحظات الدورة النهائي الثاني في حصتنا لليوم باش يكون بين زوز سيدات انتصار من القاسرين ورجاء من المتلوي وان شاء الله يتعدى دور النهائي هذا سلامات. علاش؟ لانه تشابه في الاصوات كي يبدا اصوات نسائيه سيرتو يلزمنا برشا تركيز. انتصار
1: عشان
0: شنو هالك انتصار؟
1: الحمد لله
0: لاباس. قاعد تسمع فينا؟
1: نسمع صوتك.
0: اوكي رجاء من المتلوي.
1: وي كريمة معاكم.
0: هاي حاضرين. اوكي نتصور كمان حتى الاختلاف في الاصوات موجود نتصور النجم نركزوا مليح.
1: ما هو بالاسم يا كريم كل عادة.
0: بالاسم كل عادة بالاسم كل عادة. اما هوك على الاقل حتى الاصوات تعاوننا شوي لان صوت انت رجاء وانتصار نجموا تحكيوا زوز مع بعضكم فرد وقت.
1: عسلامة يا انتصار. عسلامة رجاء. ان شاء الله ان شاء الله معرفة طيبة ان شاء الله معرفة خير. وفي كل حالات احنا راهو مدينا على موجة إذاعة شباب أحلى الإذاعات رانا ربحين ديجا.
0: الله الله
2: هي لعبة والقهوة تجربة.
1: أي احنا ربحين. التواصل مع مذيعين كيف نهكا هو راهو فما مثل يقول لك محبة الناس ما تتشرش بالفلوس. الإذاعة هذه عندها قدرة كبيرة إنها لمت العباد ومحبيها راهو مش مفرعة.
0: ربي يفضلك
2: يا رجل. نسمع دي عايش
1: ما شاء الله عليهم برشة صحاب يعني. بطبيعة هما كسبوا ريان وتعداوه هما توا في مرحلة النجومية إن شاء الله ديما نجوم تتلألأ في سماء الإبداع والتألق.
0: شكرا يا رجاء.
1: كل وتقنيي وصحفي إذا الشباب
0: كلهم يسلموا عليك يا رجاء. شكرا على الكلام لهذا.
1: أوكي
0: أين سيدي مش جاركم مش عملوا تست صغير رجاء وانتصار قولوا السلام فرد وقت.
1: سلام.
0: أوكي برا فضة يا حمزة طب. اوكي
1: برا
0: هاي سيدي
1: كل امور صحيحه بالمناسبه وربي يبارك لكم صحيحه وجود كبير.
0: اوكي شكرا رجاء شكرا انتصار. هاي سيدي دونك بالاسم تسميه الاسم وتعطيه الاجابه باش نبداو. السؤال الاول في الدوره النهائيه السؤال يقول ما معنى كلمه اوروبا؟ هل هي الأرض الخضراء، الأرض الضيقة، الأرض الواسعة؟
2: الأرض الواسعة.
1: الأرض الواسعة.
0: دونك هي إجابة صحيحة. الأرض الواسعة.
2: سمعتوني تكلمت في الأول
1: على معلومة يا كريم. كريم إحنا نفسر مثال.
0: أي فسر مثال فسر.
1: نعرفها.
0: فسر علاش
1: اتعديت في البرنامج.
0: صحيت.
1: مع عربي يظهر لي ولا معك انت وقتها وانا بيدي هكا جاتني الضحكه نحكي اوروبا هي قاره صغيره ومعناها وفي الاخر تظهر اوروبا هي الارض الواسعه.
0: وعلاش وخرت شويه ثواني خليت انتصار جاوبت قبلك.
1: الله يغالب يا كريم.
0: على غالب. اوكي انتصار واحد بلاش امام الرجاء. السؤال الثاني وماذا بيا ديما تعطيه الاسم خاطر في الإجابة الأولانية الحمد لله نسيت أنت نسيت وإحنا مركزين أما الحمد لله به دائما في المعاني. ماذا تعني كلمة فرعون؟ البيت الصغير، البيت الكبير أو البيت الضيق؟
2: البيت الكبير.
1: مازلنا عاد مازلنا كملش نحكي ماليت يا انتصار. البيت الصغير يا كريم.
0: باهي
2: تعود الهاتف ولا ما سمعت الجملة جواب كبير وكها
0: باهي
1: ما خليتنيش يا انتصار.
0: انتصار تاك تاك
1: مزروبة مزروبة
0: مزروبة انتصار. البيت الصغير والبيت الكبير.
1: البيت الصغير.
0: رجاء قالت البيت الصغير وانتصار قالت البيت الكبير. فما إجابة صحيحة وفما إجابة غلط. نعمل لكم شويات السسبانس اللي ما تحبهمش كوثر
1: مليان سير. لا لا
0: كوثر كوثر قالت

0: لي السسبانس. ليه
1: ليه ليه ليه يا كاثر؟ هي دي
2: حتى الوقت ما عادش برشا.
0: الوقت ما عادش ديجا 4 دقائق مازال. ليه كيك نجمو نقدرو ما يقلقش.
1: ليه مشيلش مازال
0: ليه تحبوا للستة نتاع العشية قاعدين نشوفوا في البيت الصغير البيت الكبير راهم فما حتى مشكلة. فرعون ماذا تعني كلمة فرعون؟ البيت الكبير والبيت الصغير. اوكي باهي سيدي، في انتظار انا نعرفوا بالضبط الاجابات. خلينا ناخذ تحياتكم على شكون تحب تسلموا. نبدا بانتصار.
2: الله يسلم عليكم وعلى اخواتي يسمعوا فيا وعلى المستمعين. يعطيكم الصحه على البرامج.
0: اخواتك بحذاك هما؟
2: لا لا بعاد بالتليفون. كلمت باش يسمعوا.
0: اوكي في بالي بحذاك يعاونوا فيك شويه.
2: لا واش خاص كنجاوب بحذاك. واش
0: خاص كنجاوب بحذاك. مدام رجاء سعاده برشا بتليفونك اليوم، على شكون تحب تسلم؟
1: نسلم عليكم الكل، كل الصحفيين وكل المذيعين، وبطبيعة أنا مستمعة أكثر من وفية. شكرا. وأحلى إذاعة وأحلى موجة. ونسلم على صديقتي صديقة الروح سهام عباسي عبر هذه الموجات، والصغرونة والأمورة وحبيبة قلبي جولان براهمي. وإن شاء الله ديما يا كريم، إن شاء الله متألقين، وإن شاء الله الشبكة الجديدة تكون أحلى وأحلى كالعادة
0: إن شاء الله يا رب. بارتير من هاي 3 إن شاء الله مش ألقاو شبكة انتقالية. في انتظار إن شاء الله شبكة خريف شتاء 2026-2027 تكون حاضرة، ونكونوا معاكم إن شاء الله برشا برامج كما تعودتوا. ماذا يعني
1: متألقين؟
0: ربي فضلك يا رجاء. شكرا لك انت على الكلام الحلول كل اللي قلته. ماذا تعني كلمة فرعون؟ كلمة فرعون لا تعني البيت الضيق ولا تعني البيت. الحاجة بيها الجماعة كل في الكيب يخزروا لنا ويستنوا. تعرفوا المعلومة
2: ولا تعني البيت الضيق؟
0: هي البيت الكبير على فرعون، البيت الكبير على ذاك. اليوم انتصار هي الفايزة معنا المنتصرة. فوالا اي انتصار. روح معايا رجاء انتصار. شنو تحب تربحها معنا؟ نذكرك بالليستا لينات تيكيت كارتاج لاند، كان تحب زادة العاب سكرابل، كان تحب تكون موجودة غدوة في الروبو. قولي شنو
2: الروبو. اما ظهر فيه فينال قوي برشا
0: قوي برشا. ملي سمعت ملي سمعت عمك صلاح
2: حتى المترشحين دويلا ما شاء الله علينا خاطر ديما
0: باهي. مال شو نعمل؟
2: هكا هو نترشح هكا
0: تمشي للنهائي
2: عايشين اي ان شاء الله.
0: اوكي بلي اخذ معي اخذ معي حمزه بلي اتصال على الطاير العربي. قل له 4 ولا 5 ينجم انتصار تخلط على 5 ولا تربح اليوم. اتصال على الطاير وقت بعد به. في انتظار هذا مدام رجاء.
1: نعم يا كريم.
0: ما نعرفش عليك، انا مش اقترح حاجه كارتاج لاند، ما نعرفش نجم تكون موجوده في كارتاج لاند ولا
1: للاسف يا كريم تعرف
0: البعد المسافه على ذاك على ذاك على ذاك على ذاك به. اقعد معايا جايزتك. بون انت انت انت وشنو باش يقرر عربي غدوه في المتبرين؟ خاطر في بالي 4 ينجم يكونوا حاضرين. هل تنضاف انتصار معاهم تولي 5 ولا نشوفوا في دقيقه؟ لا 5 لا فوالا فوالا فوالا على ذاك انا قريت حساب انه يكونوا 4 برك على ذاك. اي مدام انتصار
2: أيه.
0: غدوة ما نجيبش تكون في الروبو على ذاك. دونك شنو تحب تختار معانا؟
2: ناخذ
0: لونات. تاخذ لونات. شنو تنجم تكون موجودة؟ اوكي في اخر دقيقة. انتصار.
2: موجودة ما
0: فماش
2: عادي.
0: لا هو فما امكانية انك تكون موجودة.
2: ما لا
0: تكون موجودة غدوة
2: إن شاء الله.
0: ما لا أوكي غدوة إن شاء الله مع عربي باتيني الدور النهائي الكبير. فوالا انتصار. باي باي مدام رجاء من المتلوي. بعد مشاركتك اليوم ما تنجمش تكون في كارتاج لاند، دونك عندك لونيت. صافا مدام
1: داكور بيه كريم يجيبكم مبروك في كل حالات.
0: أنا أحبك ديما تبقى مستمع وفي
1: أنا قلتها لحمزة ومحلية حمزة وتحية كبيرة ليه خطر صيف كامل ومعناها طيلة البرمجة هذه.
0: مشكور جدا حمزة
1: وربيعينكم الكل بالحق. شكرا. قلت له راهو التواصل معكم في الحد ذاته هو ربح بالنسبة لنا نحن.
0: ربي فضلك مدام
1: كريم لو تسمح باقتضاب شديد.
0: تفضل.
1: تعقيب على حصة أمس، تحية كبيرة برشا من القلب وإكبار وتقدير لمدام خديجة هذيك اللي
0: قلت أي أي يسلموا عليها برشا.
1: بالحق محلاها ومعناها كلي ساتو شكر بالحق.
0: ربي يفضلك
1: وربي يفضلها شكرا. هي تسمع فيا نسوق لها تحية إكبر وتقدير.
0: شكرا مدام رجاء، دونك مبروك عليك كل اللي تسمى الإهداء مجمع أو مجمع نظرين بيكونكت. مبروك عليك ومبروك على كل المتبرين اللي فازوا معنا تيلة البرمجة هذه. غدوة فينال كبير مع عربي باتيني من ماضي ساعتين حتى الأربعة. جيهان سامحنا خذينا من عندها دقيقة بريسك، تلقاوها بعد شوية في كريشندو. أنا مبقالي كمش قولكم نتقابل معكم إن شاء الله في أقرب الأوقات من هالغادي. خليكم ديما برانشي. شكرا حمزة، شكرا كبير برشا لحمزة على مجهوداته طيلة البرنامج هذايا. شكرا كبير الكوثر، شكرا شذا اللي كانت في الإخراج الرقمي. خليكم بعد لحظات جهنة تركي في كريشندو من الغادي كما قلت، نتقابلوا في أقرب الأوقات. باي باي.
3: سمر كويز،
4: سمر كويز، سمر كويز
3: من الاثنين للخميس
4: مع عربي ويصال وكري.
3: الجو والفن والربح لكل مضمونين،
4: الكل مضمونين.
3: سمر كويز
4: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموجتك يربح.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: كريشندو

0: Crescendo. مع جيهان التركي.
1: السلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من كريشندو من توا حتى الخمسة. معكم جيهان في الأعداد والتقديم، كمكسر البجاوي في الهندسة الصوتية وشذا في الإخراج الرقمي. بعد شوية باش نحكيو على العديد من الأخبار، الفنانين اللي شاركوهم ولادهم الغناء في حفلات صيفية، يا طبطب نانسي عجرم اللي ترجع تتصدر قائمة الخمسين فنان مصري. هذه كله تنحكيو عليه بعد شوية، أما قبل نخليكم مع توليت قريئة قوي.

كنا سمعنا توليت في جريئة قوي، ومن بعد سمعنا الثنائي الصيفية نجم نقول، بما أنه الزوز أغاني اللي قدموهم كانوا نجحوا، كما هي كانت أول غنية بحبك اللي هو ثنائي سان لوفون هايفا وهبي، من بعد ميتشوبيتشي جدا اللي لقات نجاح كبير خاصة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك. باش نحكيو على الغنية، يمكن كي باش تسمعوها باش تقولوا ايه الغنية هذي عندها العديد من السنوات، يمكن ما يقارب 20 سنة، اللي هي غنية نانسي عجرم. علاش نحكيو على نانسي عجرم ويا طبطب؟ يا طبطب بما انه قوائم البيلبورد بالنسبة الأحسن 50 أغنية مصرية، نلقاو نانسي عجرم موجودة في الترتيب في المركز 20 أغنية، عندها أكثر من 20 سنة من اللي صدرت، لكن في قوائم البيلبورد ما زالت بين أحسن 50 أغنية مصرية. نانسي عجرم يا طبطب.

الشامي بيبي الأربعة وثنين وعشرين دقيقة على موجة إذاعة الشباب. مثلا وصلنا معكم رحلة في كريشندو نحكيو على مارلين نعمة. مارلين نعمة مش إنتاج غنية جديدة ولا أغاني جدد. مارلين نعمة مع ماجي بوغوسن كانوا أعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مارلين نعمة باش تكون موجودة في مسلسل رمضان 2027. تتقاسم البطولة مع ماجي بوغوسن في مسلسل الرئيسة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة، وذلك خلال يومي الأربعاء اليوم 26 من أوت والخميس 27 من أوت. بنقردان تشيع 8 من شبابها ضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير نظامية إلى مثواهم الأخير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية الجديدة 2026-2027. برنامج إنيسيا أمباكت يعلن بمركز إليف باجا للشباب حاملي الأفكار والمشاريع عن فتح باب الترشح للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايات الكاف وسليانة وتوزر. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المواجهة الأمريكية مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني وستستمر مهما تطلب الأمر. الرئيس الإيراني يقول إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض، مؤكدا في الوقت ذاته مواجهة الضغوط الاقتصادية بحزم، ومشددا على أن التدابير الاقتصادية الإيرانية ستحول دون تحقيق واشنطن مكاسب من ضغوطها. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة فلسطين أكشن وصنفتها تنظيما إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

رجعنا معكم بعد موجز أخبار الأربع ونص على موجتنا. كنا نسمع في كايروكي من ألبوم سوبر نوفا وحدي ونسينا. باش تمشيو الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد ناشفيل, وكي نقولوا ناشفيل نقولوا كانتري ميوزيك, ونحكيو على دولي بارتن. دولي بارتن اللي غادرتنا نهار 25 أوت 2026, البارح غادرتنا دولي بارتن بعد واحدة من أكثر المسيرات تأثير في موسيقى الكانتري على مدى 60 سنة. دولي بارتن ما كانتش صاحبة صوت مميز فقط, بل كانت كاتبة أغنيات, غزيرة الإنتاج, ممثلة, رائدة أعمال, واحدة من أبرز الشخصيات الخيرية في الولايات المتحدة, من أغاني كيما جولين, I will always love you, 2-5-2-9, خليوها واحدة من أكثر نجمات الكانتري شهرة وتأثير في العالم. دولي بارتن تولدت في 9 جانفي 1946 في ريف التينيسي, وكانت الرابعة من جملة 12 خو وأخت. ظروفهم المادية كانت صعيبة في منطقة جبال السموكي, عائلة كان للموسيقى حضور كبير فيها قبل ما تبدأ تشق طريقها في سن مبكرة. بدايتها المتواضعة ما منعتهاش من أنها تصبح واحدة من أكثر فنانات نجاح في تاريخ الموسيقى الأمريكية, وتحولت قصتها من الفقر للشهرة الجزء أساسي من تصويرتها العامة. فما أغنية رفضت أنها تتنازل عليها الإلفيس بريسلي, الأغنية هذه ظهر لي كي نقول لكم اسمها تتذكروا على خاطر زيادة قدمتها فنانة زيادة في شهرة كبيرة, اللي هي ويتني هيوستن في بوديغارد I will always love you. كتبتها دولي بارتن في 1973, وقبل ما تصبح الأغنية مرتبطة بصوت ويتني هيوستن بعد سنوات كانت من أبرز أعمال دولي بارتن نفسها. وكيسمعها إلفيس حب ياخذ الغناية ويسجلها, لكن دولي بارتن ما حبتش تتخلى على جزء من حقوق النشر, وهذا اللي رفضوا في النهاية. إلفيس بريسلي بالنسبة I will always love you, غناية زادة ما سمعها الجمهور كان بعد سنوات. دولي بارتن خليت موسيقى ما سمعها حتى حد في عام 2015, كتبت وسجلت غناية بعنوان My Place in History, وحطتها في وسط صندوق وقالت اللي الغناية هذه كل كبسولة الزمنية الموسيقية خطتها أنه الصندوق هذا كي تفتح في 2046, يعني بعد 20 سنة من توا. إلى جانب التسجيل فما جهاز بشي شغله تحسبا أن تصبح التكنولوجيا المستخدمة في الوقت هذاك ما عادش موجودة. دوليود الاسم اللي تحول الوجهة السياحية في عام 1986, أسست دولي بارتن دوليود في ولاية تينيسي باش تتحول الحديقة مع الوقت الوحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة. ألاف الأغاني عبر مسيرة طويلة لجانب صوتها وشهرتها على المسرح, كانت بارتون واحدة من أكثر كاتبات الأغاني إنتاجا في جيلها, وخلال مسيرتها كتبت ألاف الأغاني بينها أعمال أصبحت كلاسيكيات في الموسيقى الأمريكية كما جولين, I will always love you, 2-5-2-9. هذا بالنسبة لدولي بارتن. دولي بارتن اللي كما قلت لكم غادرتنا البارح عن عمر يناهز 80 سنة. نسمعها في واحدة من أنجح أغانيها جولين.

I will always love you Dolly Parton. تخيلوها بصوت الكينج إلفيس بريسلي. احنا سمعناها بصوت ويتني هيوستن وعمرنا ما سمعناها بصوت الكينج إلفيس بريسلي. I will always love you Dolly Parton. Dolly Parton 60 سنة من الأداء المميز للكانتري ميوزك, كانت بالحق ملكة ناشفيل وملكة الكانتري ميوزك دولي بارتن اللي غادرتنا البارح عن عمر ينهز 80 سنة. الخمسة غير سبعة دقائق على موجات إذاعة الشباب. احنا هكا وصلنا نهاية رحلتنا معاكم في كريشندو. كانت معاكم في الإعداد والتقديم جهان تركي, كوثر البجيب في هندسة صوتية, وشذا في الإخراج الرقمي. بعد شوية موعدكم مع RG Music. خليكم مع شيرين تباعا. باي باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلاً مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. بنغردن تشيع اليوم 8 من شبابها ضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية إلى مثواهم الأخير. جمعية مهرجان مدنينا الثقافي الدولي تقرر تأجيل عرض مسرحية تبسية لجعفر القاسمي المبرمجة لهذه الليلة ضمن فعاليات الدورة 46 للمهرجان إلى يوم 1 سبتمبر المقبل، وذلك لتزامنها مع يوم تشجيع أبناء بنغردن ضحايا فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 26 و 2027. مركز ليف باجا يعلن عن فتح باب الترشح للشباب حاملي الأفكار والمشاريع للانضمام إلى دفعات جديدة من حاضنة الأعمال بولايات الكافة وسليانة وتوزر في إطار برنامج إنيسيا أمباكت. المركز الوطني لفنون الخط يفتح باب التسجيل لأول مرة بعنوان السنة الدراسية المقبلة للمشاركة في تكوين اختصاص فنون الخط العربية والزخرفة الإسلامية، وذلك ابتداء من يوم 1 سبتمبر القادم وإلى غاية 30 من الشهر ذاته. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تطلق السبت المقبل برنامج وعد 2 بمدينة صفاقس بهدف تقديم الإحاطة والمرافقة لخريجي الجامعات من حاملي الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين المهني وتشجيعهم على بعث المشاريع والمبادرة الخاصة في المهارات الجديدة ومهن المستقبل. الإدارة العامة للعمل الثقافي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية للمشاركة في برنامج الفضاءات الإبداعية من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائدته. الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان يؤكد أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية. وختاما، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: لم تصيف
2: لم تصيف
1: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
2: لم تصيف
1: بريحة البلاد.
3: عايش نحوي لكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة وعافية. سخانة برشا، درجات حرارة استثنائية كما سمعتوا قبليك في الأخبار على الإذاعة الوطنية، اللي معناتها فما كما نقولوا الراية الحمراء في مختلف الولايات. إن شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل، إن شاء الله ربي وين ما كنت يوصلكم سالمين. كريمة رسلتي شحوالك،
4: أهلا وسهلا بيك. ملك طرابلسي أنا لباس، كريمة رسلتي من هذا المنبر تاع المكرسمين اللي أنا لباس،
3: الحمد لله،
4: خاطر عندي قدرة على التعامل مع كل الظروف اللي هي حاجة صعبة على الأخر. تعب ما
3: كاميليون،
4: مش بالمعنى عادة سلبي. شفتوا كيفاش بدي من أول الحلقة، ليه؟ أما القدرة أنك في الأخر تعب هي الحكاية، خطر شو ما فماش ضو، يتقص سخانة كبيرة، ما أنت فما عبيد تعاني تعاني برشا،
3: إلى جانب الالتزامات الشخصية العائلية
4: ومعطوة الحركة والعودة المدرسية. نخرج نشريو توا ولا نستنيو شوية الأدوات المدرسية، ومع اللهفة متاع صغيرات ويحبوا يبدوا من توا يغلفوا يعملوا، نخرجوا في غرغل قائلة
3: إن شاء الله. شفتنا على صفحة رسمية لوزارة التربية اللي حتى الكراسات الخاصة بالأقسام الابتدائية والإعدادية والثانوية،
4: إن شاء الله
3: يتم إن شاء الله يتم الالتزام بها كما هي كما
4: بوقتاش
3: يعني فما عدد كراسات معين 72 48 تاع تي بي تاع الهندسه من عرشه، ان شاء الله كيما موجوده. يعني فما دي بارون باش يبداو يشريو ويحبوا يحضروا على بكري، وبالتالي من بعد كي يدخل ولده ولا بنته للقسم يلقى حكايه اخرى. معناتها راهو فلوس وراهو تعب عليهم،
4: ليه برشا هكاك.
3: دونك المفروض اللي حاطتهم وزاره التربيه ان شاء الله يتم الالتزام بهم من الإطار التربوي،
4: هو الإطار التربوي تبع وزارة التربية. بعد إذا منهم فيهم ما يقعش الالتزام فما مشكل هوني في حاكمة في تسيير في شنية الغاية من أنه يثقل كاهل الولي بك الطلبات هذيك الكل. قائمة تفجع ساعات. هو السنة أنا مثلا اليوم بركة كنت هكا بديت حسيتها أقل، حتى لاحظت أنا والابنة العزيزة ربي فضلها
3: لك.
4: لاحظت اللي هي أقل ما نعرفش بديو، ممكن بديو دونك فوالا.
3: ان توكا ان شاء الله
4: نتبعوا
3: ان شاء الله ان شاء الله ربي معاك
4: العوده المدرسيه. احنا بعد حديث الناس
3: مع السبعه في ضيف لما باش نحكيو على عوده مختلفه، تعامل الوالدين مع الصغار، الصغار زاد مع والديهم، شنو الحاجات اللي لازمنا نبدلوهم في تفكيرنا
4: احنا وهما.
3: احنا باهي خاطرك الزوز دون لي دو سونس، لكن البدايه بالكبار الأولياء والإطار التربوي. يجب أن نحط رواحنا في برشة حاجات في بقعة الصغار. راهو لغة هذا ما وجدنا عليه أباءنا، احنا تربينا هكا وصبرنا هكا، راهو خرجتنا، راهو في عمارنا، احنا قنابل موقوتة وقاعدين معناتها نصارعوا في في أنفسنا وفي العقد متاعنا، وبالتالي فما برشا حاجات لازمها تتبدل. وراو احنا تربينا هكا سان فو با دير راهي حاجه
4: ليه باهي. والمشكل انه احنا تربينا راهو ساعات تحس اللي انت تحب تعمل حاجات والوالدين مش موافقين، وتقول كيفاش ما يفهمونيش، وبعد كي نوليو احنا والدين نتعصفوا على اولادنا. معقول توا
3: وربي فضل الوالدين هو مش راهو احنا كي نحكيوا هكا راهو ماهوش لو لانه هذاك حد التفكير وقتها الوضعيه تتطلب ذلك. هكا التخمين.
4: ليه نحكي علينا نحن احنا تو الاولياء نتاع اليوم. ما كنا اطفال قبل ومراهقين ونلوموا ساعات الوالدين خاطر بالمسافه من بعد تقول عندهم الحق. دونك تو انت بالمعرفه اللي عندك وبالثقافه اللي تنجم تكون لي بارون تاعنا ولا اجدادنا ما كانتش عندهم، الحياه علمتهم اكثر نظرا لدوله بدايه الاستقلال
3: ومدرسه الحياه.
4: صحيتك. دونك لي بارون تاعنا احنا نجم نكونوا متعلمين، لكن ابائهم ما كانوش برشا. نحكي على عدد معناتها حنيني وحنا هما جدي وجدتي
3: ربي يفضلهم،
4: ينجموا يكون ما قراوش
3: عمار.
4: بابا وامي نجموا يكونوا قراو في باللوجيك بالمنطق وقتها بداوا يقريوا وكل ويشجعوا على الدراسه. دونك اللي صار عليك وانت صغير كي تكبر المفروض تتفهموا شويه.
3: صحيح. ما احنا ننساو
4: الجيل غير الجيل ديما راهو
3: اي فماك برشا كبار راهو ينساو. انا راني قلت لك لاني هكا معناتها لازم الامور اي ليه لانه ايضا كريمه راهو تحديات الوالدين في 2026 مش كيما كانوا والدين قبل ولا كيما 60 سنه قبل. راهو شوف
4: هنا الكلنا نعملوا هكا نخسروا لبعضنا خاطر كنا نحكيوا في الاوف زيد
3: القرايه المخدرات الادمان الالعاب الالكترونيه المثليه الجنسيه
4: كله
3: ما قديش انت باش تقعد معناتها كوالي باش تحاول وتحكي فيها معناتها فما برشا حاجات ديدي في اللي ما كانوش موجودين عند والدينا ولا عند اجدادنا
4: ما كانوش الحقيقه احنا كبرنا وكبرت معانا تحديات والتربيه راهو تحتاج لبرشا مجهود توا عكس قبل خاطر زاد قبل كانت المدرسه تهز شويه مع الولي توا المدرسه ولات ترمي في المجهود على الولي لانه قبل كان التربيه والتعليم
3: ماذا بيهم يجيهم قاري حاضر ملي عمره 4 سنين
4: اي توا التعليم وكما قلت انت ماذا بيهم يجي جاهز خاطر بعد كي تجي تشوف انت تلقى التلميذ والتفوق متاعه مش المدرسة سبب فيه للأسف في نسبة كبيرة برش مجهودات الأولياء أو هو ربي كيك أعطاه ما عند ربي كل الذكاء اللي موجود أو حرصه هو على الدراسة أما تلميذ عادي يبدأ عادي ما عندوش اهتمام ولا تنجم الولي متاعه ما هوش مجبر أن يكون متمكن من الطرق البيداغوجية هل المدرسة الآن قادرة أنه تلعب كل هذه الأدوار أم لا؟
3: لا.
4: سؤال
3: أنا أقول لك سؤال كبير أنا أعرف أنت بتحبش الأجوبة القطعية أنا أقول لك بنسبية لا وبليه يا أولي راهو الذكاءات مختلفة راهو مش اللي باهي في الحساب وعنده 18 هو ذكي راهو فما ذكاءات في الكوميونيكاسيون فما تلقى واحد موش
4: ما عندوش 20% في المات أما عايش خير من اللي عنده 20%
3: بالضبط
4: في الحياة ناجح أكثر معنا.
3: فما ذكاءات مختلفة وحمد لله أنه ربي جعلنا مختلفين باش سخرنا لبعضنا
4: سينو
3: ما نجموش نكون كلنا طبة وكلنا محامين وكلنا معلمين
4: يلزم فينا النجار والحديد والمهندس بالضبط. والطبيب والفرملي والكل لكن اللي يلزم يكون عند كل هذه المهن شنية اللي هي مهمة على الأخير.
3: الأخلاق
4: القيم والأخلاق والثقافة العامة الثقافة العامة الناس كل لازم نقرأ ونطالع وجهدك وصلك للنوفيام جهدك وصلك للسيزيام للباك للجامعة أما نقرأ نطلع نثقف مش كان في المدارج متاع المدرسة ولا في الطاولات متاع المدارس لا الحياة أقرأ متفلت حد شيء
3: تعلم
4: مهما كان تأمل. مستواك الدراسي فما ثقافة عامة ما عندها حتى صلة بالمستوى
3: صحيح.
4: الدراسي
3: صحيح بيه أنتوك موضوع مهم جدا موضوع العائلة متاع التونسية اللي تعطيه اهتمام كبير إن شاء الله بداية مع السبعة ضيف اللمة مدام ميرفت الحكيري تونسية هي ميرفت نعرفه اسم مصري عادة ولكن
4: أكيد بوها ولا أمها متأثرين وقتها
3: ميرفت أمين
4: أكيد
3: تونسلوها شوية آخر
4: ليه الإجابة معروفة ميرفت أمين
3: قبل
4: بوها بوها بشتلع كان مغروم ميرفت أمين
3: أنتو كان اللي شفته فما برشا حب
4: بوها ولا وبين. مش بوها
3: ما نعرفش والله ما هتونسلوها بعد ما نعرفش نسألوها بعد اللي ريتوا اللي برشا مساجات وصلوا لها يقولوا لها ميرسي مدام اللي حببتنا في الماتير هذيك ولا حببتنا في القراية اللي بعد ما كانوا يكرهوها شو اللي صار معها شو اللي يختلف هذا بداية من السبعة متاع العشرين إن شاء الله مع فقرات البقية اللي تعودتوا عليها كما العادة
4: كتاب حر
3: و...
4: وحكاية شط
3: نمشي نعمل تنفيسة مع الموسيقى وراجعين مع أولى فقرة الحصة

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه زهرة لجنة في جمال اللي يهدر على الإذاعة الوطنية وعلى إذاعة شباب. تحية لكل الزملاء هوني وغادي.
1: هوني وغادي معناتها في إذاعة شباب أي. كوثر البجاوي في الإذاعة الوطنية.
0: شفت عبد اللطيف وسيتي عمل طلة مازلت ما مشيتش أنا ما تعديتش هكا سقاي خذيت على إذاعة شباب.
1: مرحبا مرحبا أنت في دارك بطبيعة الحال وإحنا بيناتنا هكا كلوار صغير.
0: البداية
1: من المفروض تعمل طلة قبل ما تجي.
0: شفت أما أنا تلمو هكا نخسر بونجيلتي غلطتني جيت نجري سقاي على من راسي. وين باش نمشي؟
1: وين باش نمشي؟ نمشي وحكاية شط. المستفيد الأكبر من حكاية شط سيف
0: هو
1: السنة
0: محمد بن حمود. أما زعم على قد الكلام على قد الفعل
1: إن شاء الله. إن شاء الله يكون زار شوية على الأقل بحورات المرة ذي. بالحق أنا نحب أكتشفوا البلاصة هذية اللي بشازنا ليها محمد بن حمودة. رحبوا بيسا قبل كل شيء مهتم بالهوية الثقافية التونسية قصور السيف وصالقته تحديدا.
0: سي محمد
2: أهلا وسهلا كريمة تحية ليك مالك والكل الكيب تكنيك إذاعة شباب الإذاعة الوطنية وأيضا كل المستمعين وين ما كانوا وخاصة في حركة المقال مازال عطانا أيامات أخرين معنا زادنا شوية سخانة
0: مازال
1: برشا أيامات
2: كلام وإلا فعلا
0: أنت
2: شكون جي كلام
0: يعني. كلام ما فما حتى شوية هكا فعلولة صغيرة
2: حتى
0: نص يا نار يا سي محمد معناتها عرفتك
2: تعطينا ربي شويه
0: اي ان شاء الله في سبتمبر العومه باهية يقولوا ولا
2: لا هنا الجمعه الجايه اللي جمعتين القادمين باش نكون متغيب
0: اي به واحنا بطبيعتنا في اوت لما تصيفك واحنا الصيف في الاذاعه في اوت سبتمبر مليو انتقالي ندخلوا في الجو نتاع الانتقالي
2: باش نمشيو سلقته ونشوفوا الصيف وكلوا سلقته ومدينه قصور السيف. السيف ديجا هي كلمه امازيغيه تعني الواد قصور الواد
0: به
2: مش طائر السيف
0: اللي كيما نعرفوا
2: في وكي نقولوا سلقتا نقولوا سيليكتوم. سيليكتوم مدينة رومانية وقبل ما تكون رومانية هي مدينة مغيلة في القدم. سكوب أقدم من كارتاج وأقدم من أوتيك معناها
0: قديمة قديمة.
2: كارتاج تعملت مثال لسيليكتوم اللي هي سلقتا. كي نقولوا سلقتا سيليكتوم سيليكت جاي من كلمة سيليكت أو مختارة أو المدينة المباركة.
1: المدينة المباركة
2: اللي مدينة فيها أثار
1: أقدم من كارتاج يعني أثار أقدم. رومانية فيها
2: لا لا لا رومان جاءوا بعد كارتاج ب 800 سنة يعني كارتاج راي حكمت في البحر 1200 سنة بعد شيء ترون وقت اللي كارتاج عندها
1: 814 قبل الميلاد نذكر أنا
2: يعني صح
0: في التاريخ دروس تاريخ
2: في الواحد من روما. روما وقتها قبائل ما يفهموش من با يعرفوا يتكلموا. بعد 800 سنه يحييك الحي ويسرقوا سفينه قرطاجيه ويقلدوها وقتها باش تولي قوه وبعد منها باش تولي العهد الروماني. المهم سيليكتوم هذه اللي نحكيو على العهد البونيقي والفينيقي وما قبله بلاصه جميله جدا ميناء استراتيجي ميناء موجود معناها في مربوط بالاسكندريه وقتها بالفراعنه ومربوط هذا بروما حتى في اللي يلقاو معناها في ميناء أوستيا في روما يلقاو برشا حاجات فيها طبعا تاع سيليكتوم معناها البصمة سيليكتوم اللي هما جايين من سلقتا. أيضا النقابات التجار بالبحارة في أوستا معناها قبل كانوا أسامي فما أسامي من سلقتا توينسا. اللي كان يميز سلقتا أنه الزيت زيتونة والحوت وماء وحاجة اسمها الجاروم الناس تعرفها كريمة ولا لا
0: اسمها
2: الجاروم صوص اسمها الجاروم صوص الجاروم هذه صوص قرطاجية سبيسيال تونسية مئة بن واحدة هي متاع سلقتة. هو حوت يتخمر وتعمل وتتعمل صوص تو موجود الدبوزة صغيرة بتاع
0: غالية
2: 20 مليمتر صحيح 20 مليمتر بنحكيو على 20 يورو ولا أكثر ولا غالية غالية
0: غالية غالية بالفعل.
2: هذه كانت من الأشياء اللي كانت تتصدر من كرطاج ومهاش البنة متاع كرطاج ولا متاع سلقتة. حوت سلقته من أبن يقول لك اللي يغنيه ويقول لك لقته لقته وجيب الحوت من
0: سلقته
2: عليش لأنه فما نوعية انت حشيش في الشواطئ انت سلقته اللي هي شواطئ بالمناسبة فيها الكل كريمة الرملية والصخرية والحجرية والبناشين مخلطة من هنا وكوت من أفضل وأروع ما فما وخاصة مشهد الغروب وخاصة بنة السمك متاع صلاقته ازدهرت كما قلت لكم في العهد الروماني والقرطاجي والبونيقي، وكانت لقوا أثار جميلة وجميلة جدا، خاصة نحكيه على الأسد ومالك كيف نتصور حنا ما نسميه نسور قرطاج، ما عناش نسور
1: للأسف
2: نسور ما تعيش، أما عنا أسد صلاقته،
0: أسد صلاقته
2: عنا أسد من أكبر الأسود الموجود، معنا تنجم تجوجليوها تلقاوها في الانترنت فوسي فوسي تلقاوها في صلاقته، وعنا درع حنا بعل أو الدرع اللي كان في إسبانيا ورجعوه تو موجود في متحف قصور الطيف اللي هو جميل وجميل جدا، منطقة كلها أفاق شكينوا عادة كانوا البخارات بسيمي عايش كانت من قلت منطقة غنية بالفلاحة الكلها تلقاها سويني سويني يوصلوا حتى للبحر
0: حتى للبحر
2: شط المناقع ولا شط الحاجب ولا شط المرثى ولا الجول ولا شط الحلوين هذوما اسم انت عائلات ولا شط بنجيمة ولا كشرود فهمتني هذوما كانوا قبل ثانية
0: لفاميل عائلات اللي غادي في صلاقته
2: هذي صلاقته هما شكونهم هما من قصور السيف معنى تلقى سيفي عنده دار في قصور السيف ودار في صلاقته للصيف معنى 70-80% من أهالي قصور السيف هما مواطنين او متساكنين مدينه
0: هما اللي قطنوها لولانين معناتها
2: اي ديما عندهم دار في دار في قصور السيف ودار في صلاقته للصيف
0: هي ديما حتى في الكلام ديما صلاقته قصور السيف ديما مع بعضهم كيما لمته صياده بحجر
2: لمته هو كي تقول صحيح وخاصه هو من المدن الجميله واللي كانت معناها معاصره لل الصلاقته هي لمته
0: لمته
2: وعندها زاد عندها
0: تاريخ مشترك
2: الى درجه عاد من درع انا باع الاهالي صلاقته عملوا الدرع درع صلاقته اللي هم كل نهار حد يتلموا وينظفوا الشط الشط اللي هو جميل جميل الى درجه نحكيه على اكثر من 20 كيلومتر كوت معناها رائعه ينظفوا مثل من اللي ساشي ومن غيرها كما حكينا البارح الشط الغضاب اللي يمشيوا له السلاحف معناها وجهه نتاع سلاحف مهاجره ودي اللي قلت لكم هي الاولى في البحر المتوسط وجهه السمك البوري والورقه والقاروس وانواع اخرى اللي جينا من تاير ومن ليبيا ومن روما يجيو لشواطئ صلاقته.
1: انتو كان انت كي تحل تو على الانترنت يقول لك تنوع جغرافي مذهل شوف النعت اللي استعملوه مذهل ونديرين نحكيو على وثائقي كنت فرجوا في التصاور تقول نحكيو على معناتها بحر كما قلت انت 20 كيلومتر تقريبا يمتد الطول متاعه تقول معناتها وثائقي ما يحكي على جزر كما معناتها الماء صافي جدا
2: من اروع
1: ازرق يعني كال في ليتون تاع الازرق سبحان الله
2: زيدك حاجه اخرى ايه من علاش هما قبل كان من اروع كان اول ميناء ايه من الشواطئ اللي تفضلهم كريمه للعائلات والاطفال ما يجبدش لداخل نقولوا احنا الماء نتاعهم فمش كوريندي اللي يخوف تنجم تعوم وتتمتع تتمتع بالديجراداسيون تاع اللون الازرق
1: بالضبط
2: تتمتع بال بالمشهد المهيب بالبابوش تسمع الصوت صوت الامواج وغروب الشمس اللي هو رائع الى درجه في مدينه
0: صلاقته
2: اللي هما اهلها زاده مضيافين وسطر لي تحتها بالقديه قد ما تحب معناها اهالي الساحل راهو من اروع ما تلقى في باب الضيافة معناها يدخل برشا
0: باللي جاي من خارج الساحل أي أي أما كلمة البراني غادي متداولة ما يقصدش بها أما جسرك
2: أما أي
0: أما يفرحوا بالبراني على خير
2: والكسكي بالشبتية من أروع
0: لا عادة سي محمد هوني توا ستوب
1: عايش على الوتر الحساس
0: انا مش على حاجه مش على حاجه لا مش على حاجه خاطر امي تو اكيد تسمع فيا باش تقولي ها باش ترسيلي غدوه نعمل في الشبتيه
2: باش ولا هنا من اروع ما تاكل الشبتيه الساحليه من اروع ما تاكل يعني الناس فنانين الى درجه وعندهم ايضا العصبان بالسردين حاله
0: وكعابر السردينة زاد.
2: كعابر السردينة.
0: كعابر مقرونة بكعابر السردينة سي محمد.
1: صورة بنينة برشا بصراحة.
0: بنينة ذي البارح، ذي البارح كعابر بسر مقرونة بكعابر السردينة ذي البارح.
2: وخاصة هاني قلت لك محوس على قطعه يتميز.
1: أنتم وقتاش تفطروا كل يوم
0: تسمع فيه سي محمد تسمع فيها.
1: إي هون لازمنا نسألوا سي محمد
0: ولا يحب يتعدى ياخذ شوية مقرونة بكعابر السردينة.
2: إي
0: مرحبا بكم مرحبا نفطروا الأربعة نتاع العشية. نحن وجبة واحدة
1: هاي. كيف كيف
2: هو علاش وقتاش تفطر ويعرب العشاء
0: ميلا ميلا مرحبا بكم نسكن صحيتك هذا هو
2: نجم تجيب لك بابيا مليون
0: وتعمل بال اللي تحب كسكسي او كدخلنا حديث في حديث احنا تو
2: معتم كريمة تسمع فينا
0: اي اكيد اكيد مدام شريفة حاضرة
1: ربي يفضلها ربي يفضلها ومتاحها بالصحة
0: نكملوا مع الشط
2: من اجمل ما فما قلت لكم الكوت هذيك اللي هي المهديه مهديه راهو نحكيو من مرجيش للشابه للشط الغابنه للشطوط اللي تتنوع وتوصل معناها مازلنا باش نحكيو على المهديه غدويك خاطر المهديه راهو قد ما تحكي عليها مدينه نتاع بحر بالاساس
0: بالفعل
2: واصلا كي حط فيها عبيد الله المهدي والدوله المهديه معناها تعملت غدويك باش على اساس انه باش ينشر المذهب الشيعي وباش يقع معناها باش يخرجوا البطوات من غاديكا والاتونسيون العرب ما يحبوش البحر معناها كان عمر بن الخطاب يقول ما بعدوا علاش عملوا القروان وعملوا برشا بلايص
0: بعيده على البحر
2: يعني يخوف البحر
0: ما خاطر يجيو ساهل الدخول من البحر الغزاة من البحر ساهل دونك هذا هو سلقته تقريبا 13 كيلومتر الساحل نتاعها المدينه جميله دعوه لزيارتها وللتمتع برمالها وبحرها وبكرم اهلها يعطيك الصحة
2: وبعاداتها وتقاليدها المزيانة والمزيانة برشا
0: يعطيك الصحة شكرا محمد بن حمود المهتم بالهوية التونسية وزيارتنا اليوم كانت السلقطة يا مالك
1: سلقطة.
0: بالحق يعني عم جاي ان شاء الله كان عشنا حين رب زملاء اخرين ياخذوا لما تصيف ونقعدوا نحن من شط لشط هكا ولا نعملوا احنا مستعدين للنقاط الخارجية
1: نأمنوا الفقرة هذه ان شاء الله
0: نأمنوا النقاط الخارجية ما يقلقش معناتها
1: اون توكا سلقطة كما قلت في ولاية المهدية تقريبا اكثر شوية من ساعتين على تونس العاصمة ربما صفاقس وأكيد أقرب بالنسبة للمنطقة ذي مهدية الولاية الهادئة وبحرها الجميل احنا ما زلنا مكملين معاكم في لمة صيف تنفيسة مع الموسيقى وراجعين

0: كملي معكم في لمة صيف. سمعنا الشاب خالد كنا في حكايات حكايات كان شو يسمعوه
1: اي تقول هذا الكل صاير عليكم يا ولا انتم
0: حكايات الحياة مدرسة الحياة به من مدارس الحياة انك تقرأ الكتب وتعرفنا برشا حاجات بأوقات بفترة معينة فترة زمنية كيفاش كانت الناس تعيش شخصيات. نمشي كما العادة فقرة كتاب بحر. كتاب بحر. كتاب بحر للكاتب اللي بشحكينا عليه اليوم سي الحبيب بن صالح اللي رحبوا بيه يوسف الرزوقة به علق التليفون أو تعلق تليفون ربما
1: سخانة تأثر شوية على المسائل في خليك في المباشر وسأعود إليك
0: في المباشر كما قلنا في انتظار أنه نتصل بالسيد حبيب بن صالح باش نرجع معه يحكينا على الكاتب يوسف الرزوقة. كما تعودتوا يوميا تلقاو الفقرة هذه فقرة كتاب بحر بحر من البحورات اللي حكينا عليهم محمد بن حمودة. نهزوا معهم كتاب نقرأوا كتاب قاعدين نحاولوا أنه نحبوا الناس في القراءة على القراءة قراءة كل سوا كتب بي دي اف ولو أنه قل لك دائما الصفحات الورقية عندها الشغم متاحة وعندها الرونق متاحة وتهزك العوالم أخرى وتتعلم مش بالضرورة أنه أنت الكتاب اللي تقرأه يعني طبع معها وطبع مع الفكر متاعه ولكن واحد يتعلم بقراءة الكتب من نوعيات الكل بطبيعة الحال انت تنجم خلينا نقول وتغرب لوحدك وتعرف اللي يتماشى مع فكرك ومع التفكير متاعك ومع عقليتك هذي لانه قولوا في الكلام هذي خاصة للكبار لانه احنا نشجع في الصغيرات وشفنا حتى ايضا في البطولة الوطنية للمطالعة تبارك الله من الشباب ومن الصغار اللي يجيوا يشاركوا في قراية الكتب وفي كتابة أيضا حاجات من عندهم. هنا لازم نحاولوا أنه نحيطوا بهم الصغار هذوما في القراية متاع الكتب لأنه فما الغث وفما السمين هذي كما بالضبط كما الانترنت كما تحل الانترنت تلقى الدنيا الكل قدامك أيضا في الكتب. أوكي نشجعوا الصغار متاعنا باش يقرأوا الكتب ولكن نحاولوا أنه نتبعوا شنو اللي يقرأوا لأنه تلقى صحيح فما صغار مغرومين بقراية الكتب ولكن فما حاجات اللي تنجم تعمل لهم نوع من أنواع المانيبولاسيون وإلا لافاج دو سيرفو في الكتب كيفها كيف الحاجات اللي موجودة في الانترنت. سي الحبيب بن صالحة مازال ماهوش حاضر في الانتظار نمشي نعملوا تنفيسة مع الموسيقى ونرجعوا.

0: كان معكم في لما سيف للأسف سي الحبيب بن صالح مش يكون حاضر معنا لأنه صار مشكلة قطع الضوء.
1: الضوء مقصوص دونك يأثر على الاتصالات والريزو طايح شوية.
0: مش عنا احنا الحمد لله.
1: في لمطة في لمطة بالله يشوفون حكاية شبكة قوي وهنا باش يوصل لنا الصوت سي حبيب بن صالح إن شاء الله غدوة يوصل الصوت ونحكيه على الكتاب اللي برمجناه لليوم ليوسف الأرزوقة إن شاء الله. توا
0: ضوء وماء
1: ويسانس وسخانة وقداش منه هالتونسي قداش منه قداش منه
0: باهي
1: نعملوا غنيه قداش
0: نعملوا
1: غنيه
0: من بعد لحظات بعد لحظات زاد باش يكون فما اذان صلاه المغرب
1: نعم
0: ومن بعدها نكملوا في لمة صيف وباش تكون حاضره معنا ان شاء الله كما قلنا في ضيف اللمة باش نحكيوا على العوده المدرسيه من جانب اخر بالنسبه لتفكير التلميذ بالنسبه لتفكير الوالي كيفاش نجموا نتعاملوا
1: والمربي زاد اللي هو حلقه مهمه أكيد. جدا في العمليه كلها مع مرفت
0: الحكيري
1: من بعد شويه اللي هي وصلت مرحبا بيها منورتنا اليوم في استوديو إذا
0: حتى بشير خلفالة هكا
1: بشير خلفالة غدوة عادة يحضر روحه تحب توا ومش لازم
0: جاي من توا بشير
1: غدوة عنا زوز حاجات احنا عنا شويعة مع الوطنية والشباب وبعد خليهمك الشباب وحدهم واحنا نكملوا في الوطنية موافقة تخي بيان دقائق معدودات شفت هذيك معدودات تنحكي لك حكاية في الأوف متاع دقائق معدودات صارت حكاية قبل
0: كل الدنيا الكل
1: نعطيك برشا حكايات
0: ما تفلسفش برشا
1: نو نو نو نو نو باهي الكلمة ليكم بعد احنا نرجعوا بعد موجز الأخبار اللي في الوطنية وبعد الغنيات متاع الشباب

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد في لمة صيف. كان خلطوا علينا توا أنتم تسمعوا في الإذاعة الوطنية في بث مشترك مع إذاعة الشباب الموعد اليومي من الاثنين للخميس في لمة صيف كريمة.
3: أهلا وسهلا من جديد. مالك وتوا وقيت الضيوف واللي نستقبلوا فيه ضيف اللمة هكا ولا؟
2: هاي نمشي وتوا كما العادة فقرة ضيف اللمة.
4: اللمة.
2: هل حان وقت تغيير الفكر التعليمي للمنظومة التعليمية، الفكر التربوي في تونس؟ هذا بجاوب عليه مدام ميرفت الحكيري، استشارية في التربية. مرحبا بك، وأستاذة أيضا في الرياضيات.
3: أهلا وسهلا.
5: مرحبا بكم ناس كل يعيشك، وشكرا على الدعوة.
2: مرحبا بيك.
3: مالك احنا ديما اللي يجونا ديما عندهم حضور وتأثير على مواقع التواصل الاجتماعي،
2: وهي موجود وعندها تأثير،
3: عندها تأثير كبير برشا.
2: وشفت حتى مع بعض الميساج اللي موجودين
3: يا مدام ميرف
2: بالحق منعنا أنقذنا، واللي يكون يكره الماتير هذيك يولي يحبها. هل ساعة أولا كلمة يكره صحيحة وإلا لا؟
5: هو أنا نتصورها ماشي صحيحة. هو الارتباط بالمادة خاصة مع المراهقين يكون مرتبط بعلاقته أو بتأثيرها عليه في حياته. يعني أنا مثلا كان نشكرك ديما على اجتهادك في مادة ما، حتى لو كنت تكون أعدادك متوسطة أو دون المتوسط، مش باش تكون تكرهها بالمعنى اللي يقولوه متى. لكن إذا كان أنا تجيب أنت 10 و11 و12 حتى 14 نقولك أكا هاو هذا بركة، أنت قادر على ما أكثر، فيولي ارتباطك بها ارتباط بتاع توتر بتاع ضغط غيره، فنولي ننفر منها. فهو الأصح أن نقوله ينفر منها كأنه يكره.
2: شو ما أكثر الحاجات اللي عليها إجماع، خلينا نقوله أغلاط قاعدة صايرة من الوالدين وأيضا زادة من الإطار التربوي مع التلامذة، كسوة في الابتدائي وإلا في الكوليج ولا في الثانوي، ولو أنه يختلف فهم الابتدائي للمعهد.
3: الأخطاء الشائعة.
5: الأخطاء الشائعة يمكن أكثر خطأ نرتكبوه بريسك كلنا الكبار حول الطفل والمراهق في هذه المنظومة التربوية، ننساو اللي هو في الوسط، هو المعني بالأمر. فكل واحد فينا يحب يفرض عليه أو يسقط عليه طريقته هو في التعلم، طريقته هو في الثنية اللي باش يخذها نشوفوها في فترة الـ الأورينتاسيون في التوجيه. نشوفوا أنه لازم يقرأ هذيك، لازم يجيب هذيك، جيب في هذيك، فلازم نعمل له إتود وزوز وثلاثة على خطر أنا قررت أنه ذكائه نقيمه في عدد في مادة ما. فتلقى مثلا في مادة أدبية يكون ما شاء الله عليه جيب 17 و18، ولو أنه العدد بالنسبة لي أنا ما هوش المؤشر الوحيد بالضبط.
2: هذا اللي كنا نحكيه عليه قبيلة، قلنا ما عادش فما
3: تميز، مش علامات،
2: مش ذكاء، هو ذكاء واحد، فما ذكاءات ومش مربوطة بالأعداد.
3: والتميز مش معناتها عندك علامة كبيرة في الحياة وفي الدراسة في كل شيء، مش بالضرورة.
5: لخاطر الذكاء يبدأ حتى من طريقته هو في المراجعة، يبدأ من وقت اللي يحط فيه يراجع فيه، يبدأ من إنه فيهم هو نفسه
3: الكاليتي نتاع الوقت ما يحبش.
5: أي خاطر
2: شو ما الأخطاء بخليف زيد اللي احنا عنا الفكر متاع النوت، معناتها فرحة عائلة كاملة وحزن عائلة على عدد بخليف. هذاك شو الحاجة الأخرى مثلا نعملوها حتى في حياتنا اليومية، معناتها في الدراسية،
5: في حكاية الفرد هذية ننساو إنه التلميذ في حد ذاته ما هوش مردد. يعني هو هوني لازم مخه يفهم ثم يستوعب المعلومة ما، أو التعلم كان خلينا نمشيو لبعيد التعلم ويشوفوا أين سيستفيد به. ما ننساوش اللي احنا في ثورة رقمية كبيرة، فبالنسبة لهما فيش باش يصلح لي، لازمنا نجاوبوا علاش نقرا.
3: هذا السؤال ديما يقولوا،
5: ديما يقولك علاش نقرا،
3: انا علاش هذه ايش فيش باش تنفعني
2: بالحق. السؤال متكرر هذا،
3: احنا شنو نقولوا لهم كل ما تجيهم في حكاية اخي هذه فيش باش تنفعني، انا عارفة روحي من بعد باش نعمل. هذه فيش باش
2: نقولك توانا كي باش نمشي العطار باش نقول له ما نعرفش انا بي 3.14
5: بالضبط.
2: يبدا يحاول يعجزك ببعض الحاجات.
5: هما ما شاء الله متقدي ذكي
3: على الاخر.
5: علاش؟ على خاطر ننسوا انه المنظومه التعليميه في مش نتاعنا يعني منظومه التعلم مبنيه نورمالمون على الفضول. يعني انت تحب عبد من غاديك ياخذ منك معلومه كبير ولا صغير، فلازمك هو الفضول نتاعو في تعلم المعلومه.
3: دونك قتلوه الفضول.
2: معناتها خلينا نكونوا واضحين،
3: الفضول
2: راهو بار ديفو بالفطره الصغير
3: لازم يكون عنده
2: يحب
3: فضول.
2: يتعلم. لا لا بالفطره بطلت. عنده فضول، مش لازم يكون عنده هو عنده يحب يتعلم. دونك اذا يبدا نافر من حاجه في القرايه سيكو فما خلل.
5: بالضبط. وين يجي الخلل؟ انه احنا ما نعطيوش مساحه حريه. يعني نجي مثلا في ماده الرياضيات ساعات الاجابه صحيحه، فصحيح انا مثلا وقت نحب نركز لك على بارتي مي لازمك تستعملها، لكن هذا ما يمنعش اني لازمني نثمن اجابتك. يعني نجي نقول لك احسنت، اجابتك كانت صحيحه وطريقتك صحيحه، فقط احنا في الجزء هذيا حبينا نثمنوا القاعده الفلانيه، ودايور السؤال طلب منك ذلك.
2: نقصين احنا برشا في الكلام الباهي في الشكر.
5: احنا نقصين برشا في المرافقه. يعني ما نجموش نشكوا في انه الولي ابا كان او ام، والمربي يعني استاذ او معلم، عندهم نيه الايذاء مثلا في القرايه او عندهم نيه الضغط او
3: مستحيل. اما كيف هذيك نقصد كيفاش نعملوا احنا الحاجات اللي تنفع التلميذ. هذا اللي هو هو كل شيء. دونك الخلل كارثي نجم يتصلح، مسؤولية شكون الإصلاح؟ انتوما اللي في الاستشارات التربوية يستشيروكم أصحاب القرار ولا
5: يستشيرونا؟ لا باش نكون واضحة وصريحة، لكن إيش نقولك تو المعلومة وليت يعني
3: موجودة
2: على
5: بالضبط. يعني اللي يحب يعرف التاريخ. اللي يحب يغير يعرف. خلينا نقولوا شكون المسؤول. إيش نبدأ ونكونوا صريحين ونكونوا واقعيين. باش نبدأ الإطار العائلي اولا، خاطر كان يسلم هو ويكون متوازن فاوتوماتيكمون حتى من بعد يكون التاثير الخارجي ديما يكون الواقع اقل. فانا نجي نفهم انه صغيري انه راك انت تقرا ليك انت، اما لازم يكون فما تناغم بين القول والفعل. كنا نقول يا اخي تقرا ليا تقرا ليك انت، غير ما الفعل يقول العكس.
3: وبين كل افراد العائله، خاطر ما يجيش زاد هو يتلقى في زوز حاجات ولا ثلاثه معلومات الكلهم معناتها ضد بعضهم. نجم الام في مخها ولدها يلزموا يقرا على الاخر وبالقرايه الدنيا الكل، والاب عكس ذلك يقول له تعلم صنعه وش يهمك في القرايه. اش عملنا وجه مليح وقت
5: هذيك نحكيو على التناغم. دونك هذيك علاش ونعاودوا نرجعوا لمساحه الحريه. انا هوني دوري ارافقك كنت ولي او استاذ. يعني انا نجي نقول لك هاو شنو يصلح باش نعطيو مثال. نجم نذكر ماده
2: اي بطبيعة
5: نعطيو مثال مثلا اللغه الفرنسيه برشا الجيل هذا ينفروا منها.
2: صحيح.
5: برشا برشا برشا
3: يحبوا الانجليزي
5: فوقت لي اي وما شاء الله عليهم ربي عطيهم في الانجليزيه. فوقت لي نحكيو نجي نقول لهم اجا نكونوا واقعيين، الفرنسيه لحد اللحظه مازالت هي ماده مهمه في منظومتك التربويه، يعني تاثر عليك
3: ومازالت اللغه الثانيه في تونس مازالت
2: لكن لازم تتفهموا الصغير. معناتها انت مثلا كي تقرا له كلمه في الديكتيه مثال كي تقول له انت ما نعرفش انا نقول طون على الوقت وهي مكتوبه على فان بي اس وهو يقرا هالك مثلا كيما كان ولدي صغير يقول لي تامبس انا لازم نتفاهموا ما نقولوش معناتها شبيك تقرا فيها هكا لانه هو يقرا فيها على الطريقه الانجليزيه.
5: وهذيك هو الحق في التعلم اللي هو تبع المساحه نتاع الحريه في اني انا مثلا نتعلم بالخطا. فوقت اللي انت تجي اول حاجه شنو باش تعبر له؟ انت باش تتعاطف معه باش تقول له انا فاهمك علاش انت نافر منها الماده هذيك تظهر لك ياسر معقده. ما ايش نكونوا واقعيين فان هكا يقول لك اي ما انا مش باش تعاوني بعد. نقول له ليه؟ خاطر تو زاد جيل تو يحكيوا برشا بالفلوس ويحبوا الربح والكل. قولوا اي اما راك تنجم تدخل، لازم نحلوا لهم افاق ونقدموا بدائل. هذا هو السر.
3: تجي تقول له انت البدائل والافاق لازم واحد اللي باش يقدمهم يكون متمكن منهم ديجا. يعني فما عبء، انا مشكلتي في الحياه العبء علاش على العائله ولا انا يا اخي هزيته للمدرسه علاش انا
2: مشترك
3: عندي جزء من المسؤوليه، اما مش على عاتقي كل شيء. انا لا افقه شيئا في البيداغوجي وما نجمش نربي انا صغير باش نقول له الحكايات هذوما اللي هما نتاع المعلم. انا نراجع له شويه في الدار ندري شنو مسؤوليه العائله والدنيا الكل، اما بيداغوجيا انا لا افقه شيئا.
5: باش نعطيك مثال باش تفهم انت علاش حتى المربين مانيش باش نوخروا شويه، خاطر كانوا قبل راهو وياخذوا علينا كل شيء. وباش ناخذ يمكن بديت نسمح لنفسي ناخذ الكاسكيت نتاع الاستاذه وباش نحكي باسم الاستاذ. وقت اللي انا استاذ نجي نعطي عمل منزلي في الدار لحاجه معينه، اوكي؟ يجي التلميذ يدخل لي للقسم غير متفاعل تماما لزوز اسباب. أول حاجة إنه أنا قبل ما نبدأ أنا الدرس هو ديجا يا إما قاريه قبلي يا إما عنده شكون باش يقريه لي بعد، فيجيني مهموش يفهم ولا مفهمش عندي، دونك يا إما يولي يشوش أو يحترمني بالقدر الأدنى فما ما يشوش لكن ما يستنفعش مني ما يتفاعلش معي.
3: شكون اللي وصلنا للشيء هذا؟ ما هو الدروس الخصوصية
5: أي بعض الاختيارات بتاع الأولياء زيد هذا يراه
3: أي ما ساعات مجبر أخاك لا بطل، هذيك فما ناس تقف الآخر دقيقة ضد الدروس الخصوصية وبعد تلقى روحها مجبرة.
5: مش لازم نكونوا ضد راهو احنا لا مش لازم نكون يا ضد مع هو شنو اصل الدروس تاو حلينا قوس اخر دروس الدعم انا معاها اوكي مانيش ضدها لكن شنو هي اسمها دروس دعم يعني انا لازمني نتعدى بالتقييم
2: ما نعرفش انا تاكدوا لي المعلومه لا هذه ولا لا خلينا نبدا كيفاش بديت هي حكايه خلينا نبدا واضحين حكايه الدروس اللي في الدار ساعه مع العالم باللي نيدي يا اطار
3: تمارين من اصل
2: تمارين هذوما تمارين هذوما كيبدا عندك زوج صغار ولا ثلاثه صغار وكل واحد مروح لك بزوز ولا ثلاثة تمارين هذو مراه يجيوا ستة ولا تسعة تمارين كل في الكل ويعتقد المعلم أنه هو المعلم عطات فقط كان في الماتيرة متاحة كانوا الأخرين اللي راهو يعطيوا ويتكدسوا برشا حاجات مع الالتزامات مع
3: على خاطر البرنامج لا يتماشى مع عدد الساعات المخصصة له
2: ومع العلم كريمة أنه أصل التمارين اللي في الدار هذوما كانت عقوبة للتلميذ يظل يبدأها بديتها المدرسة الإيطالية ثم بشوية بشوية وصلنا إلى أن ولا التمارين حاجة سافي بارتي من المنظومة التعليمية ولكن في الأول متاحة كانت عقاب للتلميذ
3: ما تكون مروح
2: اليوم أنا لازم تكون فما قرارات جريئة وقرارات تنفذ على أرض الواقع في تونس تتماشى مع العائلة التونسية تتماشى مع التلميذ التونسي تتماشى مع واقعنا رانا ماناش كيما ايطاليا ماناش كيما فرنسا ماناش كيما السويد
3: هوني مدام
2: نحاولوا انه نعملوا تو نسد
3: بالضبط مدام ميرفت تحكي لي اللي هي مستشاره
2: راه مدام ميرفت ما عندهاش حتى دخل
3: تحاول بالعكس
2: هي تلقى الحلول للمشاكل
3: انت امام كل هذه المشاكل كيفاش تنجم تخفف علينا وانت ما شاء الله عليك الاستضافه تندرج في اطار انه انت عندك تاثير على السوشيال ميديا وبالحق منقذ البرشا ناس دونك هوني احنا في المباشر واللي ما
2: اللي يحب يتابعك ساعتين الباج نتاعك شو اسمه
5: حكي ميرفت وعلى الجروب نتاع الفيا سوليوشن
2: الفيا سوليوشن
5: فن التعامل مع المراهقين
2: الفيا سوليوشن والا ميرفت احكي لي نلقاوك على الفيسبوك اساسا باهي تو تنجم تجاوب كريم
5: باهي باش نخففوا اول حاجه نبدا انا كولي نخفف على روحي اجا ناخذوا اهداف واقعيه ينخرط فيها الطفل والمراهق نبداو بذلك وكيفاش نبداو تقييم العامناول كيفاش تعد احنا اون فيت المداخله كانت بعنوان عام مختلف لنتائج مختلفه هكا ولا لا اجا نبداو مع بعضنا عامناول كيفاش صار باش نعطيك تمرين بالبي والتي تمرين على ارض الواقع عندي ثلاثه بنيات ليهم ثلاثه تحديات مختلفه اوكي باش نقولوا باش نبداو بالمتوسطه ثالثه ثانوي علوم اختارت لها الامكانيات لذلك مكتسباتها متواضعه في بعض المواد الاساسيه فشنو عملنا قيمنا في السنه الثانيه شنو صار رك سي بون في العلوم كان نزيد شويه في الفيزياء راك ناقصه وفي الرياضيات تستحقين عملا فانه تخاذلك على العمل هو اللي خلى نتائجك دون المطلوب فريت عملنا تقييم واقعي ما فيه حتى اتهام ما فيه حتى شيء فقط باش نبنيو عليه الدخول المختلف السنة
3: به هي ديجا باش تجيك وتقعد 4 ساعة وتسمعك فيه مجهود ايش نقول لك نحكي لك
2: لازمنا نعمل شوية مجهود
3: لين معاك باش يركحوا
5: يركحوا
2: تعرف وقتاش يركحوا ثالثة ثانوي تركح
3: ثالثة ثانوي تركح
5: حتى أصغر
3: 13 سنة ما تركحش
5: باهي مش نعطيك 11 سنة باهي علاش تركح
2: خمسة ابتدائي
5: اي على خاطر بنينا هذا هو التحضير بنينا حوار حوار الولي فيه ليس قاضيا ولا شرطيا هو إنسان وظيفته أنه يوفر لك على ما يقدر ظروف الراحة يدعمك باللي يفهم سينو يمشي أنا مثلا كيما كيبدأ مثلا كي كانت عندي إشكال مع الابنة الكبرى مشيت المختصين مشيت بيدو بسيكيات وهزيت الأختوفرميست وهزيت البسيكوموتريسيان
3: هو ولا يطلبوا توا هزونا
5: بالضبط فلازمنا زيدا نفهموا اللي راهو احنا دورنا مرافقة وتأطير ماهوش كونترول اون دو ايتر دون لا ميتريز اي با دون لو كونترول
2: هذا اللي تحكي عليه انت قبل العودة المدرسية مرافقة تقييم إلى آخره اليوم احنا تعداو جمعتين نقولوا في القراية كل يوم أنا باش نروح بولدي مع الخمسة نتاع العشية مثلا شنو الحاجات اللي لازمنا نبدلوها كولي اللي ما نسالهاش الولدي تاع شقريت اليوم ش عملت اليوم ديما نقول هوني للولي بربي حط روحك في بقعه صغيره انت خارج من الخدمه جيت كل يوم واحد يقول لك بربي ش خدمت اليوم هل بشي يعجبك السؤال؟ يعجبك كريمة السؤال؟
5: فما طريقة محليها نستعمل فيها لنغون ميغوار اللي هو انفيت انا أبادره بالحديث عن يومي. اسمع اليوم والله شخت اليوم في الخدمة، أوه اليوم تعبت من الخدمة ودري شنو تقولي والله حتى انا ما اليوم شخت
3: يقول لك هو يقول لك نعرفك تبدا تحكي هكا باش انا نحكي لك على
5: نهاري. على خاطر ما سنستوش من اللوم.
3: ليه
5: دونك باش تقولي الاسئله
3: رغم مهفيت امان هكا
5: ما نجمش تكون صدفه مع الاولى ومع الثانيه ومع الثالثه، ما نجمش تكون صدفه. هو جوست انك
2: تنجم تنفع هي مع صغيره
5: بيان سور وابار كل شيء تنفع نفسلك. هو جوست احنا اكلي نظهروا على روحنا نحبوا حويجه تحت حسمس، فهو لازم تكون فريمون
2: صدق
5: صدق. نجي انا اليوم اي نجم اليوم نجي نقول له شو اليوم صب لي صبر خاطر يظهر لي نهار درش عملت اليوم في الكوليج اوكي فديريكت جو سوي ديريكت. مي سينو انا هوني شنو هوني باش انا نخفف عليك باش نسمع منك. ما نقولش مثلا انا كنت ديما نقول لهم في الابتدائي هل استمتعت اليوم؟ كي قالت اي
3: بديش هذيش تجيها الاستمتاع
2: عملت جو اليوم
5: شخت اليوم ساعات يجيوك حتى يحكيولك فنبين لي أنا ما عنديش اكتراث لذلك ولو أني نبدأ وذني مسموعة طولها ميدو
2: بكل تركيز
5: لكن نجي نقولها أي أما شخت الفايدة أنت شخت بشنو تعلم حتى كيصير حادث يعني تناوش مع زميلتها أو الأستاذة عملت لها قبل لغ
2: هذا حكينا في الكا هذا نبدأ نمشيو مثالش نكونوا عمليين. الكا الأولاني أنك كي تروح بولدك مش لازم تكثر بالأسلحة حاول أنت أحكي على نهارك أنت باش هو يستانس أنه أول حاجة باش تكسب ثقته ويحكي لك كل شيء. الكا الثاني اللي صارت مشكلة واستدعاء ولي ساشون كو انه استدعاء ولي هذايا في الابتدائي راني معناتها حاجه تبهتني الى يومنا هذا ما كناش هك شو استدعاء ولي في سنة ثالثة ابتدائي ولا رابع ابتدائي معناتها كنا نذكروها في الليسي الحكايه هذه
3: كنا ما كنا نوع اخر انا احنا في الابتدائي تو عندك نوع اخر في
5: نوع اخر زاد من التلاميذ ومن الاولياء زاد
2: انت كوالي كيفاش تتعامل مع المربي
5: اي
2: وميم طوم مع ولدك؟
5: نسمع المربي بطبيعه تقديرا واحتراما له
3: طبعا
5: ثم نسمع صغيري ونقول للمربي انا ديما نقول لهم نسمع بنتي واعود اليك ويبدا بنتي غلطه 99% فتعطي حق المربي بما وجب ذلك اوكي ويبدا فيه حقها مازال 1% تاخذه هي يرجعه المربي لها بما يجب ذلك دون المساس بقيمة المربي خاصة خاطر بشي مس صورته قدام بنتي دونك أول خاسر بشيكون ابني أنا راهو لكن زنا في نفس الوقت نعلمهم الوقوف عند الحق ونعلمهم ترجيع الحقوق والوقوف عند حقوقه
2: ممتاز به هوني سؤال باش نسأله لكم نحب إجابة مباشرة من عندك. هل تغيرت المنظومة التعليمية في تونس مقارنة بوقتنا احنا؟ انا عندي احساس كولي انه ما تقريبا كما احنا قرينا 30 سنة التالي ربما او في الابتدائي على الاقل كما اليوم صغارنا في المناهج التعليمية في الانفيرونمون كله ما تبدلش برشا حاجات صغارنا تبدلوا.
3: انا من جماعه هذا ابي مبروك هذه امي مريم
2: وانتي ما نعرفش من جماعه هذا ما حسيتش انه صغارنا اللي عندهم لي ريزو سوسيو والانترنت وكما قلت انت المعلومه اليوم متاحه على اليوتيوب ما عادش فما اكسكلوزيفيتي عند معلم
5: على اللي انت تعطيه التمرين اللي تعطيه له اللي كان الهدف منه انه انا كاستاذ اتحرى الاخطاء
2: ما تحسش انه صغارنا في عالم وفي واد ومنظومه في واد اخر
5: أي. احنا نعطيك مثال واحده من بنتي نسيت شكون كانت في سنه 7 وهي ثامنه في الماده الاعلاميه فيقراوا في مكونات الحاسوب فكي جيت سالتني على امبور ما عادش موجود يعني ما عادش كوميرسياليزي ما عادش موجود
3: وقس هو على ذلك
5: بالضبط فهذيك علاش فما راهو عالم موازي بينهم وبين وهذيك علاش
3: حتى في الكتب خاطر الكتب لازم تتغير راهو ما نقعدوش 10 سنين 15 عام بنفس الكتاب
5: هو توا ولينا التاريخ في حد ذاته يتكتب في كل عامين وكل 3 سنين
3: يتحقق حق جديده
5: حتى الخرائط والحدود بين الدول قاعده توا اجا نقولوا حاجه عمليه توا احنا سنين باش نديروا الكتب
3: نتاع 6 دقائق
5: الكتب عنا هما بيدهم والدنيا كل دونك اول حاجه لازمنا نحاولوا نشحذوا الفضول نحاولوا نخليهم ينخرطوا فما ان برينسيپ واضح مع الطفل والمراهق توا راهم بداو خاطر بري ادوليسونس ويقول لك tu m'imposes je m'oppose تفرض عليا نرفض تفرض نرفض tu m'impliques je m'applique ان تخليني ننخرط نتفاعل مع الانخراط نتاعك فلازم نخليهم او سونتر يعني انت لو باش تقرا انت باش تتعلم اجا نشوفوا انت شنو تحب تتعلم انت شنو باش ينفعك انت وين ماشي. فما شكون جيني مره بور ان غلوب تروتور قلت له باش اقتنع انه يرجع القرايه كان باش يبطل من الثالثه ماني سيكوندير. فقلت له راك انت كي باش تبدا في الخلاء لازمك تعرف شنو هي نبات السماء مش سماء دونك معلومات رانا نقراو لي اهداف مخك يتحل. لازمك مهارات لغويه باش تتفاعل مع سكان نتاع بلدان ما تعرفهمش, تعرف كيفاش تتخاطب, تعرف كيفاش تقنع باش انك تكون باش تبيت عنده انت تعرفش. دونك لازمنا احنا نحطوا اكل هدف ويكون واقعي من فضلكم مش هو لخاطر السنة شيخ وعامل جو يخدم بالمرتاح وجيبك الخمستاش اللي انت تحب عليها لازمك تنزل عليه وليقرأ من الصباح للتيح خاطر انت تحب على 17 يخدم بالمرتاح في الخمستاش راهو خير أمان. يقعد عنده سوفل تقعد عنده الرغبة يقعد عنده
3: ما عاش تحبوا انتوما خليهم هما أتروك هاو شنو وين نحب وشنو نحبك تطلع طبيب وتطلع مهندس مش انت
2: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمان
3: غير زمانكم
2: على كل حال الموضوع هذا اللي تهتم به العائلة التونسية ماذا بينا نزيدوا معاك برشا وقت مدام ميرفت لحكي لي شكرا لك شرفنا
3: الكلمة السحرية في الاخر نختموا بها أي.
5: اللي يحب نتائج مختلفة يتبع طريقة مختلفة مش نفس الطريقة اللي ما نجحتش
2: وان شاء الله اليوم ان شاء الله اليوم زاد نحطوا في فكرنا مثالش انا ناخذ شوية الدور نتاعك مدام ميرفت انه نحب اولادنا يكونوا ناس صالحين في المجتمع وهذا توجه مثلا نلقاه اليوم حتى عندنا من توينس اللي موجودين في كندا واللي في المنظومة التعليمية يقول لك اوكي نحبوا يطلع معناتها مهما كانت شنو هي الخدمة محامي استاذ لكن يطلع انسان صالح انسان متربي لانه احنا اليوم قاعدين نعيشوا في ازمة اخلاق اوكي انا نحب طبيب ونحب ودي كذا في اعلى المراتب ولكن نحبوه يكون متربي بالضبط وانسان صالح في المجتمع. شكرا لك مدام ميرفت الحكيري يعطيك الصحه. بعد لحظات نلقاو الاخبار نتاع 7:30
3: في الشباب
2: الشباب
3: والاغاني والجو في الوطن حتى الاخبار فيها جوره

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: وزارة التعليم العالي تنشر القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية. غرفة مصنعي الكراس المدرسي تؤكد أن حوالي 60% من الكراس المدعم ستكون متوفرة في الأسواق بحلول 15 من سبتمبر المقبل. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للمنح والقروض للسنة الجامعية المقبلة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 26 و2027. ودعت الوزارة الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس يوم الجمعة المقبل بداية من 9:30 صباحا، مصحوبين بنسختين ورقية ورقمية من شهادة البكالوريا وبطاقة الأعداد وجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية. أفاد نائب رئيس غرفة مصنعي الكراس المدرسي سمير المولهية أن حوالي 60% من الكراس المدعمة ستكون جاهزة ومتوفرة في الأسواق بحلول تاريخ 15 من سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الكراس المدعمة يتم إنتاجه وتوزيعه تحت إشراف ورقابة وزارة التجارة.
3: الرقم اللي قاعد يتداول 20 مليون 21 مليون كراس كله مرتبط بتوفير الورق المدعم. ده يجينا يوم 5 تاريخ مخر برشا. والمسألة أخرى، أصل المعمل الإنتاج متاعه 1500 طن في الشهر وهو بدأ في شهر أوت. وزارة التجارة العام اللي فات فهمت المسألة هذه وفكشت فداته زادت 25% من الكراس المدرسي، كان في حدود 16 مليون زادت. علاش زادت؟ باش تخلي للسوق بعد الموسم الدراسي بعد ما الدعودة يكون السوق موجود. السنة نفس العدد عملت وزارة التجارة، خليت 25% زيادة. يعني صحيح الناس باش تكون ناقص شوية، أما راهو نسق تصاعدي كل يوم، نوزعه كل يوم نزيد. الكراسات الكل تراقبها وزارة التجارة، تراقب الكمية وتراقب قديش الكمية اللي خذاها المنتج، قديش تخرج من كل نوع، وتراقب التوزيع للتجار الجملة.
2: أعلن ديوان الخدمة الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. وبالنسبة إلى الطلبة الجدد، ينطلق الترشح يوم 7 سبتمبر المقبل ليتواصل إلى غاية 31 ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جون في 27 و2000. وأوضح الديوان أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وفق رزنامة تختلف حسب فئة الطالب. أعلنت الوكالة التونسية لتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 27 و2026 و2000. كما أفادت الوكالة أنه في إطار تطوير العرض التكويني ستعتمد 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين لتشمل سبتمبر ونوفمبر 26 و2000، ثم فيفري وأفريل 27 و2000. كما أعلنت الوكالة التونسية لتكوين المهنية عن 6 اختصاصات جديدة تحدث لأول مرة بالمنظومة التكوينية. مديرة الأعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهنية فاتن العدسي:
4: عندنا 6 اختصاصات جديدة اللي هي تقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال، تقني سامي في التزويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، تعاون في الخبازة والمعجنات ومرافق حياة. هذوما اختصاصات جديدة لأول مرة تفتح في الوكالة التونسية للتكوين المهني. ثم اختصاصات عليهم طلب من سوق الشغل. بيان سور نشوفوا زاد المراكزنا والاستجابة لمراكزنا ونحلوها في المراكز نتاعنا. ديما في مواكبة سوق الشغل، في طلب سوق الشغل بيان سور، وكيف كيف طلب طالبي التكوين اللي هما معناها سورتو نرفعوا لهم في طاقة الاستيعاب.
2: أطلق برنامج ذيدوت برنامجه ذيدوت لندنج الموجه لرواد الأعمال التونسيين في الخارج والراغبين في تركيز أو تطوير مشروع في تونس. ويستهدف البرنامج أصحاب المشاريع الذين بدأوا بالفعل في تنفيذ مشاريعهم في جميع القطاعات، مع إيلاء اهتمام خاص للقطاعات المجددة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء والصحة والفلاحة المستدامة وطاقات متجددة. وحدد البرنامج آخر أجل لتقديم ملفات الترشح للاستفادة من هذا البرنامج يوم 30 من سبتمبر القادم. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الانتاجية الوطنية تسعى جاهدة لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة واستعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجل. وأرجعت الغرفة الصعوبات المسجلة في التزويد أساساً إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة، والذي نهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. وأضافت أن هذه الوضعية تزامنت مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق، وتسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، مما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. وفي آخر مستجدات الوضع الجوي، تتجاوز درجات الحرارة في بلادنا اليوم وغدا المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة مئوية. وقد وضع المعهد الوطني لرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة إنذار كبيرة. المهندس الأول بالمعهد الوطني لرصد الجوي سعيدة بن صلاح:
5: الحرارة المرتفعة اليوم بصفة ملحوظة، كذلك يوم الغد الخميس 27 أوت بأغلب المناطق، وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة. تتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيد محليا. كنا أسدنا اللون البرتقالي 23 ولاية اليوم مع ولاية القصرين، هذا نظرا للحرارة المرتفعة يعني تجاوزها المعدلات العادية. سجلنا اليوم الحرارة القصوى في القيروان 49 درجة، 48 درجة بكل من بيجة وزغوان، سجلنا 44 درجة ببنزرت، 47 درجة بصفاقس. من المنتظر إنه هذه الحرارة تتواصل مرتفعة اليوم الغد الخميس كذلك، ومش نسجل إن شاء الله تراجع نسبي يومي الجمعة 28 والسبت 29 أوت خاصة بالشمال والمناطق الساحلية.
2: الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يتطلب اتخاذ احتياطات فورية للحفاظ على السلامة، من ذلك شرب الماء وترطيب الجسم بصفة مستمرة وتجنب الخروج غير الضروري في أوقات الذروة الحرارية. الأخصائية في التغذية هدى بن عثمان تقدم جملة من التوجيهات والنصائح للوقاية من مخاطر الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة:
6: تحاول تشرب الماء بانتظام، ما تستنيوش فترة، نحاول زادة باش نقعد فينا في بلاصة باردة ولا فيها مكيف خاصة وقت الذروة، نتجنبوا الشمس والمجهود القوي في وسط النهار، إذا لازم تخرج حاول تصبح بكري ولا مأخر. أكثر الحاجات اللي نلاحظوهم في الطقس السخون هذايا خاصة عند العباد الكبار تولي فما نقص الشهية، هذاك علاش يلزم نردوا بالنا لهنا ونوليو نقسموا الماكلة ونحاولوا نعطيهم كميات صغيرة، لكن يلزم يكونوا ذات قيمة غذائية، غلة، خضرة، ياغورت، حليب، عظم، وجبات خفيفة. هي التغذية في موجة الحرب وهم برشا، أول حاجة ماذا بيك تكثر من الخضرة، ديما فما سلطة على خطر الخضرة فيها برشا ماء، الغلة، الدلاع، البطيخ، الماكلة المقلية والحارة راهو تزيد في الإحساس بالتعب، لازم تبعد عليها، ما تكثرش من الملح على خاطر تولي تعطش أكثر.
2: بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد غدا بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. وسيجري الوزير على هامش هذا الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها. بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التعليم العالي تنشر الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية. غرفة مصنعي الكراسي المدرسي تؤكد أن حوالي 60% من الكراسي المدعمة ستكون متوفرة في الأسواق بحلول 15 من سبتمبر المقبل. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للمنح والقروض للسنة الجامعية المقبلة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
8: إذاعة الشباب، عادل مشتك تسمع صوتك.
9: لم تصيف
10: لم تصيف
9: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
10: وإذاعة الشباب.
9: لم تصيف
10: لم تصيف
9: بريحة البلاد.

0: حلوين من يومنا جورج وسوف. وصلنا للثمانية غدارجين، مازلنا لحظات فقط وتوفى بالنسبة لليوم لما تصيف.
1: وانت اخر حلقة
0: اخر حصة اليوم ان شاء الله في
1: لما تصيف، غدوة كريمة وبشير. دونك ان شاء الله نتقابلوا في ساعة سعيدة
0: ان شاء الله
1: اخرى.
0: اكيد باش نتقابلوا، مازلنا عاد كي تشوفني ما تعملش روحك كانك ما تعرفني.
1: اللي يسمع يصدق.
0: يا بيه
1: وين باش تهزنا يا مالك؟
0: نمشي تو كيما العاده الفقره الاخرى نايه في لما تصيف سبور ديكالي. سبور ديكالي بي سبور ديكالي. الخبر اليوم اللي برشا من الناس سمعوا بيه اللي هو التحاق اللاعب الشاب المغربي ايوب بوعدي بمانشستر سيتي بعد ما كان في الدوري الفرنسي في فريق ليل كريمة، ولا مع مانشستر سيتي. أمشي أقول لك اللاعب هذا اللي تميز وخلينا نقوله ظهر بالكدي في كأس العالم الأخير 2026، قد عمره 18 سنة فقط. وهذا مرة أخرى يرجعنا لأنه في الوسط النجومية العالمية في كرة القدم العمر قاعد ويكون بكري. مثلا قول لامين يامال 18 سنة، مبابي هز كأس العالم تقريبا في عمر 18 سنة. هذا لاعب مميز أيضا في عمر 18 سنة، يلعب في فريق ولا واحد من الفرق الكبرى في البريمير ليج في الدوري الأنجليزي، اسمه أيوب بوعدي، شاب مغربي لعب هو مولود في فرنسا من أب وأم مغاربة ولعب حتى في المنتخبات الفرنسية، ولكن بعد اختار باش يلعب في المنتخب المغربي. هوني نرجع مرة أخرى كريمة، كنا نحكيو فيه قبليك. شوف اليوم الصغار واللي جون متاعنا
1: عارفين شنو يعملوا
0: شنو ليه بخلي

0: قدم اللي يحبوها برشا من الناس وبرشا فلوس.
1: اي ما احنا كنا نشوفوه زاد هذايا قبل.
0: لا ما كانش برشا فلوس بالدرجه هذه.
1: اما ما الفلوس تاع وقتها تظهر لنا برشا زاد.
0: الحقيقه نذكروا احنا الشهره وحب اللعب.
1: اكثر من
0: لكن
1: فلوس
0: لكن الفلوس
1: مش كما بالطريقه هذه بالحجم هذا. ممكن ممكن. اما احنا نعرف وقت. نعطيك فكره على وقتي انا. حدي زبير بايا، عماد بن يونس، بقديدة، هذوك انا
0: زمان الجميل.
1: لا هذوك الفتره ذيك مغرومه بالكوره.
0: تعال لتوال هذوما.
1: تعال لتوال جماعه لتوال عاد هكا توا لتوال. وبعد كهو اخذتنا الحياه لمتاهيتها.
0: باهي يعطيك الصحه كريمه. شكرا ليك.
1: مالك يعطيك الصحه.
0: تمتعت بالرفقه معاك خلال
1: متعة متبادلة. يعطيكم الصحة على الفكرة إذاعة شباب والوطنية، وإن شاء الله تتكرر
0: شاء الله.
1: في مناسبات أخرى. سعد جدا بلقاء زملائي في إذاعة شباب. غدوة أنا وبشير إن شاء الله باش تكون مسك الختام في الموسم الأول من لمة صيف بين الإذاعة الوطنية وإذاعة أو دللت بنيديك. حلو ياسر
0: جوك هذا.
1: هذا جوي. مش جو مالك جملة.
0: باه بعد شوية باش نلقاو في الإذاعة شباب مجلة ألعاب بحر أبيض متوسط صديقنا بشير شيخ بالأغنية، بشير خلف الله باش نلقاو في ديديكاس سليم القصيبي في الإخراج التقني. شكرا ليك والزملاء أيضا
1: في الوطنية
0: في الإذاعة
1: ألفا وعبد اللطيف يعطيهم الصحة أكيد. وهذا لطفي بوشناق.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب
6: 8 بتوقيت تونس. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. 9 بتوقيت إيطاليا وتورنتو وروما. أكيد إذاعة الشباب منذ بداية الألعاب المتوسطية منذ يوم 21 أوت في تغطية كاملة مع مبعوثي الإذاعة التونسية زيد الخياري وشهيرة الكيفي إلى غاية يوم 3 سبتمبر. وأكيد متابعة كاملة كما قلت خاصة للمشاركة التونسية أكيد اللي تهمنا. وذكر إلى حد الآن الوفد التونسي عنا 10 ميداليات في الحصيلة أو عنا 13 ميدالية في المرتبة العاشرة بزوز ذهبيات تقيدوا باسم فراس القاتوسي في التايكوندو وأشرف الزواوي في البولونغ زوز فضيات و9 برونزيات. البوديوم في الصدارة لإيطاليا ب 96 ميدالية منها 32 ذهبية، ثم نرقوا تركيا 45 ميدالية 21 ذهبية، ثم اليونان تكمل البوديوم ب 33 ميدالية منها 12 ميدالية ذهبية، ورابعا الوفد المصري ب 22 ميدالية منها 7 ميداليات ذهبية. اليوم أكيد باش نحكيو على كل التفاصيل وكل النتائج. باش نحكيو على برونزية ملكة بن مبروك في البوكس، وربما صار لها اليوم ظلم تحكيمي. أتو نشوفوا شو وراء مبعوثة الإذاعة التونسية باش نسمعوها تحكي لنا بكل تأثر البطلة التونسية في أقل من 75 كيلوغرام. باش نحكيو أيضا على انتصار فريق كرة القدم مع المدرب الأول أنيس بوجلبان ومنتخبنا يترشح إلى الدورة نصف النهائي بعد ربح تركيا اليوم 2-1، وسلسلة إيجابية وردية لبناتنا في الهونت اليوم ثالث انتصار على التوالي، وجاء اليوم ضد اليونان 41-28. توتسويت نعم نطلع إلى تورنتو في برونتو تورنتو.
5: برونتو تورنتو
6: زياد الخياري كالعادة حاضر معايا في المباشر مبعوث الإذاعة التونسية. مساء الخير زياد، مرحبا.
7: بونسيرا، تحية لك كادي، تحية سليم البشير لكل مستمعين. تحكيت حاجات مهمة في العناوين هذه كي عطيت الجدول نتاع الميداليات. يعني كنت في المسبح تعرف بعد نهاية مسابقات السباحة، دخلنا في السباحة بالزعانف، هو اختصاص يعني متوسطي دخل في الألعاب. يعني اليونانيين والأتراك والمصاروة بالميداليات اللي حكيتهم انت في الجدول تزادوا اليوم العشية في المسبح. يعني ملا مصر في السباحة بالزعانف هذه، ملا اليونان في السباحة بالزعانف، ملا إيطاليا في كل مواقع. قلوا أنا كما احنا في تونس 2001 هي في الصدارة في الميداليات، حتى في السباحة بالزعانف عندها الاختصاص هذية. وأكيد اليوم احنا حصيلتنا كانت ميدالية برونزية يتيمة لأنها كانت محظوظة. ملكة بن مبروك كما كنت تحكي هذه دخلت للمربع ذهبي بالقرعة، يعني ضمنت ميدالية برونزية قبل ما تبدأ يعني الكومبا بتاعها اليوم، لكن في النهاية اكتفت بالمعدن هذية البرونز والبوكس بالكاو هذي. معناتها البوكس في البيلان ميدالية برونزية وحيدة، الأولاد ما هزوا ولا ميدالية، وكذلك ملكة زميلة ملكة بن مبروك ملكة الخليفة أعتقد هكا كان اسمها صحيح، يعني خرجت يعني من المسابقات. دونك ملكة أنت قلت كلمة الظلم صحيح، البوكسي برشا ظلم حتى في الأولمبياد حتى في العالم، ما لقاوش حل للقضاة كيفاش كل واحد يعطي يعني نوت نتاعو. في النهاية كانت موجوعة بطلتنا ملكة بن مبروك، لكن نهنيوها بالميدالية البرونزية التونسية.
8: ظلم تحكيمي كبير على الأخر، شفناه البارح وكمل اليوم. أنا فخورة بروحي وفخورة باللي عملته ومقتنعة اللي الكومبا عندي كاو، ما عندي ما نقول حتى شيء آخر.
9: هي اللي صار بالضبط، يعني ما فهمناش احنا الحمد لله.
8: أنا قلت لك اللي صار ظلم تحكيمي، الزربيتر كانوا شوية ميلين معاه، هي برغم اللي فما خدمة في الرينك فما بونيا كاو والله. ما بالحق ما مني نقيم أقول والله مقتنعة بنفسي كهو طبيعة نقص كونتاكتي أثر نقص كونتاكت نقص استاجيت عنده دور كبير زاد راه عنده دور كبير مدربين ريقهم شي هما يحكيوا على الكونتاكت ويحكيوا على استاجيت وهما ما فهم حد شيء مع جيت تبديل المكتب الجامعي كهو إن شاء الله في المحطة القادمة
6: اعتقد الفراغ الاداري ربما اللي صار على مستوى التسيير على المكتب الجامعي للملاك ما حسب كلام ملك اثر شويه ولخبط شويه تحضيراتها
7: برشا كلامك معقول والمونتاج يعني فيه برشا معان وليس كل الجامعات تعيش في اللخبطه نتاع الانتخابات البوكس كانوا ثلاثه قائمات ويعني قبل الألعاب بشهر من تحمل المسؤولية هو المدرب الوطني سامي الخليفي أكيد شفت البكية نتاعه هادي كان موجوع معناتها لأنه ولد البوكس كان هز ميدالية في الألعاب المتوسطية 2001 سامي تحيلي نحكي لك حكاية أخرى هادي سامي يعمل روما تارانتو بالباص يدخل من تونس إلى مطار كارتاج إلى روما اكتشف في روما وأنه حتى من روما كان مدرب وطني إلى تارانتو بالباص تقريبا من ساعة فوق 11 ساعة وما عندوش أموال باش ياكل حتى قدمة قولانا لأنه ما صرفش فهمني شخص هادي في الباص ويمشي ينزل يعني فهمني هذه حكاية متاع مدرب وطني هو
6: تارانتو روما كمسافة باش نتفاعل معاك 430 كيلومتر
7: 430 كيلومتر قداش تعملها بالباص يعني ماك تعرف فهمت
6: يعني فما يعني فما 9 10 11 ساعه زاده صحيح كلامك صحيح
7: هذا يبدا هو قال لي يعني طبعناه وخلط فجر هو المسؤول على على على الاولاد والبنات هو المؤثر هو المدرب على كل هذايا وضع الملاكمة ثلاثة يعني قائمات في نهاية ربحت قائمة في نهاية ايش عملت القائمة اللي ربحت وبرشا مكاتب جمعية ماخذة الكرسي مش عملوا هادي هذايا تنحكيوا فيه الدوسي خيبة أمل في برشا يعني مكاتب جامعية وفي مكاتب جامعية باش تحل قريبا لأنه فما انسحابات مثلا في المصارعة على كل شانتي كبير هادي باش نذكرك سكرنا مع البوكس انتهت المشاركة بحصيرة ميدالية برونزية للبطل كنا نسمع فيها ملكة بن مبروك حكيت على بنات الهوند بنات الهوند سينيور ما شاء الله عليهم يحضروا للكان هادي كيما الكان تاع البولي في تونس يزن نرجع نظموا الكان والأحداث الكبرى والألعاب المتوسطية على كل هذا كنت نحكي فيه في موضوع آخر بنات الهوند اليوم ربحوا مباراتهم يعني بإقناع وعن جدارة ولا هزيمة للزملاء وزميلات عويش وبوري وأميمة دردور والآن يعني منتخبنا الوطني لكرة اليد هذه نجم يمشي يلعب الفينال متاعه اليوم مباراتنا كانت بانتصار كبير في الفترة المسائية لعناصرنا الوطنية أكيد وانت عندك النتيجة هذه بعد ما ربحنا كل مبارياتنا في البداية اليوم كان التفوق باهر لمنتخبنا الوطني لكرة اليد ونقترح حاليك ونقترح على المستمعين متاعنا هادي بعد انتصار منتخبنا أمام المنتخب اليوناني 41-28 نسمعوا بناتنا سوا قالوا على المباراة في البداية فاطمة بوري وفدوى عويش أظهما لكاتر متاع منتخبنا في كرة ثلاث سيدات
8: الحمد لله يا ربي هذي الانتصار الثالث البنات مركزين وكلموا على الاخر هذي اهم حاجه سخطوا معناها نحن في التورنوا هذي تلعب نهار وترتاح نهار ريكوبيراسيون مهمه البريزونس مونتال مهمه 60 دقيقه تقعد مركز تدخل تلعب ربع ساعه وتبدل هذي الحاجه المهمه انه المدرب قاعد يشارك في البنات الكل باش نلقاو روحنا معناها ان شاء الله في الجو ماتش اللي مازالونا نقعدوا مركزين اكثر باش تبدا نتفاداو لي بليسور باش نتفاداو التعب برشا الحمد لله باركور باهي نكملوا المنوال هذايا باش ان شاء الله نضمنوا الميداليه في قدرة ان شاء الله
10: الحلمه بدات تكبر شوي شوي باش نمشيو للفينال وناخذوا احنا الميداليه الذهبيه
8: صحيح صحيح عندنا ثقه في روحنا نغزروا للقدام ديما الاوبجيكتيف نتاعنا احنا اللي ماشيين هذاك هو بوديوم اما تو علاش ليه معناها ميداليه ذهبيه على خاطر بالحق معناها شفنا المنافسين الكل اللي موجودين هنا في التورنوا هذه كونفيرمينا من الاول ايطاليا تربح توا الكل يبقى لك ماتش نورمالمون مع ايطاليا اللي هي توا خاطر ماشي في الباركور الفيكتوار الكل ان شاء الله نزيدو الكونفيرميو اكثر اللي نحنا جايين على الميداليه الذهبيه ان شاء الله
6: هذه فاطمة بوري والآن فدوى عويش.
11: والله الحمد لله كل طبعا عملت الانتصارات كل الانتصار نزيدوا أكتوا به الانتصار اللي بعده حضرنا به ماتشويتنا كل ماتش حضرناه حطيناه في إطار سواء في الديفونس سواء في الأتاك الحمد لله كنا اليوم ناجحين سواء في الديفونس سواء في الأتاك ماتش اليوم نفرحوا به نسكروه إن شاء الله نخموا في اليوم مازال نزيد ماتشويت مازال إن شاء الله في الشامبيونا ديجا ملي الحقيقة من قبل ما نجيو حاطين أوبجيكتيف إن شاء الله إنه معناها فماش إيكيب خير منا نجموا نعملوا ميداي إن شاء الله في الجوميد وعلاش لا توا صعيب تعدى مازالوا زوز ماتشويت لازم نركزوا فيهم إذا فما حد شيء ساهل نركزوا فيهم وإن شاء الله ربي معنا ربي يوفقنا إن شاء الله.
12: أحسن تحضير هذا اللي كان أكيد
11: إن شاء الله بالطبيعة هذا كله إنه نحن استعداد للكاد معناها صحيح كومبيتيسيون تزيد نتلينا نحن في مسيرتنا مي هذا كله ما يعنيش إنه نحن مش حاضرين إن شاء الله لأفريقيا اللي هو في تونس في ديسمبر إن شاء الله.
6: برافو للبنات ثلاث انتصارات متتالية واليوم نذكر كان انتصار بفرق كبير جدا 41-28 أمام اليونان اليوم أيضا كما تزاير ربحت مقدونيا الشمالية 37-23 وحاليا مباراة مع انطلاق الشوط الثاني إيطاليا متقدمة أمام كوسوفو 23-15 زيت
7: واحنا هادي نلعبوا كوسوفو ان شاء الله نهار الجمعه
6: ان شاء الله
7: بناتنا يلعبوا مع كوسوفو نهار الجمعه ونكملوا نهار الاحد بتزاير وتذكر هادي ربحنا ايطاليا في الدخله يعني ما شاء الله عويش دردور بوري المباراة الأولى دونك برافو بناتنا يحضروا للكان في ديسمبر وعلاش لا يكونوا في البوديوم ويهزوا الميدالية المتوسطية برغم غياب المحترفات هذه معناتها مازالت عندنا عناصر باش تعزز المنتخب الوطني في قادم الأيام خاصة في الكان هذا بالنسبة لكرة القدم هذه سبوركو ماشية حتى الفولي مشي راه فولي عندنا الكان إن شاء الله قريبا بعد الألعاب المتوسطة ما قصروش مدرب محترف على مستوى عالي
6: الفولي نهار الجمعة ضد البرتغال ماضي ساعة ستكون مقابلة شكلية الحقيقة اللي عناصرنا الوطني
7: أكيد أكيد لأنه الرهان ما عادش سيخرجنا من البوديوم هذي
6: ولا
7: أما نقعدوا بنفس التركيز حتى نحضروا
6: للكان في سبتمبر
7: الكان هذي بين القبة وحلق الواد بين القبة وحلق الواد مش رادس
6: لا رادس نعم
7: به دونك برافو جبدنا القوس نتاع البولين اكيد لكن باش نحكيو على كره قدم جبدنا القوس نتاع الالعاب الجماعيه اللي ما قصروش كره قدم كذلك بعد بدايه متعثره امام مقدونيا عملنا مباراه ممتازه امام المغرب حماد ورؤيه تلتحقوا بيا في الاذاعه التونسيه في المباشره مرحبا مرحبا لحظات ناخذ من عندك التصفيات نتاعك وكيف صارت اليوم اكيد حماد رؤيه مرحبا في الاذاعه التونسيه يرفض التصريح به اوكي رؤيه مرحبا مرحبا لحظه هادي بالله
6: تفضل
7: خلينا ناخذ كلمه من عند البطله رؤيه ما فهمتش علاش حماد رفض التصريح رؤيه في الاذاعه التونسيه مباشره اليوم بديت سباق القوس ترشحت اكيد غدوه للدور 32 اوكي المباشر تفضل كيفاش كانت المسابقه
13: الحمد لله معناها كانت مسابقه باهيه تمنينا نعملوا سكور مخير اما الله غالب ما حالفناش الحظ الطقس ما مشيتش معانا معناها فما ريح قوي برشا وديجا سكورات الكل طايح الحمد لله تاهلنا للدور 32 ان شاء الله غدوه نعملوا حاجه باهيه وكهو
7: ربي ينجحك يعطيك الصحه اوكي يلزمنا نحترموا الاذاعه التونسيه الرياضيين نتاعنا باك تعرف هاتي الرياضي عنده شخصية فريدة من نوعها يلزمك تعرف كيفاش تاخذه حماد رفض التصريح تحكيه على القوس والسهم خذينا البطلة رؤية وزوزة ترشحوا غدوة لدور 32 لكن أرقامهم طايحة برشا في التصنيف يعني من 20 اللوط كرة قدم فوز سمحني هادي ربحنا المغرب وربحنا تركيا مهم جدا نستناو المربع الذهبي نسمع شو قال أنيس بوجلبان برغم هذه الظروف الصعبة مناخية طقس حار اللي لعبوا فينا في 9:30 وال 10:30 التيران سانتيتيك ومنتخبنا المجموعة متماسكة إطار فني قاعد يخدم في خدمة كبيرة نسمع شو قال الناخب الوطني أنيس بوجلبان بعد التأهل للمربع الذهبي
6: نعم أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني التونسي يتحدث اليوم
14: ما كانت سهلة الدورة هذه تنظيميا وصرتوا على مستوى الافكتيف واللوجيستيوم تاع الافكتيف الحمد لله صحيح انه ممكن المنتخب التركي في ماتش اليوم كان يجم يعدل لكن كيف احنا ضيعنا برشا فرص يعني اليوم الترانزيسيون خدمناهم كما يلزم لكن خاص كان التسجيم كان ناقص اليوم رغم ان سجلنا هدفين اعتقد انه جرون برافو لملاعبيتنا حاجة باهية برشا لكن ديما طموحاتنا تكبر بارابور الزبجكتيف متاعنا ديما يكبروا بارابور مشاركنا في الدورة هتقدنوا اليوم انتصرنا تعدينا دونك اون تور سيت باج و بارتي من تو نبداو نفكروا في الدومي فينال اللي هو كيف بعد 48 مهم لاولادنا في العمر هذا انه يتعودوا بالانتصارات لانه المنتخب هذا عنده برشا تحديات سيرتو الاولمبياد هذاك علاش الحمد لله ميلاد برشا ملاعبيه اليوم دور هذه اكتشفتهم ان شاء الله ياخذوا فرص في مع فرق ان شاء الله يكونوا اضافه في المنتخب ان شاء الله ما تشوي تقرب لبعضهم ما شفتش لي زادفيرسير اكيد انه اليوم باش نعاينوا المنافسين الزوز وباش نتعاملوا معاه كيما تعاملنا مع هذا يعني كان لاحظتوا انه كل ماتش نلعبوا بديسبوزيتيف معين قاعدين نغيروا في طريقه لعبنا.
6: نعم ومنتخبنا سجل الاول عن طريق ريان عنين في الدقيقه 36 ثم امري ضد مرمين في الدقيقه 56 2 بلاش كنا متقدمين وبعد منتخب التركي سجل في الدقيقه 65 منافسنا باش نتعرفوا عليه بعد شويه خاطر المباراه بدات بين الجزائر والبانيا في 16 دقيقه لعب التعادل 0 مقابل 0 والمنهزم باش يكون صاحب المرتبه الثانيه وسيلاقينا في الدور النصف النهائي. ذكر منتخبنا زياد كمل مجموعته متصدر الترتيب.
7: مستحيل تربح المغرب تربح تركيا. الدخله كانت تعرف تراكم لعبيه ما خلطوش ومنهم غادي وظروف التاقلم عملنا اكس مع مقدونيا دونك نستناو هذه كما قلت انت البانيا او ماتش دربي مع الجزائر. به راديو ماد هذه راديو جون لانه انا خرجت من البابور معناتها تعرف الطابق الرابع بابور عايم يعني في المتوسط هنا ارويا يهز اكثر من 4000 الكروازير هذه 4000 رياضي موجودين زيد الطاقم الموجود هذه الطبي والكلينيك والاداره وناس كل وقاعه العمليات دونك مش عادي ضخم جدا حتى نلقاو ريزون نلقاو حتى ريزاتليت قدامنا نتفاعلوا معهم كما شفنا منتخب القوس به هذه تدخل السباحة بزعانف زاد اليوم ما مشيتش الأمور برغم أنه كانت عندنا 4 نهائيات العشية بدينا السباح وشنو اللي صار في 4 نهائيات ولا ميدالية لكن فما أرقام محترمة البطلة أمنة بالحسونة المرتبة الرابعة كانت قريبة من البوديوم في 200 متر يعني عملت دقيقة 49 و61 ثانية في نفس السباق البطلة العالمية في الجونيور سارة بن أحمد كملت في المركز السابع ما مشيتش كما تحب هي الأمور بالنسبة لسارة قولوا برافو لآمنة بن حسونة وبرافو لسارة بن أحمد كذلك البطلة الصاعد نذير المعليوي كمل الثامن معناتها في سباق ال 400 متر دائما نحكي على السباحة بالزعانف عمل 3:15.50 وبالنسبة للنهائي الرابع أمنة بن حسونة دخلت اليوم في دو فينال هادية دونك أمنة بن حسونة كذلك كملت كما قلنا في المرتبة الرابعة في سباق ال 200 متر وتحية لهم غدوة يكملوا أكيد مسابقات تاع السباحة بالزعانف ومزات الألعاب متواصلة على موجاتنا وأكيد ما هي سهلة فما برشا أمور ما مشيتش في المصارعة يعني في البوكس في الكانوي كاياك فما برشا جدل توا باش نحلوا دوسي ذكرتني هذه بلعب باري هذه 97 مشينا معناتها هزينا ميداليه فقط اعتقد وبعد حنينا دوسي 2001 بنينا كالبانيه الكبيره نتاع 2001 يعني البوم الكبيره اللي فيها انيس تونيف اللي هو موجود الان منتخبنا مدرب منتخبنا الجيدو فايزنا راجعوا برشا امور برشا متقلقين رياضيين في الجامعات في الانتخابات كما كنت تحكي انت على البوكس اليوم حكيت على السباحه بزعانف الامور مش هي معناتها بالنسبه للسباحه فما البونيه هذيك اللي كل معناتها السباح عنده واحد بونيه بقلاوه والاخر ناس شو عنده دونك لازم نرتب امورنا هذه ما تجيش نحكيو على منتخب وطني منتخبات نخبه ان شاء الله الامور تتحسن لازمنا نعاود ونبنيو بنيه اخرى رؤيه اخرى للرياضه باش ننجحوا ان شاء الله مع بعضنا الناس كل تحمل المسؤوليه.
6: شكرا لك زياد الخيار يعطيك الصحة
7: هذه تحية للفريق اللي معك
6: شكرا مبعوث الإذاعة التونسية تحياتي أيضا لشهير الكيفي مبعوث الإذاعة التونسية وأكيد المداخلات والتصريحات وكل الأخبار وإن شاء الله الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية كلها على موجات الإذاعة التونسية بشبكاتها المركزية والجهوية. احنا كنا هكا كملنا مجلتنا لهذا اليوم كان معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم سليم القصيبي في الإخراج الآن بشير خلف الله في ديديكاس اطلبوه على التليفون 71-844-411 سينو صفحة الفيسبوك على ذمتكم غاديو جون باج أوفيسيل. باي باي.
15: الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026 مجلة الألعاب.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ثمانية واثنين وعشرين دقيقة على 88.6 موجزة الشباب من إذاعة التونسية. مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وفي إذاعة الشباب وغيرها وفي إذاعة الشباب الناس اللي تسمع فينا حتى الفريكونس نتاعنا في كل أنحاء الجمهورية. مرحبا بكم من توا حتىش للتسعة ونص نتاع الليل كالعادة. أجواءنا فيها برشا موزيكا وناخذوا تليفوناتكم أيضا على 71 844 411 توما تختاروا الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها لشكون باش تهديوها واحنا نوصلوا لكم الموسيقى هذه ونسمعوكم الموسيقى وغيرها ايضا من الموسيقى اللي باش نختاروها احنا بكل انواعها. موسيقى تونسية شرقية غربية بلوز بوب برشا حاجات اليوم حضرهمنا سليم لقسي بي في الاخراج معايا. تحية كبيرة لسليم باش يكمل مازال ليل طويل قدام. وسليم لقسي بي مازال بعد ديديكاس ايضا باش قاو عيش الموسيقى مازالت الموسيقى باش تعيشوها ان شاء الله مع ذكريات بن حماده مباشره بعد ما نكمل معاكم انا الديديكاس. كلمونا على 71 844 411 خليكم مع حمائي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. فوز المنتخب التونسي لكرة اليد سيدات على نظيره اليوناني بنتيجة 41-28 لحساب الجولة الثالثة من دورة كرة اليد النسائية ضمن منافسات الألعاب المتوسطية الجارية بتورنتو الإيطالية. تأهل لاعب التنس التونسي عزيز دوغاز المصنف 520 عالميا إلى الدورة التمهيدية الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة إثر تغلبه على الفرنسي كريان جاكي المصنف 107 عالميا بنتيجة شوطين لواحد في المباراة لحساب الدورة التمهيدية الثاني. درجات الحرارة في بلادنا تتجاوز غدا المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة مئوية، والمعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة. حجز 25 ألف لتر من المياه المعدنية بنابل والحمامات وابن خلاد في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية. متابعة وضعية المؤسسات التربوية والجامعية من حيث البنية التحتية وضرورة توفر التجهيزات الضرورية والإطار التربوي والبيداغوجي اللازم. أبرز توصيات اجتماع المجلس الجهوي للأمن حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية بمقر ولاية تونس. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل غدا طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد رغبة واشنطن في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش. وفي رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن واشنطن تتحمل مسؤولية تعويض طهران عن جميع الأضرار. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.

شيرين تباعا عمري ما أقول لك وداعا سليم. شفت الكلمات ومعنى الكلمات وقوة شيرين في الكلمات وفي اللحن. تحية لشيرين وتحية لأميرة الزايدي زميلتنا شيرين. أميرة الزايدي شيرين يعني ماذا بها ساعات تعدي لك بلاي ليست كلها شيرين عادي جدا ما يقلقهاش. تحية كبيرة لها. مستمعينا مرحبا بكم مرة أخرى من جديد في حصتكم ديديكاس من توا حتىش للتسعة ونص. مش من توا احنا بدينا من قبل موجز الأخبار ونكملوا مع التسعة ونص الموعد بعد كيف كيف مع الموسيقى. عيش الموسيقى مع الذكريات. بعد شوية نبدأ نستقبلوا تليفوناتكم. تكلمونا على 71-844-411 تسمعوا في الديديكاس على موجهة الشباب. مازلنا مواصلين مع الموسيقى المزيانة هنعيش.

0: رجعنا معاكم في الديديكاس، مواصلين إن شاء الله حتىش للتسعة ونص. كلمونا على 71 844 411. نعملوا أول تليفون اليوم، أول تليفون مش مشيو القفصة والاسم على الاسم. بشير في التقديم، بشير مستمع وفي لإذاعة الشباب ويسمع في موجة إذاعة الشباب على 95.0 في قفصة. مرحبا بشير.
1: السلام عليكم. عليكم السلام.
0: لاباس سيدي؟
1: الله يبارك فيك سي بشير.
0: ربي يفضلك.
1: الحمد لله وشكر لله.
0: اش عامله فيكم السخانه في قفصه؟
1: شيء كبير يا سي بشير. الحمد لله، ولكن اش نعملوا، هذاك الحاكم ربي بيها نرضوا به.
0: هكا هو، هذاك حكم ربي. انتم في قفصه سي بشير ولا في احواز قفصه؟
1: لا في الاحواز، في كيف دربي البر. من قفصه.
0: قديش تبعد على قفصه تقريبا؟
1: اي حكايه 35 كيلو.
0: هاي كومين بعيده شوي.
1: اي اي اي
0: عادة تبدا الامور سخونة اكثر غادي كما ما فما المكيف، فما الامور اللي تخليكم تبعدوا على السخانة من رجلة.
1: لا تم المكيف، ولكنها تو حاليا انا في بلاصة من القمرة، معناها من الهواء طلق معناها مباشرة.
0: اي وسافا الامور؟
1: لا بيس الحمد لله. تو الحرارة ممكن السخانة حكاية 30، تو ما تمش السخانة برشا.
0: اي بيه سورتو في الليل وتيح اشعة الشمس أنا تنقص شوية درجة الحرارة. سي بشير، شكون تحب تعمل ديديكاس تاعك؟ مرحبا بك.
1: والله أول حاجة نحب نحيي الشعب التونسي وكل من يسمع فيها وكل من يعرف بشير بالغربي، واللي هاز علي التليفون بالعيد النبوي الشريف، عاده الله علينا وعلى كل أمة محمد أجمعين بالخير والبركة.
0: أمين.
1: وثاني حاجة نحب نهدي الأغاني الحفلة كل الى كل من يعرفني، وكل من اختي حياة من رذيف، خويا مبروك من حزوة، واختي حبيبة من قردان، واخويا صالح من نجم عباس، واخويا العفيف من ماجورة، واختي رنا من رقاب، وكل من يعرف بشير بالغربي.
0: ما شاء الله عليك سي بشير. ذي ما شاء الله جروب، ذي مجموعة متاع أوفياء إذاعة الشباب، معناها تسمعوا إذاعة.
1: الحمد لله أصحاب وأصدقاء الحمد لله.
0: وكيفاش تتواصلوا مع بعضكم سي بشير؟
1: والله عبر إذاعتنا وإذاعة الناس كلها وإذاعة الشباب، هي إذاعة الشباب.
0: ما عندكمش جروب واتساب هكا، جروب ماسنجر تحكيوا فيه تتقاسموا فيه؟
1: لا ما
0: عندناش. ما عندناش. والله يا حلوة، تحية ليكم فرانشمون، فكرة ممتازة جدا أنه الناس كل تعرف بعضها، أو في إذاعة الشباب مستمعين كلموا بعضكم تتواصلوا وتتصلوا بينا برشا ما شاء الله، وتدخلوا معنا في مختلف البرامج متاعنا على موج إذاعة الشباب.
1: لا الحمد لله،
0: يعني
1: ديما نسمعوا فيكم في كل برامج بالنسبة لإذاعة الشباب، ديما معنا نسمعوا فيها ديما.
0: شرف لنا هذا أنه يعني مستمعينا يكونوا أوفياء معنا ويتابعونا ويتواصلوا معنا. مرحبا بك سي بشير، مرحبا بكل ولاية قفصة، مشكور جدا. إذا ما عندكش غناية معينة هكا؟
1: عندي أغنية ناول القمر في الليل مستنيين كذية، ما عارفش شكون بالضبط نحب نسمعها، وإلا أغنية ميدا حناوي سيدي أنا
0: ناوي القمر، ولا سيدي وانا ميادة حناوي. طبعا نشوفوا اللي باش نلقاوها لولا نية ان شاء الله، نحاولوا نسمعوها. وسليم في اوج عطاءه قاعد يتفركس في الاغاني هذه. مشكور جدا سي بشير،
1: شكرا لكل الفريق العامل معك.
0: يعطيك الصحه، مرحبا بك سي بشير، مرحبا بكل مستمعينا. تنجموا تكلمونا على 71 844 411. خلينا نسمعوا ميادة الحناوي سيدي انا من اختيار بشير، وراجعين.

0: تحديد. واحنا على 98.8 في ولاية توزر، كنا في قفصة باش نمشيو لتوزر مع مستمع وفي يلتحق بينا عبر الهاتف محمد برهومي من توزر. مرحبا محمد.
1: عسلامة بشير، صباح خويا.
0: الحمد لله، انت لاباس خويا؟
1: والله لاباس، تحية ليكم وتحية لبعض الشباب.
0: يعطيك صحة محمد. سهر معانا خويا في توزر، شنو الأجواء في توزر؟ احكي لنا شوية.
1: والله صباح توزر طقس صباح، كان شوي بركة لو ساعتي قص شوي يرجع شوي،
0: فهمت؟ هاي ديليستاج ديليستاج في تونس الكل.
1: تحية تحية لكم انتم الكل، تحية لأصحابي اللي سمعوا فيا، عندكم عندك غضة، عندك أختي في نفطة، أختي في سوسة، أختي في جرجيس،
0: ما شاء الله،
1: صاحبي في قطر، نقولوا نحبك برشا خويا، يعمل لنا طلة صيف. تحية لك أنت،
0: تحية
1: كيب كامل في إذاعة الشباب.
0: إيش تعمل أنت محمد في الدنيا؟
1: والله خويا فلاح خويا،
0: ما شاء الله.
1: في توزر احنا عندنا الدقلة، ممكن شاير ونص اخرى نبدا نقطع في الدقلة،
0: فهمتك؟ توا ترتيحه صغيره ومن بعد تدخلوا ما شاء الله في الموسم تاع التمور.
1: تو عندنا العماري، عندنا اللاجو، عندنا القصبي، عندنا غرس منتيجي، عندنا كتمر اللي تيجي في الصيف.
0: اها
1: باهي. عندنا البسر نقطعوا فيه تو، وديجا البسر اللي ندعوا فيه في الطقس، فهمت؟
0: اها. والصابة باهي يا سنان ان شاء الله؟ صابة المرتقبة.
1: دقلة صابة سينا صابة، بالنسبة للأسوام سامحة مثلا، تلقى عندها 120 دقلة يبيع ب 32 مليون، 25 مليون، 26 مليون.
0: ما شاء الله.
1: أنا من 20 مليون واطلع، فهمت كيفاش؟
0: فهمتك. ربي سهل خويا. ربي سهل خويا، إن شاء الله في في في صابة باهية وفي موسم باهي للفلاحة وأيضا للمستهلكين والناس اللي تحب الدقلة.
1: بالله بشير، نحب نقدم تعزياتي في بن قردين. بالحق
0: لأهالي الشبان اللي غرقوا في بن قردين.
1: أنا نسمى منهم شباب، وتحيح كل واحد يفتش على طموح في الشيء، فهمت؟ أوكي، نقدم تعزياتي لأهل بن قردين،
0: نجد تعازينا لكل أهالي الضحايا الغرق في بن قردين. ويعطيك الصحة على اللفتة هذه يا محمد.
1: يعطيك الصحة وتحية لك أنت. تحية نسرين، تحية نسرين حشانة،
0: عايش زميلتنا
1: الوصال السنوسي، وصال الزواوي، كريم الزوبي، الفنطيب، برشا برشا
0: سليم القصيبي. سليم هاو معايا في الاخراج، هو باش يحط لك الموزيكا، ما تسميهش راه ساعات يده تحل ما ينجمش ينزل.
1: يعطيه الصحة، برجو يسلم عليه برشا، وبالحق يدلل عليك برشا بشير.
0: ما يسالش خويا،
1: تحط لي غنية شاكيرا داي داي.
0: أه؟
1: تفكرني بكاس عالم، وتفكرني بك الاجواء في كاس عالم يا خويا.
0: فما اغزر لي هو، فما غنية شاكيرا
1: بالك طرابلسي عشان دي برشا نسيت
0: مالك كان قبلي لهنا في لام تصيب
1: خويا، الاجواء مش عاديه في امريكا خويا.
0: اسمعني محمد، هو فما داي داي بالنسبه لشاكيرا، وعندنا النسخه التونسيه زاد داي داي ايمان شريف.
1: اوكي،
0: اما كنت تحب منا مش تحب شاكيرا خير؟
1: شاكيرا خير يا اخوي، برجوليه معك النيجيري، مع فنان نيجيري نسيته انا،
0: بورنا بوي.
1: يا يعطيك الصحه، والله يعطيك الصحه يا بشير خويا، ومرحبا بك في توزر. يا
0: عايش خويا، هذا
1: العمار يا البسر اخويا، بليش اخويا،
0: يا رحم ودي ربي فضل. يا عايش يا محمد،
1: سلم لي برشا برشا على ملك طرابلس وعلى الدري الحشانه. بالحق سعيد سعيد، يعجبني منشط، يعود يتكلم، تجيني عامل عليه جو بالحق معناه،
0: بروحه بروحه ما شاء الله عليه زميلنا
1: بالحق معناه. ساعات نعود نسمع في نسرين حشينة ولا نسمع في ملك طرابلسي، يطربني يا اخويا، نعمل به جو. اوكي،
0: انا صحة محمد
1: في تونس، نحيي الترجية كل، وحمد المد وشكر الواعر الكل كل كل، وداع الشباب الكل، واخويا يعطيكم الصحة، واصل وراني معاكم.
0: عايش خويا، يعطيك الصحة، مشكور جدا محمد من توزن، ان شاء الله نسمعوك غنيتك شاكيرا بورنا بوي، الغنية داي داي نسمعها، ومن بعد مواصلين مع بقية التليفون، يتكلمون على 79 844 411.

رجعنا معاكم في الديديكاس في جزءنا الأخير من حصتنا اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، وعملنا دورة في عديدة المناطق في تونس. مشينا لقفصة، مشينا لتوزر، نقعدوا في الجنوب، عاصمة الجنوب، نمشوا لصفاقس، وفريكونسنا في صفاقس نذكروا 93.0. تحية لعمر اللي كلم فينا من صفاقس. مرحبا عمر. عمر عنا مشكل في التليفون، فما بارازيت بحذك حاجة، بحذك راديو حل الحاجة. عمر تسمع فينا بالكيت كيفاش؟ سمحني عمر بالطريقة هذه ما نجموش، الصوت ما هوش واضح، فما بارازيت في الصوت للأسف. نحاول نعود ونتصل بعمر مرة أخرى من صفاقس. تحية ليك ولكل أهلنا في صفاقس، وبالمناسبة بما نحكينا على صفاقس حبيت نوجه تعزية الحارة لصديقنا أحمد خضر، هو متابع وفي لإذاعة الشباب ولكل الإذاعات في وفاة والدته رحمها الله، وربي يصبر أهلها وذويها، الله يرحمها وإن شاء الله في الجنة. هذا بالنسبة لتعزيتنا لصديقنا أحمد خضر من صفاقس. احنا مش كاملوا مع الموسيقى، نسمعوا برونو مارس كامي يا كابيو، turn it up.

وائل كفوري هي ما في غيرها ذكريات بن حماده هي اللي بتجيكم بعد ما فمش غيرها بتجيكم في عيش الموسيقى انطلاقا من 9:30 وفايت شوي بعد موجز الاخبار على موجزة الشباب هكا كنا وصلنا نهايه حصتنا اليوم ديديكاس حصتنا متواصله طيله ايام الاسبوع ان شاء الله غدوه تجيكم وفاء فدو في نفس الموعد 8 متاع الليل او 8:15 بعد مجله العاب البحر المتوسط بشير خلف الله نقول لكم إلى اللقاء سبحان الله خير مع تحيات سليم القصيبي في الإخراج سبحان الله خير.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مجدك تسمع صوتك.
5: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: التاسعة والنصف على موجات إذاعة الشباب، من أن نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة التعليم العالي تنشر القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية. غرفة مصنعي الكراس المدرسي تؤكد أن حوالي 60% من الكراس المدعم ستكون متوفرة في الأسواق بحلول 15 من سبتمبر المقبل. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة يومي الأربعاء 26 والخميس 27 من أوت الجاري، وذلك بسبب النقص المسجل في القاطرات. الإلغاءات ستشمل اليوم رحلة القطار الرابط بين محطتي تونس وقابسة، والذي ينطلق عادة على الساعة 9:15. كما ستلغى يوم الخميس 4 رحلات، وهي الرحلة من الكافي إلى تونس على الساعة 5 صباحا، ومن صفاقس إلى تونس على الساعة 5:15، ومن المتلوي إلى تونس على الساعة 7:20، ومن قابس إلى تونس على الساعة 10:50. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن في بلاغ عن تمديد أجل المشاركة في الصالون الدولي لفنون الزينة والجمال بدبي بيوتي وورد ميدل إيست، داعيا الحرفيين والمؤسسات الحرفية إلى المبادرة بإيداع ملفات ترشحهم، وذلك في أجل أقصاها 31 من أوت الجاري. الجيش الإسرائيلي ينفذ 3 تفجيرات في جنوب لبنان. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل غدا طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. وارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في منطقة حدودية بين النيبال والصين إلى 160 قتيلا وفقدان المئات. ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم من توا في سهريتنا الليلة حتى الماضي ساعة باقي في برمجتنا الصيفية. تعرفوا سهريات يقعدوا معكم حتى الماضي ساعة. شنو أحوالكم؟ محكيونا شو عملتوا اليوم في السخانة؟ نعرف قصن ضو قصن ما كل شيء كل شيء، لكن الحمد لله الحمد لله عايشين الحمد لله. مرحبا بكم سهرين معنا مع برشا موزيكا كالعادة في عيش الموزيكا مع الفقرات اللي تعودتوا عليها واللي تلقاوها معنا مع جديد الموزيكا بعد شوية فلاش باك كالعادة مع اقتراحاتكم وإحنا زادة شنو نقترحوا عليكم. مرحبا بكم ديما حتى الماضي ساعة اليوم معكم سليم القصيبي وذكريت بن حمادة في عيش الموزيكا. ديما نبدأ مع الليستات، انتم ما تسمعوا ديز اكستريم الليستات هذوما وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموزيكا الليلة. ليست رقم واحد شنو فيها؟ ستار ليست

هي ليستا رقم واحد الليلة، فيها جورج وصوف بتعاتبني على كلمة، فيها نور مهنة على وعسى، وفيها زادة صباح فخري العزوبية طالت عليا. هذه الليستا رقم واحد اللي تلقوها معانا، كانت تحبوا تسمعوها كاملة صوته للرقم واحد، سينو فما الليستا رقم اثنين. ستار ليست.

وهذه اللي استرق مثنين الليلة فيها جورج وصوف في أهم إنه فيها جورج وصوف لا هذيك بتعتبني على كلمة فيها وائل جسار أهم إنه الهوى فيها عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب وفيها ألفة بالرمضان حاول تفتكرني شنو تحبوا تسمعوا اللي استرق واحد ولا اللي استرق مثنين الاختيار ديما عندكم انتوما بعد شوية تلقوا معنا الترانز ميوزك وإصدارات الأسبوع هذه نجاحات الأسبوع هذه تلقوها معنا ديما في عيش الموسيقى نبدأ مع الموسيقى مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب، سهرين معاكم حتى لماضي ساعة مع برشا موسيقى تلقاوها معنا. مرحبا بكم، ديما تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى. كيف كيف زادا كان عندكم اقتراحات بالنسبة لفقرة فلاش باك، النجاحات متاع السنوات اللي تعادت تحبوا ترجعوا تسمعوهم، مرحبا بكل اقتراحاتكم. في الوقت هذي نمشيوا مع فقرة الترند ميوزيك.
1: Trend Music.
0: في الترند ميوزيك كالعادة نحكيو على أكثر الموزيكا اللي قادت تسمع الأسبوع هذايا، نجاحات الأسبوع هذايا. نبدأ بالشرق، نلقاو أكثر غنية سمعت هي غنية سالفون مع هيفا وهبي متسوبيشي. الغنية هذية اللي بالحق حطمت الأرقام القياسية حتى زاد على الابليكاسيون تاع الموزيكا. شامي بغنية بيبي موجود زادا في الترند، حسام جنيد بغنية جديدة اسمها كساروني زادا موجودة في الترند سالفون، بغنية أخرى سندريلا وأصالة بغنية أصالة موجودة في الترند في الشرق. مروان خوري مازال يواصل في النجاح مع مارلين نعمان بغنية يا دنيا نسينا، ودخول جديد الأسبوع هذية لعاصي الحلاني بغنية نص الثاني، ونلقاو زادة وليد الحلاني بغنية تولي. زوز خرجوا يعني غنيات مع بعضهم، وزوز هكا منافسين لبعضهم بمعنى موجودين زوز في الترند. نلقاو زادة محمد خيري في وجهة نظر مازال يواصل في النجاح، ووائل كفوري بغنية ما في غيره حتى التوا مازال موجود في الترند في الشرق. نحكي وزادة كيف كيف في الشرق سورتو مصر، نحكي على كايروكي بغنية وحدي، عمرو دياب بغنية لولا البنات، محمد رمضان بغنية حبيبي أنا من غيرك، ونقول الأسبوع هذا حسين الجسمي موجود زادة في الترند المصري. شنو اللي نمبر وان في مصر أكثر غنية سمعت هي زياد زازا وحية عيونه، الغنية هذه اللي أكثر يعني كأكثر غنية سمعت الأسبوع هذا في الترند العربي بصفة عامة. نمبر وان هو توليت مع إليانا بغنية حنعيش اللي تلقوها معنا، بعد شوية نزيد نعطيكم بالضبط الترتيب العربي يعني بصفة عامة أكثر غنيات سمعت الأسبوع هذايا تلقوها معنا ديما في فقرة ترند ميوزيك. مرحبا بكم ديما في عيش الموسيقى.

وهذه الموسيقى الترند اللي تلقاوها أكثر أغنية مسموعة في مصر، وحية عيون وزينة مع زياد زازا قاعدة تحطم في كل الأرقام القياسية. ما زلنا مش نسمعوا أكيد مع الموسيقى الترند، بعد شوية تلقاو أصالة في موسيقتها، أصالة في الجديد، تلقاو زادا كايروكي وتلقاو غيرهم من الموسيقى الترند للأسبوع هذية. مرحبا بكم سهرين معنا كالعادة على موجاتنا إذاعة الشباب. تنجموا تعملوا طلع على البرج متاعنا، تصوتوا زادة للليسة اللي تحبوا تختموا بها اليوم في عيشة الموزيكا. الليسة رقم واحد فيها نور مهنة لعل وعسى، فيها صباح فخري العزوبية، وفيها جورج وصوف بتعاتبني على كلمة، وأيضا الليسة رقم اثنين في عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب، فيها ألفة برمضان حاول تفتكرني، والجسار أه منه الهوى. الاختيار عندكم انتوما. مرحبا بكم حتى الماضي ساعة، نمشي وتوا نكملوا مع الترند ميوزيك.

0: لك حد واحس يحلوي طول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اهلي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: وزارة التعليم العالي تنشر القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية. غرفة مصنعي الكراس المدرسي تؤكد أن حوالي 60% من الكراس المدعم ستكون متوفرة في الأسواق بحلول 15 من سبتمبر المقبل. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للمنح والقروض للسنة الجامعية المقبلة. ومدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم غدا الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم على موقعها الإلكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر بعنوان السنة الجامعية 2026-2027. ودعت الوزارة الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس الجمعة المقبل بداية من 9:30 صباحا، مصحوبين بنسختين ورقية ورقمية من شهادة البكالوريا وبطاقة الأعداد وجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية. أفاد نائب رئيس غرفة مصنعي الكراس المدرسي سمير المولهي أن حوالي 60% من الكراس المدعمة ستكون جاهزة ومتوفرة في الأسواق بحلول تاريخ 15 من سبتمبر.
6: الرقم اللي قاعد يتداول 20 مليون 21 مليون كراس كله مرتبط بتوفير الورق المدعم. جاي يجينا يوم 5 أوت، تاريخ مخر برشا. والمسألة أخرى، أصل المعمل الانتاج متاعه 1500 طن في الشهر، وهو بدأ في شهر أوت. وزارة التجارة العام اللي فات فهمت المسألة هذه وكيفاش تفاداته زادت 25% من الكراس المدرسي، كان في حدود 16 مليون زادت. علاش زادت؟ باش تخلي للسوق بعد الموسم الدراسي بعد ما الدعودة يكون السوق موجود. السنة نفس العدد عملته وزارة التجارة، خليت 25% زيادة. يعني صحيح الناس باش تكون ناقص شوية، أما راهو نسق تصاعدي كل يوم، أنه نوزعوا كل يوم نزيد. الكراسات الكل تراقبها وزارة التجارة، تراقب الكمية وتراقب قديش الكمية اللي خذاها المنتج، قديش تخرج من كل نوع، وتراقب التوزيع للتجار الجملة.
5: أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنح الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر. وبالنسبة إلى الطلبة الجدد، ينطلق الترشح يوم 7 من سبتمبر المقبل، ليتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل ليرسل الملفات يوم 15 من جانفي 2027. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027. كما أفادت الوكالة أنه في إطار تطوير العرض التكويني ستعتمد 4 دورات تكوينية سنويا بدل دورتين لتشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفري وأفريل 2027. مديرة الإعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن العدسي:
7: عندنا 6 اختصاصات جديدة، اللي هي تقني سامي في تقنية الاتصال اختيار ملتي ميديا، تقني سامي مبرمج في الويب وتقنية الجوال، تقني سامي في التسويق الداخلي، تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، تعاون في الخبازة والمعجنات ومرافق حياة. هذوما اختصاصات جديدة لأول مرة تفتح في الوكالة التونسية للتكوين المهني. هذوما اختصاصات عليهم طلب من سوق الشغل، بيان سور نشوفوا زاد المراكزنا والاستجابة لمراكزنا ونحلوها في المراكز نتاعنا. ديما في مواكبة سوق الشغل، في طلب سوق الشغل بيان سور، كيف طلب طالبي التكوين اللي هما معناها سيغتون هرفوا لهم في طاقة الاستيعاب.
5: افتتاح فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية بن عروس. وتضمن افتتاح برنامج هذه التظاهرة التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 29 من أوت الجاري مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول التي تتنافس فيها أربعة عروض مثلت فرصة هامة للمشاركين لتطوير قدراتهم ومعارفهم في مجال الفنون الدرامية والرقحية. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم غدا الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم، ويتضمن البرنامج محاضرة علمية بعنوان القمر الليلة المريخ غدا، كما ستسجل الجمعية العلمية حضورها من خلال أجنحة تفاعلية تقدم تجارب علمية وعروض وأنشطة موجهة للأطفال والشباب والعائلات، كما سيتم تقديم عرض مسرحي بعنوان بولاريس سر النجم الفينيقي، وإتاحة الفرصة للزوار لإجراء رصد فلكي بواسطة التلسكوبات ضمن نشاط سياحة السماء لمشاهدة القمر وكوكب زحل. أطلق برنامج The Dot Landing الموجه لرواد الأعمال التونسيين في الخارج والراغبين في تركيز أو تطوير مشروع في تونس، ويستهدف البرنامج أصحاب المشاريع الذين بدأوا بالفعل في تنفيذ مشاريعهم في جميع القطاعات مع إلى اهتمام خاص للقطاعات المجددة. وحدد البرنامج آخر أجل لتقديم ملفات الترشح للاستفادة من هذا البرنامج يوم 30 من سبتمبر القادم. وفي آخر مستجدات الوضع الجوي، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدا يفوق المعدلات العادية، والمعهد الوطني للرصد الجوي يضع جميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية القصرين في درجة انذار كبيرة. المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح:
8: الحرارة المرتفعة اليوم بصفة ملحوظة، كذلك يوم الغد الخميس 27 أوت بأغلب المناطق وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 12 درجة، تتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيد محليا. كنا أسددنا اللون البرتقالي 23 ولاية اليوم مع ولاية القصرين، هذا نظرا للحرارة المرتفعة يعني تجاوزها المعادلات العادية. سجلنا اليوم الحرارة القصوى في القيروان 49 درجة، 48 درجة بكل المنباجة وزغوان، سجلنا 44 درجة ببنزرت، 47 درجة بالساقس. من المنتظر انه هذه الحرارة تتواصل مرتفعة اليوم الغد الخميس كذلك، باش نسجل ان شاء الله تراجع نسبي يومي الجمعة 28 والسبت 29 اوت خاصة بالشمال والمناطق الساحلية.
5: الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يتطلب اتخاذ احتياطات فورية للحفاظ على السلامة. الاخصائية في التغذية هدى بن عثمان تقدم جملة من التوجيهات والنصائح:
9: تحاول تشرب الماء بانتظام، ما تستناوش فترة طويلة، نحاول زادة باش نقعد ديما في بلاصة باردة ولا فيها مكيف خاصة وقت الذروة، نتجنبوا الشمس والمجهود القوي في وسط النهار، إذا لازم تخرج حاول تصبح بكري ولا مأخر. أكثر الحاجات اللي لاحظوهم في الطقس السخون هذايا خاصة عند العباد الكبار تولي فما نقص الشهية، هذاك علاش لازم نردوا بالنا لهنا ونوليو نقسموا الماكلة ونحاولوا نعطيهم كميات صغيرة، لكن لازم يكونوا ذات قيمة غذائية، غلة، خضرة، هي غرة، عظم، وجبات خفيفة. هي التغذية في موجة الحرب مهمة برشا. أول حاجة ماذا بيك تكثر من الخضرة، ديما فما سلطة على خطر الخضرة فيها برشا ماء، الغلة، الدلاع، البطيخ، الماكلة المقلية والحارة راهو تزيد في الإحساس بالتعب، لازمك تبعد عليها، ما تكثرش من الملح على خاطر تولي تعطش أكثر.
5: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية خلال الفترة الممتدة بين الساعة 9 ليلا ومنتصف الليل، وذلك تبعا لوضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وأوضحت الشركة في بلاغ أن عمليات القطع في حال اللجوء إليها ستكون متقطعة ولن تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة، مؤكدة عودة الكهرباء دون سابق إعلام ووجوب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة يومي الأربعاء 26 والخميس 27 من أوت الجاري، وذلك بسبب النقص المسجل في القاطرات. الإلغاءات ستشمل اليوم رحلة القطار الرابط بين محطتي تونس وقابس والذي ينطلق عادة على الساعة 9:15، كما ستلغى يوم الخميس أربع رحلات وهي وهي الرحلة من الكافي إلى تونس على الساعة 5 صباحا، ومن صفاقس إلى تونس على الساعة 5:15، ومن المتلوي إلى تونس على الساعة 27، ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50 بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية الذي سينعقد غدا بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة التعليم العالي تنشر القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية. غرفة مصنعي الكراس المدرسي تؤكد أن حوالي 60% من الكراس المدعم ستكون متوفرة في الأسواق بحلول 15 من سبتمبر المقبل. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للمنح والقروض للسنة الجامعية القادمة. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم غدا الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: إذاعة الشباب،
0: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
11: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا من جديد في عيش للموسيقى. مازلنا سهرين مع بعضنا حتى لماضي ساعة شبهي بالملي كما قالت لطيفة في جديدها، وذي الأغنية اللي قاعدة تحقق بها في نجاح كبير شبهي بالملي. سمعنا مرتضى الفتيسي زادة في آلة في جديد، وصبر باي زادة في جديد بغنية طاير. مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معاكم زادة مع الموسيقى الترند اللي باش تلقاوها معنا بعد شوية. تلقاو جديد حسام جنيد في كسروني، تلقاو زادة كيف كيف جديد سان لوفون سندريلا وغيرهم يعني من الموسيقى تراند اللي تلقوها معنا. مرحبا بكم كالعادة، تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي، تختاروا الليلة شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى. نذكركم بالليستة رقم واحد شنو فيها الليلة، فيها نور مهنا العلواس، صباح فخري العزوبية، جورج وصوف بتعاتبني على كلمة، ولا الليستة رقم اثنين فيها وائل جسار أهمنه الهوى، ألفة برمضان حاول تفتكرني،

إذا رغب علي ما في جديد وسمعناه كده كده، مرحبا بيكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموسيقى. تعودتوا ديما تقام معنا فقرة الكيب أب، توا باش نسمعوا مع بعضنا الكيب أب، ومن بعد زادة تقام معنا نيوز ويك ونكملوا مع بعضنا حتى الماضي ساعة في عيش الموسيقى. مرحبا بيكم في الكيب أب، تلقاو معنا زوز أغاني ترند ونلقاو زادة زوز أغاني فلاش باك، دونك تستمتعوا أكيد بي أغاني كي بوب. مرحبا بكم.

0: هذا بساي وشوقا من BTS سمعنا في ذات هذا لايكات الأغنية هذي اللي ترجعنا لسنة 22. مرحبا بكم معنا ديما على مجرتنا إذاعة الشباب في عيش الموزيكا. في الوقت هذي نمشيو مع فقرة نيوزويك.
1: نيوزويك
0: في نيوزويك نحكيو على أخبار المشاهير. الحقيقة أكثر أخبار يمكن شد الانتباه في أخبار المشاهير هو هالاند وقصة شعره. والناس كل حكيت عليه فيديوهات تعملت على الحكاية هذية من محبين متاع هالاند. حتى بيدو هو هالاند كان شارك المتابعين متاعه بلحظة يعني قصان الشعر متاعه ومفاجأة زملائه كيف الفيديو اللي شد الانتباه واللي خلى الناس كل تحكي على الفيديو هذي وحتى تبارتاجيه بعدد كبير أحباء هالاند وأحباء إبراهيموفيتش بما أنهم أصحاب. فاتصل به وحب يوري ردة الفعل متاع إبراهيموفيتش وقت اللي يشوفه يعني قصص شعره وكانت لحظة مفاجأة. وقال إبراهيموفيتش قالوا معاش صاحبي على خاطر قوتك الكلها في شعرك اللي مشي. فيعني حكاية كبيرة وليت حكاية شعر هالاند ويعني كما قلنا للفانز كل واحد وعلى طريقته كيفاش يتفاعل مع الحكاية هذية مع هالاند. دونك هذا اللي خلى اسمه يكون متداول في عالم كامل. باش نحكيه زادة كيف على في أخبار المشاهير في الساحة الموسيقية نحكيه على في الصيف. الحقيقة هو تكثر الاحتفالات يمكن الشخصية أكثر منه احتفالات مهرجانات زادة بالنسبة للفنانين والكفوري نصيف زيتون وكانوا شاركوا مع الفانز متاعهم تعميد أولادهم كيف عاصي الحلاني كان شارك مع كل الفانز الاحتفال بزواج بنته الصغرى دانا بتوقيع إلي صعب بالنسبة للفستان والأغاني كانوا خرجوا يعني عاصي الحلاني وحتى زاد ابنه وليد الحلاني كانوا خرجوا أغاني بالمناسبة هذية. هذاك علاش خرجوا زوز فرد وقت كانوا غنوا يعني في الحفل الزواج هذية وضيق حتى الكليب متاع الغنيات زوز بالنسبة لعاصي الحلاني وبالنسبة لوليد الحلاني زوز الأغاني وليد الحلاني بغنية طلي والنص الثاني نص الثاني هذوما زوز كانوا من حفل زواج بنت عاصي الحلاني. باش نحكيو زادة على محمد رمضان والمفاجأة اللي كان عملها للجمهور في احدى الحفلات في مصر. يعني دخول كان غير يعني غير العادة الدخول متاعو دخل في للجمهور في هليكوبتر ومن بعد هبط وطلع في سيارة يعني سيارة السيارات الفارة جدا اللي سعرها يكون غالي جدا دخل بها على المسرح في مشهد مش معتادين به يعني ومش مستنسين به الفانز والأحباء محمد رمضان. لكن ذكرني بحكاية الهليكوبتر. الحقيقة برشا مشاهير دخلوا بالهليكوبتر منهم زادة إيروس رامازوتي وقت اللي غنى لومبرا ديل جيجانتي في واحدة من حفلاته في إيطاليا كان هبط بالهليكوبتر على المسرح. يعني مش حاجة جديدة لكن بالنسبة في العالم العربي حاجة جديدة سورتو محمد رمضان اللي يحب ديما يظهر هكا يتباهى أكثر بالحاجات هذوما ودخوله على المسرح. هذا بالنسبة لأخبارنا اليوم في نيوز ويك. مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة. بعد شوية بعد موجز أخبار لحدش ونص الموعد يكون مع فلاش باك وأجمل أغاني الفلاش باك سنوات اللي تعدت تلقاوها معنا. مرحبا بكم.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
4: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد في تصريح للإذاعة الوطنية مساء اليوم عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود، ونفى خالد بتين تسجيل أي نقص في مخزون المحروقات قائلا في هذا الصدد أن المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. وزارة التعليم العالي تنشر القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية. غرفة مصنعي الكراس المدرسي تؤكد أن حوالي 60% من الكراس المدعم ستكون متوفرة في الأسواق بحلول 15 من سبتمبر القادم. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للمنح والقروض للسنة الجامعية المقبلة. مدينة العلوم بتونس العاصمة تنظم غدا الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم وبرنامج ثري في انتظار الزوار. تواصل حملات تجميع المساعدات المدرسية بمختلف ولايات الجمهورية. افتتاح فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ببن عروس تتواصل إلى 29 من أوت الجري. فتح باب الترشحات للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية والرابع من سبتمبر آخر أجل لتقديم الترشحات. الشركة الوطنية للسكاك الحديدية التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم وغدا بسبب النقص المسجل في القاطرات الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك على جاهزيتها. وفاة 12 شخصا جراء حرائق الغابات في الجزائر. وإيران تهدد بحظر السفن العسكرية في هرمز بموجب اتفاق محتمل مع عمان. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

أني لطلع لرأس الجبل لا يا زماني لا لا وعاتب مرتين عشق المجوز حلو لو كان عاتنتين لا لا لا لا

واطلع لراس الجبل لا يا زماني لا لا واطلب للا تشتي وعشق المجوز حلو لو كان عاستي أني نطلع لراس الجبل لا يا زماني لا لا وانده يا ربي تعين عشق المجوز حلو لو كان عشرين لا لا لا لا لا لا شو هيدا

أنا لا أدخل سرايا حلب لا يا زماني لا لا، واقعد بجنب الباب واللي ما يحب النساء يا عمي ولي كذاب بن كذاب.

إذا عسي الحلاني اسمعنا في الهوارة وهذه الأغنيات الهوارة شخطو كان يعني تعرف بها برشا في بداياته وكان يأديها برشا في الحفلات ومن أنجح ما غنى عسي الحلاني في فلاش باك. مرحبا بكم فلاش باك أكيد مع أجمل الأغاني تلقوهم معنا. مرحبا بكم نرجعوا لفترة الثمانينات. هذه فنانة كانت معروفة جدا في مصر حنان اسمها وكانت أغانيها من أجمل الأغاني حتى زادة يعني أغنياتها وألبوماتها كانوا يتباعوا بعدد كبير ومن أكثر الفنانات المطلوبات وقتها في فترة الثمانينات بداية التسعينات. دونك باش نسمعوا مع بعضنا حنان وغيرها من الأغاني اللي تلقاها معنا في فلاش باك. سلم عليكم برشا اللي سهرين معنا محمد. سلم عليك برشا تحب تسمع هني شاكر. هني شاكر كان موجودة الأغنية أكيد تنسى محالك يختل يختار ليست الأولى على خطر جورج وصوف وشلبية كالعادة. نسلم عليك برشا برشا مرحبا بيك. سلم على الأصدقاء الكل اليوم تختار ليست الرقم واحد فلاش باك. مرحبا بيكم باش نمشي وتاو مع فترة الثمانينات.

هذه ذكرى محمد سمعناها في عزيزة عيني في فلاش باك رجعتنا سنة 2001 قبل. سمعنا عاد الليل إيهاب توفيق من ألبوم اللي خرج سنة 1995. هاني شاكر سمعناه في شاور, سمعناه في جيالي من ألبوم شاور اللي خرج سنة 1991. وحنان سمعناها في البسمة ترسمت اللي ترجعنا عام 1989. الألبوم هذا كان من توزيع حميد الشاعري, هذاك علاش تلقاو الايقاعات السريعه وستيل نتاع حميد الشاعري في اغاني اللي غنتهم حنان. مازلنا مكملين مع الموسيقى التراند, مش تراند, فلاش باك. فلاش باك مع ساره الهاني. ساره الهاني في بدايتها كانت محبوبه جدا مع الاغاني اللي كانت تقدمها, توا بعدت شويه على يمكن الاغاني التراند وكل خاطر ما عادش نلقاو الموسيقى نتاعها. كيف جريس ديب زادة ما عادش موجودة وفرض نفسها في الساحة الفنية, تلقاوها معنا في فلاش باك. كيف باش نسمعوا معين شريف, فاضل شاكر, شاب خالد, ذوما كل تلقاوهم معنا في فلاش باك.

فلاش باك مع شاب خالد فضل شاكر معين شريف. سمعنا أجمل أغاني غريس ديب زادة كيف سارة الهاني ماجدة رومي هيرة باش نسمعوها في كلمات. بعد شوية تلقاو معنا الليستة اللي اخترتوها الليلة. مرحبا بكم ديما في عيش الموسيقى.

ماجد الرومي سمعناها في كلمات في فلاش باك، بعد شوية في فقرة ستار ليست اللي اخترتوها واللي باش نستمتعوا بها أكيد باش تلقاو معنا. اللي رقم واحد شكرا لكم ناس الكل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا في عيش الموسيقى. نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع الجاي. باي باي.

0: العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا. هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا. إذاعتنا هي عائلتنا. سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة الشباب من تونس.
2: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.